0: More news at any time. You can follow the ABC Top Stories podcast.
1: نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في مقابلة مع الجزيرة إنه بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إلى وقف الحرب والتأسيس للمفاوضات. وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على أن مذكرة التفاهم تؤسس لإطار عمل مؤسسي للعملية التفاوضية وتحتوي على عناصر فنية إضافة إلى الجوانب السياسية. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن هناك أطرافا تريد تخريب التفاوض، لكنه لمس من الطرفين الإصرار على الحل. بجانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تحقق تقدما جيدا في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران. وأضاف أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. في المقابل، قال محافظ البنك المركزي الإيراني إن الوثائق الموقعة لا تلزم طهران بشراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة. وأضاف أنه إذا كانت أسعار وجودة المنتجات الزراعية الأمريكية أفضل فلا يوجد ما يمنع شراؤها. في المقابل، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف الاتفاق مع واشنطن على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بمقدار 12 مليار دولار. وأضاف قليباف أنه تم التنسيق لاجتماعات بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي عند الحاجة لمتابعة بنود مذكرة التفاهم. كما قال إنه يعمل على تعزيز الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز خلال زيارته ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى سلطنة عمان. أما وزير الخارجية العماني فقال إن مناقشات بناءة خلال لقائه قليباف وعراقجي حول مذكرة التفاهم، خاصة بما يتعلق بمضيق هرمز. وأضاف أنهم أكدوا التزامهم بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن للسفن دون فرض رسوم عبور. وبشأن لبنان، أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وجي دي فانس ومسؤولين أمريكيين أجروا اتصالا مشتركا مع الرئيس اللبناني استعرض الجهود السياسية الرامية إلى تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار. وكان الرئيس جوزيف عون قد رحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن لبنان يميز بين المساعدة وبين التدخل في شؤونه الداخلية. إسرائيليا، أصدر بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس وإيال زمير بيانا مشتركا أكدوا فيه أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإحباط أي تهديدات. انضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، ماذا نفهم من التصريحات الأمريكية المرتبطة بجولة المحادثات الأولى في سويسرا؟
3: نعم جلال، التصريحات الأمريكية التي سمعناها سواء من ترامب أو نائبه جي دي فانس تشير لتقدم متسارع في هذه المفاوضات مع إيران بالتوازي مع بدء تنفيذ أولى بنود مذكرة التفاهم، سواء كنا نتحدث عن فتح مضيق هرمز من جانب إيران أو الإعفاءات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن مبيعات النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، وكذلك الكشف عن آليات لتثبيت التهرئة في لبنان باعتباره ملفا محوريا وأساسيا أيضا في هذه المفاوضات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحاته من البيت الأبيض أكد أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد جدا بحسب وصفه، وبأن واشنطن تحقق تقدما جيدا للتوصل لاتفاق عادل ومعقول، مشددا على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا ولن تفكر حتى في بنائه كما قال بموجب التفاهمات الحالية. في ملف مضيق هرمز، ترامب قال إن المضيق مفتوح بالكامل وبأن إيران تتصرف بشكل إيجابي في هذا الملف. أوضح بأن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستخصص بحسبه لشراء المنتجات الزراعية الأمريكية، كما أشار إلى أن عائدات النفط التي ستحصل عليها طهران لن تستخدم في بناء قدراتها العسكرية. ترامب كان قد أكد في منشور قبل هذه التصريحات أن إيران ستوافق على عمليات تفتيش نووية شاملة، بينما أعلن نائب الرئيس جيري فانس من سويسرا عقب اختتام المحادثات رفيعة المستوى هناك بأن طهران وافقت على دعوة المفتشين الدوليين، مشددا على أنه سيتم تعزيز نظام التفتيش لضمان عدم حيازة إيران للسلاح النووي. وعلى وقع ذلك، وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصا مؤقتا وعاما لمدة 60 يوم يسمح ببيع النفط الإيراني استنادا إلى هذه الالتزامات من جانب طهران بشأن السماح للمفتشين الدوليين بالتوجه لإيران، وكذلك بشأن فتح مضيق هرمز. فانس كان قد قدم من سويسرا تقييما متفائلا لمسار المفاوضات، حيث أكد أن المحادثات في سويسرا أرست بحسبه أساسا جيدا للاتفاق النهائي، وبأن تقدما كبيرا تحقق في الملف النووي وفي المفاوضات الفنية التي قال إنها ستستمر طوال هذا الأسبوع. كما أعلن التوصل إلى آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا، بما في ذلك ترتيبات لنزع الألغام وضمان استمرار حركة الملاحة. في ملف الأصول الإيرانية المجمدة، نفى فانس وجود أي إفراج غير مشروط عن هذه الأموال، مؤكدا أن أي رفع للتجميد سيبقى مرتبطا بالتقدم في مسار المفاوضات، مع العمل كذلك على آلية أمريكية قطرية تضمن توجيه هذه الأموال لأغراض اقتصادية ومنع استخدامها في تمويل أنشطة تصنفها واشنطن بالإرهابية. في الملف اللبناني، فانس أشار لإحراز تقدم عبر الإعلان عن آليات لخفض التصعيد وفض الاشتباك، داعيا بالمقابل إيران إلى كبح جماح حزب الله. في سياق نفسه، مسؤول أمريكي كشف أن القيادة المركزية الأمريكية بدأت آلية مراقبة في لبنان لتزويد واشنطن بتقييمات مباشرة ودقيقة حول القتال هناك، فيما أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالات مع كل من الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي لدعم وقف إطلاق النار ودفع المسار الدبلوماسي في إطار الدفع نحو سلام شامل واتفاق أمني بين البلدين وإنهاء دوامة العنف بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي، وفق ما أكده هذا المسؤول الأمريكي جلالة.
2: شكرا لك محمد الأحمد في واشنطن. استطاعت مباحثات سويسرا الأخيرة أن تؤسس لآليات جديدة بهدف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي اتفق عليها الطرفان الإيراني والأمريكي، فضلا عن وضع خريطة طريق للعمل خلال فترة 60 يوما من المباحثات المرتقبة. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
4: في سويسرا حضر الجميع للقول إنهم يريدون للحرب بين إيران وأمريكا أن تنتهي، فأدت الإرادة السياسية لهندسة خريطة للطريق. أمام العدسات لم يحضر الإيرانيون، لكن خلف الأبواب جلس الكل إلى الطاولة، مفاوضون ووسطاء، ووضعوا عليها كل ما يمكن أن يتسبب بانهيار مذكرة التفاهم بدلا من الشروع بالمرحلة التالية للتفاوض. يقول الإيرانيون إن المباحثات الرباعية بين إيران وأمريكا بحضور قطر وباكستان بحثت تطبيق بنود إنهاء الحرب وتعليق عقوبات النفط والإفراج عن الأرصدة المجمدة. فعدم تنفيذ بعض التعهدات قد يعني الانهيار المبكر، وتحديدا استمرار قصف إسرائيل للبنان، وهو ما استدعى إغلاق مضيق هرمز حتى بعد إعلان التفاهم مع واشنطن. ركز الاجتماع على وضع إطار للعمل خلال فترة 60 يوما القادمة، أي هندسة أرضية التفاوض المرتقب حول ملفات لن تكون سهلة أيضا. ودرءا لأي انهيار أو احتكاك، اتفق الجميع بحسب بيان باكستاني قطري على إنشاء لجنة رفيعة تشرف سياسيا على جهود الوساطة، ومجموعات لمتابعة ملفي النووي والعقوبات، وأخرى لتسوية النزاعات وضمان تطبيق البنود، إلى جانب إنشاء قناة اتصال لتفادي الحوادث وضمان العبور في مضيق هرمز، ومجموعة أخرى لمنع التصادم ووقف الأعمال العسكرية في لبنان. كل ما سبق جعل مباحثات سويسرا ناجحة ويبنى عليها، وهي وجهة نظر اتفق عليها الأمريكيون والإيرانيون والوسطاء. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد نجح الكل بوضع إطار يبنى عليه، وصفه نائب الرئيس الأمريكي الذي ترأس وفد بلاده بالأساس الجيد للاتفاق النهائي، لكنه اتفاق يعتمد أولا على ما سيناقش نوويا، خاصة أن ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب والتحقق والرقابة من أهم العناوين.
5: سمعت سيدني لليوم الطقس جيد، درجات الحرارة توصل ل 19 درجة، على صعيد ملبن بارد 16. بسمع فاصل غنائي ومنتابع مشوارنا مع

Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط, سينت أحمد the calligrapher, كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية, كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم, وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي, وصار مسيحي بالسر. بعدين عكبر بالمحكمة اللي من أجبروه على الكلام, امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين. وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه. نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682. هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية, كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي, وقبل ما يموت قال لهم كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي, دم الاستشهاد. Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Saya, Saint of the Hour, معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: كتير حلوين للفنان صابر الرباعي، بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها. هالغنية اللي هي مزيج بين العربي والفرنسي وتحت الياسمين، أكيد غنية رائعة جدا. مع الأخبار اللي رح نتابعها امبارح، هيك صار في حالة من البلبلة من خلال ما أوردته وسائل الإعلام الأسترالية، هو تخوف كمان اليوم من انتشار إنفلونزا الطيور في أستراليا. امبارح كان في طير مشربه، كان عم كمان عملوا له فحص ليشوفوا اذا فعلا في هونيك انتشار لانفلونزا الطيور. كان في اصابه ثانيه من بعد ما يعني كمان شفنا في اصابه اولى كانت لانفلونزا الطيور في غرب أستراليا. فإذا رح نتابع بخلال هالوقت مع دكتور حمدي بولوس لمتابعة هيدا الموضوع، حالي من الخوف والترقب والمتابعة ليشوفوا إذا فعلا هيدا الفيروس منتشر بشكل أكبر في المزارع الأسترالية. دكتور حمدي يعطيك ألف عافية، صباح الخير.
1: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي تو إمي. It's my...
0: دكتور حمدي، أكيد مع الأخبار طبعا اللي عم نتبعها كان في هونيك حالة من الخوف والقلق نتيجة الإصابة الثانية لأحد الطيور بإنفلونزا الطيور، فشو فينا نعرف عن هالفيروس وهل هو قد ينتقل للإنسان، شو ما خاطره برأيك دكتور حمدي؟
1: هو الحقيقة الفيروس خطير جدا، وهو يس كان يو هير مي،
0: عم بسمعك دكتور حمدي.
1: كان يو هير مي،
0: عم بسمعك دكتور حمدي، انا كلني سمع
1: yes. لك الفيروس خطير جدا يس yes. وهو يفتك بالطيور حتى أنه يميت الكثير من الطيور. الفيروس انتشر في كل العالم لكن لم نسمع عنه بأستراليا مؤخرا، لأننا عملنا تحصين للحدود، فأصبح we have good guarantee, we have good quarantine, we have good borders, ف we have our own security system against viruses. الفيروس بينتقل من الطيور إلى الطيور، لكن قد ينتقل أيضا من الطيور إلى الإنسان، لا نعلم على وجه التحقيق. وهو موجود بأماكن كثيرة من العالم منذ قدم الإنسان، موجود بإفريقيا، بساوث أمريكا، بهذه البلاد الفقيرة التي تكتظ بالسكان، تكتظ بالسكان يعني فيها كثافة سكانية شديدة ويقل فيها الهيجين ومعدلات النظافة. الفيروس عندما ينتقل من طير إلى طير، من بيرد إلى بيرد، طبعا يفتك بها ويؤدي إلى الوفاة. وجدوا حالة من حوالي يومين، وكمان امبارح وجدوا حالة على شواطئ وسترن أستراليا، يعني حد بيرث، ليس بمدينة بيرث لكن حدها، وجدوا طير ميت، أخذوه وحللوه وعرفوا من دمه أنه في هذا الفيروس الذي قد فوصل لأستراليا وقد ينتشر، إذا لم يكن قد انتشر بين الطيور فعلا. طبعا ليس هناك عندنا بأستراليا أو بكل العالم أي تطعيم أو تحصين أو لقاح ضده، we have no vaccine against bird flu، لكن نقدر نعمل احتياطات. لو عندك طيور بالبيت احتفظ بها بالبيت and don't mix with other birds. لو انت شفت طير ميت او اولادك شافوا طير ميت بالباركس، لابد انك تبلغوا السلطات المختصة حتى تأتي وتأخذ جثة الطيور الميتة وتعمل عليها تحليل and we see what's going on inside their bodies. Did they die accidentally? Did they die because of aging? Or they died because of the virus, the bird flu. طبعا أهم شيء إن احنا نعلم أولادنا النظافة والحصانة، وإذا وجدوا أي شيء غير clean it's not clean، لابد إن هم يبلغوا الأباء والأمهات الجدود والجدات ويبلغوا السلطات المختصة. لا تلمس أي طير ميت بالطريق أو بالبارك. Tell your children and grandchildren, don't touch any dead bird in the park or on the streets. You have to report to the authorities. They will come with their protective gear to take the bird and analyze the blood of the bird, whether the bird died because of the virus or not. وحلما جرى.
0: نعم.
1: هل ممكن ينتقل من الطير إلى الإنسان؟ أي شيء ممكن. على وجه التحقيق لا نعلم إلى هذه اللحظة. الكوفيد فيروس اللي هو كورونا COVID-19 أصلاً موجود في الحيوانات وبالطيور، وانتقل من الطيور إلى الإنسان عن طريق شخص كان بيشتغل في معمل لتصنيع هذه الأشياء، وراح لمكان اسمه أو يعني سوق بيسموه بتشاينا The Wet Market. Wet Market meaning fish, chicken، الأشياء الوت، ونقل هذا الفيروس من جسمه وانتشر انتشار النار بالهشيم. لكن قبل هذه اللحظات، يعني قبل 2019 and 2020، من 6 سنين، لم نكن نعلم على وجه التحقيق إذا كان الكوفيد ينتشر من الحيوان إلى الإنسان حتى حدث. We don't know till it happens. فلابد أن نتوخي الحذر في أي تلامس بيننا وبين الطيور. الشيء الأخير طبعا إن كل شيء في الدنيا له مغزى وله معنى. الطيور لها جمال طبيعي لأنها تحلق في السماء. السماوات بالكتاب المقدس عبارة عن
0: نعم. بكل أحوال يعني كمان هون دكتور حمدي فيما بيتعلق بالنسبة
1: رب القدير المحب.
0: نعم.
1: هذه هي السماء العليا.
0: نعم. لهون بدي أشكرك دكتور حمدي بولوس أكيد على كل هالمعلومات، وعلى أمل كمان يكون إلى لقاء آخر. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تعيمية أستراليا بعد استراحة قصيرة، منتابع سوا مشوارنا مع البريكفاست شو.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelclan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.

0: طب عايبه لو
1: مكمل نحن وياكم مراديو تؤمية أستراليا. للأسف المنتخب العراقي لغاية الوقت ما سجل ولا نقطة مقابل الفريق الفرنسي. المنتخب الفرنسي 3 أهداف

0: مع جديد الإصدارات اللي عم تسمعوها وتتعرفوا عليها أولا بأستراليا عبر راديو توأمي. أنت دنيا راغب عليمي مرقت معنا من الأغاني الجديدة جو أشقر, كمان غنية عيب ولو, غنية مهضومة يعني أكيد هيك فينا نقول مثل لطشة لبعض الأشخاص يلي كتير بتكبر الخسية براسهم وبيصدقوا حالهم وما في أكتر منهم. يعني نروح نحن وياكم بخلال هالوقت مع زميلنا نشأت لنتابع كمان بعض التعليقات حول أهم الملفات اليوم. يعطيك ألف عافية نشأت, صباح الخير.
1: يسعد لي صباحك كلود ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان.
0: بدي أسألك سؤال.
1: صحيح في ناس بتكبر بتكبر في راسهم حاجات غريبة عجيبة ومش حقيقة, هم بيتوهموا. ولدرجة ان في حتى يقول لك في ناس بتكذب تكذب تكذب لحد ما تصدق الكذبة بتاعتها. ففي ناس بتكبر في دماغ. انا بعرف واحد منهم, يعني اعرف واحد كويس قوي مجنن الدنيا كلها.
0: في شي مرة كبرت الخسي براسك؟
1: لا, بس في حاجات لا, في فرق بين ان الحاجه تكبر في الراس وفي حاجه اسمها الثقه في النفس.
0: نعم
1: يعني صحيح. تكبر في الراس اللي هو الـ الوهم. لكن الثقه في النفس يعني مثلا انا كنت واثق ان انا هلعب طبلة مثلا, يعني او هبقى دي جي, هبقى اتعلم العود, يعني عارف عندي, يعني حاسس ان عندي الطاقة والامكانيات وهيك هدي. لكن عمري ما قلت مثلا انا احسن طبال احسن واحد يلعب طبلة بالعالم مثلا.
0: نعم
1: ولا نيفر, يعني دائما. لكن عندي ثقة في حالي في بعض الحاجات كتير. نعم
0: كتير حلو, لأنه بالنهاية
1: انت قولي لي انت ايه رأيك.
0: كبرت شي كبرت شي مرة الخسي براسك؟ أولى لا ما بعرف, لا ولا مرة, دي ما بذكر حالي. أنه لا مش لازم أكيد. هلا أكيد مثل ما قلت الثقة بالنفس كتير مهمة وكتير ضرورية ولازم كل إنسان يتمتع فيها ويحب حاله الواحد ويوثق بالشي اللي عم بيقدمه. ولكن أنه تحس حالك أنه أنت أو لأحد, لا هيدي ولا مرة الحمد لله, يعني ما عندي إياه هيدي النعمة. دايما برجع بتذكر اليوم الأول
1: الناس في مثلا بيفكروا في لدرجة انه في عالم, يعني الناس يعني واصلين بيفكروا ان هم بيكلموا ربنا وربنا بيرد عليهم وبيقول لهم كذا, وهو يقول للشعب ان انا سألت ربنا يعمل لي كذا وربنا قال لي وانا قلت له وقال لي وقلت له ربنا. ففي زي
0: بدك تقوله زي مين مثلا؟ زي ترامب؟
1: أنا صدقيني الأسماء غايبة عن دلوقتي.
0: بكل الأحوال نرجع للموضوع الأساسي, ليه عندك أمل نشأت أن الأمور رح تمشي وتسلك طريقة في هذه المفاوضات؟ لأنه ظاهر أنه
1: إن شاء الله خلاص
0: جادي فانس وكاليباف بتلاقي أن الأمور خلاص مشي حالة.
1: لا, وموافقة المرشد عفوا

0: وافق على المفاوضات وان هو ادى صلاحيه للوفد المفاوض ان هو ياخد قرارات محدده او ياخد قرارات بدون حتى الرجوع ليه كمان. يعني هتحس ان هو اداهم فدي شيء مهم جدا بالنسبه للبنان. كمان كانت من ضمن العصا في الدواليب زي ما بيقولوا اللبنانيه، بدات تتحلحل الامور، وحرس الثوري بيقول لحزب الله سلم سلاحك، وتتحط بقى شروط على اسرائيل ان انت تسلمي هذه المناطق للجيش اللبناني ويسلم يعني لبعضهم وينسحب، بتنسحب إسرائيل ويسلم حزب الله الأسلحة اللي هي في أماكن تحت الأرض وفي في المخابئ اللي هي محدش يقدر يوصل لها بسهولة. فعملية التسليم بالسهل أحسن من لوي الدراع أو أحسن من العافية أو بالفورس بالقوة. وهو ده اللي بتعمله أمريكا، عايزة تاخد اليورانيوم المخصب اللي هو بيوصل للصنع القنبلة النووية بالذوق يعني أو بطريقة سهلة أحسن من التفجير وتلوث البيئة وشغلانة كبيرة. فهو يمكن المرشد العام هو اللي وعي. في ناس ساعات بتفوق، في ناس بتفوق كتير، وفي ممكن كلمة بتغير مجرى يعني تفكير الإنسان في حياته، كلمة أو أرى حاجة معينة أو شاف مشهد معين بيغير كل حياته، بيغير كل حاجة. فيمكن المرشد قال لك احنا رايحين فين، يعني احنا واصلين على فين. وكمان بيحصل تنازلات من امريكا برضو من ترامب او من وهكذا. يعني انا شايف ان في حلحلة في الامور، حاسس كده، لان لازم تتحل. ودلوقتي حالا لان في انتخابات بدات يعني بدا السباق الانتخابي يعني في امريكا، وبداوا يستغلوا ورقه ايران لربح الاصوات يعني لصالح ترامب او ضده. وده كمان هيأثر كتير على ترامب شخصيا، يعني مش هيدله صلاحية ان هو يشتري كوباية قهوة. يعني تخيلي ما يقدرش مثلا يعين او ياخد قرار معين، لازم يرجع للكونجرس وتتناقش المادة اللي هو عايز يغيرها او الدستور او اي حاجة عايز يعملها. مش هتبقى سهلة زي ما هو بشحطة قلم زي ما بيقولوا.
1: نعم.
0: فلازم العملية تخلص بقى، لأني خلاص. ومضيق حرمس ما قالوا إن هو هيتفتح، يعني everything changed. وحتى بيع البترول أو الإيراني وهي تتصرف فيه ما فيش أبدا أي التزامات، يعني تبيع البترول وتاخد حقه وتتصرف فيه زي ما هي عايزة، يعني ما فيش أي تأثير على الموضوع. يعني في حالة في الأمور.
1: ما أعرف، لأنه في كلام كمان عم ينحكى أنه هل الأموال اللي رح تحصل عليهم إيران رح يكون بمقابلهم بيع الذرة والصويا، يعني أكيد مساعدة المزارعين الأمريكيين. فكيف بتشوف يعني هذا الشرط، يعني هذه الأموال مش رح تتصرف فيها إيران كما يحلو لها؟
0: لا، هتتصرف كما يحلو لها، هي هيك الشرط والموافقة الوفدين اللي هم بيتفاوضوا حاليا، ان هي تتصرف كما هي عايزة. ترامب بيتكلم بيحلم، ما احنا لسه بنتكلم عن الناس اللي هي عندها بعيد الشر يعني. لكن في المفاوضات البترول لصالح ايران تتصرف فيه زي ما هي عايزة، الشعب بقى هو حر بقى، يعني الفلوس ده تستغل من قبل الحرس الثوري والجماعات اللي هي او للشعب كله يستفاد منها، ده حر الشعب هو صاحب هذا القرار. وإذا أراد الحياة أو لو يريد الحياة، في شعوب عايشة يعني حرام من قلة أي كلام، يعني
1: بكل
0: ملهاش لازمة يعني.
1: نشأت اليوم عم نشوف الأستراليين اللي

0: تراجعت باستطلاعات الرأي تأييدهم أو شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هوني في أستراليا، وصار في ثقة أكبر عم بتكون للصين. فشو تفسيرك يعني لهذا الموضوع؟ شعبية الرئيس الصيني ارتفعت بشكل كتير كبير هون في بأستراليا، وقلص الفارق بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: طبعا يعني سألين انا يعني ما اسال، يعني معروفه يعني التصرفات اللي احنا بنشوفها وال يعني اشياء يعني عجيبه غريبه. فده طبعا لو انت بتعملي راي استطلاع راي ولا اي حاجه، طبعا هيكون التصرفات ده هي بتاثر على شخصيته وبتكون لصالح طبعا الصين اكيد. يعني اذا هو الاستطلاع الراي عندك الصين وامريكا وترامب وامريكا، التصرفات الامريكيه تصرفات غريبه يعني مش منطقيه، يعني فيها كتير حاجات غريب، فطبعا بيكون لصالح الطرف الثاني، ده شيء طبيعي. يعني فطبعا اكيد شعبيه الصين تطلع، لان الصين دلوقتي ثابته. ليه؟ في مثل بيقول لك اذا عدوك بيغلط سيبه، اتركه ما تجيش جنبه، ما تعملوش اي انتربشن، سيبه في حاله، خليه يغرق في اللي هو بيعمله. فده اللي بيحصل حقيقه حاليا في امريكا، وحتى الشعب الامريكاني ما استفادش ابدا بالولايه بتاعه ترامب.
0: بكل الأحوال عم توردنا أخبار نشأت عن تسجيل فرنسا الهدف الثالث بمرمى العراق. يعني كنا بنتمنى الفريق العراقي والمنتخب العراقي يعمل شيء يعني بالمباراته مع فرنسا، ولكن ظاهر أنه الضربة هالمرة كانت موجعة على المنتخب العراقي. وبدنا نبارك للمنتخب المصري اللي حقق فوز على المنتخب النيوزيلندا.
1: نعم، نيوزيلندا مش من الفرق الكبيرة جدا يعني، وطبعا احنا نتمنى للعراق ان هي تكسب، فنتمنى لكل الفرق العربية تكسب حقيقة يعني. لكن كل اصل الكرة زي ما بيقول الكرة اجوان، زي في رابح في خاسر.
0: نعم.
1: على حسب، بس فرنسا فريق كبير جدا وقوي وفريق مش اي كلام يعني.
0: صحيح،
1: قلنا المنتخبات وهارد لك بالمصري بيقول.
0: لا بدنا نقول اكيد معك نشأت، بدنا نبارك للفريق والمنتخب المصري اللي حقق امبارح الفوز، كانت فرحه المصريين كتير كبيره، حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كمان هنى المنتخب المصري. ولكن السنه عم نشوف يعني لعب حلو للمنتخبات العربيه، البعض منها يعني من خاصه المغرب ومصر، ولكن كانت الدرجه بالانتقادات اللي توجهت للمنتخب التونسي اللي كان يعني أكيد موني بخسارة كتير كبيرة. واليوم كمان المنتخب العراقي اللي بيخوض كمان كان قبل شوي يعني مباراة صعبة مع المنتخب الفرنسي اللي هو من مثل ما قال زميلة نشأت من أهم المنتخبات واللي حامل بطولة كأس العالم لعدة مرات. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مشوارنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا على 1638 أيام، خليكم معنا وتابعونا.
2: Crunching out the killer cuts with no limits.
3: I'm done following the rules.
2: No limits.
3: Okay.
2: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
3: What the
2: f- 2ME. No limits.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC. كن بأمان من أجل الجميع.

مستقبل البرنامج جديد مع زميلتنا ماريا منصور من استوديو تؤمي ومايسات من بيروت. حبيتك ننهي البرنامج الصباحي مع البريكفاست شو بقصص الحب يلي كان نابليون بيقود جيش أوروبا لكن قلبه كان عم ينهار أمام امرأة واحدة جوزيفين. تزوجها بعام 1796 وبعد أيام غادر للحرب بإيطاليا. من هونيك بلش يكتب لها باستمرار يشتاق يغار يتوسل رسالة منها برسائله ما كان يبدو كإمبراطور رئاسي بل كرجل خايف من أنه يفقد حبه. وقبله كمان بعشرات سنين هنري الثامن عمل الشيء نفسه مع أن بولين لحقها برسائل مليانة باللهفة طالب منها أنه تصارحه بمشاعره. لكن التاريخ بيحب المفارقات القاسية. نابليون طلق جوزيفين لأنه ما أعجبت له وريث وهنري اللي كتب لآن أجمل رسائل الغرام أمر لاحقا بإعدامه. وهيك انتهت بعض أشهر قصص الحب بالتاريخ بكلمات عظيمة ونهايات باردة. شكرا لمتابعتكم وضلوا بألف خير مستمعينا مع زميلي ماريا منصور. بتتابعوا المورنينج شو بعد لحظات من الوقت وجولة أخبار الساعة 11 بعد لحظات. الموسيقى اللي بتفرح الموسيقى

0: اللي ما تخليك نتغنى
1: نعيش على حس بالامان
0: والموسيقى كلها معنا يتعني أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: إذا النقص العالمية في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelclan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.

0: قد ايه حلوه هالغنيه، امل تكون نالت كل اعجابكم. واذاعه التو ام اي دايما بتقدم لكم الاحلى والاجمل من المنوعات الموسيقيه. تحياتي لكم من جديد مستمعينا، اليوم 23 من شهر جون، وبدي اذكر باحوال طقسنا بسدني. اليوم بتوصل درجات الحراره لل 17 ولل 16 على صعيد ملبورن، الطقس ممطر بملبورن، وهون ببيروت طقسنا صيفي مشمس والحرارة بتوصل لل 28 درجة. منتابع بعد فاصل الاستراحة أول بريك من مشوارنا وبنرجع لكم.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذات. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: Yeah.

0: على راديو 2 ام استراليا مكملين مشوارنا مع بعض وبتمنى لكم اوقات سعيده يا رب. هالمشوار من 4 ساعات حلوه مع بعض رح نستمع فيها للاغاني المنوعه، اغاني جديده قديمه، اغاني الزمن الجميل يلي هيك منحب نضل نسمعها ودايما لها تأثير حلو إيجابي. كمان عنا الأخبار يلي رح شارككم إياها، أخبار فنية اقتصادية سياسية، وبالإضافة للأخبار عن المونديال الأخبار الرياضية. فمنتابع من منوعاتنا ومنشوف خبر من باريس هيك بيخلينا نلاحظ كيف التاريخ أوقات بيطلع فجأة من تحت الأرض. خلال أعمال التنقيب بمحيط كاتدرائية نوتردام، الباحثين اكتشفوا مجموعة أثار كتير مهمة، أبرزها عملة رومانية عمرها تقريبا 1700 سنة وعليها صورة الإمبراطور كوستانتين. تخيلوا قطعة نقدية صغيرة بقيت مدفونة كل مش حنقول هالسنين، كل هالقرون، وطلعت اليوم تحكي قصة من زمن الإمبراطورية الرومانية. وما وقف هون الموضوع، لأنه الفريق الأثري لقى كمان قطع فخارية من العصور الوسطى عليها رموز وعلامات غامضة ما قدروا يفسروها لحد هلأ. الحفريات اجت ضمن مشروع إعادة تأهيل المنطقة بعد الحريق الكبير يلي ضرب نوتردام سنة 2019، ومع كل متر كانوا ينزلوا فيه بالأرض كانوا يكتشفوا طبقات جديدة من تاريخ باريس، كأنه المدينة بتلاحظوا مخبية هيك أرشيف كامل تحت شوارعها. ومن بين المكتشفات كمان أواني فخارية سليمة ومستودعات قديمة للحبوب وعظام حيوانات وحتى بقايا مراحيض كانت تستخدم قديما كمكبات للنفايات، واللي عم بتساعد العلماء يفهموا أكثر كيف كانت الحياة اليومية بباريس عبر مئات السنين. والباحثين بيأملوا أنه التقنيات تقودهم لاكتشافات أقدم بعد، يمكن ترجع لفترة يعني ما قبل الوجود الروماني بالمنطقة. يعني المشروع بلش لترميم ساحة وعم بيتحول شوي شوي لرحلة عبر يعني آلاف السنين من التاريخ. بصراحة أحلى شيء بهيك أخبار أنه بتذكرنا أنه تحت كل حجر قديم يمكن تكون مخبية قصة بعد ناطرة حدا أنه يكتشفها. بكمل أنا وياكم وبنتوقف شوي مع بريك قصير وبرجع لكم.
1: وقعت أستراليا صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار مع كندا لتصدير تقنياتها الرائدة في مجال الرادارات، مما يعزز قدرات الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية على المراقبة والاستطلاع. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2 ام أستراليا.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضاً. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كتب أمان من أجل الجميع.

Australia. 2ME Australia.

0: إذا شوي بننتقل لأجواء المونديال مستمعينا ونشوف كيف بوقت كأس العالم ل2026 عم بيكسر أرقام بالحضور الجماهيري، كمان عم بيكسر أرقام بأسعار التيكتس مش مقبول. تخيلوا أنه بعض تيكت أو تذاكر دور المجموعات وصل سعره بين 350 و5000 دولار، هيدي غير كلفة الطيران والأوتيل والتنقل وكل هول. يعني في ناس دفعت فينا نقول حق سيارة صغيرة أوكي بس كرمال تحضر ماتش. ورغم هالأسعار الخيالية، ألاف المشجعين من مختلف دول العالم بعدهم عم بيشددوا أو أنه مصرين أنه يروحوا صوب أمريكا وكندا والمكسيك ليعيشوا أجواء المونديال عن قرب، لأنه على التيفي شكله مش ماشي الحال معهم. في ناس اختارت المقاعد الفخمة وصرفت ألاف الدولارات، وفي ناس اعتمدت على التخطيط الذكي، جمعت نقاط سفر وحجزت لا تخفف المصاريف. ويمكن هول هالشي يعني بيبين جمال كرة القدم. كل شخص عنده طريقته أكيد، بس الهدف واحد عند الكل، إنه بدهم يعيش اللحظة. ومن القصص اللافتة، مشجعين عم بينتقلوا بين ثلاث دول ورا منتخبهم، وأصدقاء أمريكيين شايفين أنه فرصة تاريخية يشجعوا منتخب بلادهم على أرضهم، وحتى زوجين من ألمانيا قرروا يدمجوا شهر العسل مع حضور مباريات المونديال. يعني بالنسبة لهول الناس الموضوع مش بس ماتش، هو ذكرى بتنحفر بالعمر، وكل حدا حسب قدي بيحب هالموضوع أكيد أو قدي ما بيعني له. بصراحة يمكن أسعار التيكتس بتروح وبتجي، بس إذا منفكر فيها شوي، هول اللحظات يلي بيعيشها المشجع بمدرجات كأس العالم غالبا بتبقى معه طول العمر. بيتذكر أنه هو راح لهونيك وحضر هالماتش وشو صار وكيف كانت السفرة، وما بتنمحى أكيد هالذكرى من باله، والصور اللي بيخدون كصور يعني شو عم بيتابع ماتش، فيديوز، أخبار، هو كلهم بيبقوا. منتابع أنا وياكم، برجع بوجه تحياتي لكل مستمعي راديو 2ME، معكم ماريا بهالأربع ساعات، وإن شاء الله تقضوا أجمل الأوقات برفقتنا.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب، 84 ياريك رود لكمبا، 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.

0: دكتور
1: اكسس
2: مواقعكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض
3: لبنان ويندوين
2: باك ستيج
4: سوبر ستار
2: نانسي عجرم

0: access.
1: ما وعدكم كل سبت ساعة تلاتة بعد الظهر مع حفل انفجارات. ناسي عجرم. كل سبت ساعة تلاتة بعد الظهر على راديو تو أمي أستراليا.

0: نشرة أخبار الساعة 12 من راديو 2ME أستراليا 1638 AM. منسمع مع بعض ومنرجع منكمل مشوارنا من بعدها وأغانينا وأخبارنا وكل الدردشات يلي رح نحكي فيها، فتابعونا.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: All day, all night, playing more new music than anybody else.
9: All day, all night.
8: 2ME Australia.
10: Twenty-four-seven, on the hour, every hour.
11: First.
10: 2ME Australia news.
12: ABC News.
13: Mike Kermode with the top stories. The Greens have announced they'll support the federal government's capital gains tax budget measures through Parliament. The minor party says it secured an amendment to the legislation to prevent self-managed super funds borrowing to purchase investment properties. The Greens say Labor has also agreed to an 8-week extension of a Senate inquiry into the government's changes to the NDIS, which aimed to save nearly $38 billion from the scheme over the forward estimates. The UK Labour Party has thanked Prime Minister Keir Starmer for his service to the British people after he resigned, paving the way for the newly elected MP Andy Burnham to replace him. Nominations to enter a leadership contest for the top job are open until mid-July, but Mr Burnham's so far the only Labour member who's put his hand up. Sir Keir's popularity plummeted during his less than 2 years in office, prompting many in his own party to call for his resignation. And authorities are waiting on more test results after a second case of the deadly H5 bird flu strain was confirmed in wild birds in Western Australia. The latest cases are confined to 2 migratory seabirds, with commercial poultry farms already activating strict biosecurity. Meanwhile, 2 sub-Antarctic birds have been found dead on South Australia's Eyre Peninsula, and marine monitoring is increasing along the state's coast. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: فضيلة السويسي.
1: استوديو مع فضيلة، ساعة نواكب خلالهما إيقاع الأخبار بتفاصيلها وبالتحليل. في الساعة الأولى، فانس يتحدث عن تقدم بناء في محادثات واشنطن وطهران، والفرق الفنية تبدأ أولى اجتماعاتها اليوم. نسأل: هل تعكس الأجواء الحالية القدرة على بلورة اتفاق نهائي؟ التوتر بين الوفدين الأمريكي والإيراني في أولى جولات التفاوض في سويسرا. نسأل: هل نصدق الكاميرات أم التصريحات الإيجابية؟ في الساعة الثانية، لبنان في إطار التفاهمات وحرب ترامب وميلوني الكلامية. يمكنكم المشاركة معنا في هذين الحوارين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإجابة عن السؤالين التاليين: هل تنسحب إسرائيل من الجنوب اللبناني تلبية لرغبة ترامب؟ ما تداعيات التلاسن بين ترامب وميلوني؟ قبل الخوض في تحليل ملفاتنا الرئيسية، نتوقف مع أبرز قصص شكلت نبض اليوم. في صدارة العناوين، المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، فانس يتحدث عن إحراز تقدم قد يفضي إلى اتفاق نهائي. من لوسيرن، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن إحراز تقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران، مؤكدا بأن المحادثات الفنية مع إيران سوف تستمر خلال الأسابيع والأيام القادمة، وذلك بعد وضع أساس جيد جدا للتوصل لاتفاق نهائي.
2: الأخبار خلصت، وهلأ الساعة الذهبية يلي كلكم بانتظارها. أهلا وسهلا فيكن على ساعة من الأغاني الخالبة، الموسيقى يلي غيرت حياتكن، العصر الذهبي، العصر الجميل. ساعة من الوقت بتبلش هلأ على Radio 2ME.
3: What we gonna do right here is go back.
4: نزل
3: way back. Back into time.

طول عمري عليك مشغول وقساوتك مهما الطول يغلبني حناني واقول ما يهونش آه ما يهونش.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا، بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة، وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us, صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلت لكم أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكن هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوه ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية، كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they count. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: أجواء جديدة بهالساعة الحلوة من مشوارنا، وبلشناها مع عبد الوهاب مع هالمزيج الحلو اللي سمعناه. إن شاء الله يكون نيل أعجبكم، وبتمنى هالمشوار يملي عليكم أجواء من الفرح والراحة. هلأ كمان ترافقنا مع آدم وغنيته كذا شخصية. قدي في عالم بحياتنا بيمرقوا وعندهم كذا شخصية فعلا، يعني إذا بس بناخد هالكلمتين من الغنية منشوف قدي في عالم عايشين بكذا شخصية. منتابع بأجوائنا ومناخد استراحة كتير سريعة وبرجع لكم.
1: Check them out.

0: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: وقعت أستراليا صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار مع كندا لتصدير تقنياتها الرائدة في مجال الرادارات، مما يعزز قدرات الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية على المراقبة والاستطلاع. لمزيد من التفاصيل ونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: العكسه.
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انتقاد.
2: لا بدنا نعوي
1: باك ستيج سوبر ستار نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تو أمية أستراليا.

أوقات أبسط خبر مستمعينا بيفرح القلب، خصوص إذا كان جايب معه سلام من ناس منحبهم. ومن هالجو الدافئ بنسمع أنا وياكم مع فيروز جايب لي سلام.

0: كان معنا الكبير وديع الصوفي وغنيته جايين يا أرز الجبل. غنية بتذكرنا بلبنان الحلو بجبال وأرز وكل الذكريات اللي بيحملها هالبلد بقلب كل واحد منا. إن شاء الله يعني نرجع نعيش بسلام بهالبلد الحلو اللي ما بيستاهل غير الحب السلام والأمان. من كمل أنا وياكم أحلى مشوار برفقتكم مستمعينا من وين ما كنتوا موجودين وعم تسمعونا. خليكن معنا للآخر.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ ايدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.

0: صار الوقت هلأ مستمعينا لنتوجه نحن وياكم إلى غرفة الأخبار عند الزملاء تيوفونا بكل الأخبار والتطورات الجديدة لا تمام الساعة واحدة من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت أن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-006.
9: TME Australia News.
10: ABC News.
11: Mike Kermode with the top stories. Labor's changes to the capital gains tax and negative gearing will pass Parliament with support from the Greens. The minor party has announced it will support the measures after securing an amendment to the legislation preventing self-managed super funds borrowing to purchase properties. The Greens says as part of the deal, it's also secured a longer inquiry into the National Disability Insurance Scheme. Australia's chemical regulator has approved the restricted use of the controversial herbicide paraquat, which has previously been linked to Parkinson's disease. The Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority today handed down the results of its almost two-decade-long review into the use of the herbicide, determining it could continue to be used with significant restrictions, including lower application rates. The regulator said it found the weight of evidence does not show that paraquat exposure through approved uses increases the risk of developing Parkinson's disease. And Iran's lead negotiator says the Strait of Hormuz is being managed by Tehran as negotiations continue with the US. Under the 60-day ceasefire agreement, Iran is required to liaise with Oman and other Gulf states over the administration of the maritime checkpoint. US President Donald Trump says the strait is totally open, but has renewed threats to Iran if it breaks their memorandum of understanding. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
12: أهلا بكم في فقرتي على مدار الساعة من قناة فرانس 24 في باريس. إليكم عناوين الأخبار. مع اختتام الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، ترامب يقول إن إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق فسيفعل ما ينبغي فعله، ويؤكد أن مضيق هرمز مفتوح تماما. وقالباف يؤكد تولي طهران إدارة مضيق هرمز ويكشف عن إتمام توقيع اتفاق الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجملة. نتنياهو يقول إن إسرائيل ستبقي على المنطقة الأمنية في لبنان طالما اقتضت الضرورة، وإن للقوات الإسرائيلية حرية كاملة بالقيام بعملياتها. أفانس يبحث مع عون تثبيت وقف إطلاق النار، ويقول إنه تم وضع آلية لفض الاشتباك في محادثات سويسرا.
10: بعد أشهر من الضغوط داخل حزب العمال، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يستقيل من منصبه على أن يتولى زعيم جديد منصبه بحلول موعد عودة البرلمان من عطلته الصيفية في سبتمبر المقبل.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفعل ما يجب عليه فعله إذا لم تلتزم إيران باتفاقها مع واشنطن. وفي ختام الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية بسويسرا، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جودي فاس موافقة طهران على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا إنها أرست أساسا جيدا لاتفاق سلام. فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح تماما. في الأثناء توجه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي إلى سلطنة عمان لبحث الترتيبات المرتبطة بمضيق هرمز، فيما يزور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إسلام أباد اليوم. إلى ذلك علقت واشنطن أمس عقوباتها على النفط الإيراني حتى 21 من أغسطس المقبل.
1: جولة أولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية ترسي أساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق يضع حدا بشكل نهائي للحرب في الشرق الأوسط.
2: لقد وضعنا أساسا متينا لاتفاق نهائي ناجح. أعتقد أنه من المهم لنا جميعا أن نقدر حجم الإنجازات التي تحققت. نواصل إحراز تقدم في المحادثات النووية والاقتصادية، ونواصل إزالة الألغام من المضائق، ونضمن عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها. لقد أحرزنا تقدما كبيرا، ولكن لا يزال هناك عمل يتعين علينا القيام به، ونحن ملتزمون تماما بإنجازه.
1: أهم مخرجات الجولة الأولى تتمثل بموافقة طهران على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى إيران، ما يشكل تقدما نحو نزع السلاح النووي الإيراني، يقول نائب الرئيس الأمريكي. الخارجية الإيرانية علقت على الأمر بأنها لم تبحث القضية النووية ولم تقبل أي التزامات جديدة في محادثات سويسرا. الأصول الإيرانية المجمدة لن تكون أولوية خلال المحادثات، لكن الولايات المتحدة يجب أن تتأكد من أن أي إفراج عن الأصول الإيرانية لن يمول الإرهاب. فانس أوضح أن كوشنر اقترح حلا مثيرا للاهتمام مع القطريين، يمنحهم والولايات المتحدة حق الاطلاع على أي إفراج محتمل عن أصول إيرانية، مؤكدا أن هذه الأموال ستستخدم بعد ذلك لشراء فول الصويا والذرة والقمح الأمريكيين بما يعود بالفائدة على الشعب الإيراني. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات شهدت إحراز تقدم كبير، وأن الوساطة الباكستانية القطرية أحرزت تقدما لإنهاء حرب لبنان. عراقجي أضاف أن صادرات النفط والبتروكيميائيات أعفيت من العقوبات، والحصار رفع، وبعض الأصول المجمدة أفرج عنها، وتم إطلاق خطة كبرى لإعادة إعمار إيران.
0: أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء. إلى ذلك قال قاليباف للتلفزيون الإيراني إنه تم إتمام توقيع اتفاق الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال المحادثات التي جرت في سويسرا. في نفس السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستستخدم الأموال التي سيفرج عنها لشراء الغذاء حصرا من الولايات المتحدة، وهو ما لفاه محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر حمدي.
3: رغم أن الاتفاق لم يستكمل بعد، فأن العقوبات لا تزال قائمة، لذلك حصلنا على إعفاء مؤقت يتيح لنا بيع النفط وإجراء المعاملات المصرفية إلى حين رفع العقوبات. كما توصلنا إلى آلية لمتابعة تنفيذ بنود التفاهم خلال 60 يوما المقبلة، ومع الالتزام بالقوانين الدولية ووفقا لما تنص عليه المادة الخامسة، ستتولى إيران إدارة مضيق هرمز مع إنشاء خط اتصال مباشر لضمان عبور السفن بأمن وسرعة، بما يساعد على إعادة تنشيط الملاحة ودعم الاقتصاد الإقليمي والعالمي. كما تم استكمال الاتفاق على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة وفق ما تم التوافق عليه سابقا خلال زيارتنا إلى الدوحة.
0: يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الإمارات والكويت والبحرين في جولة تتيح لإدارة الرئيس دونالد ترامب فرصة عرض اتفاقها المبدئي مع إيران مباشرة على حلفاء واشنطن بالخليج. اختتم في العاصمة الأردنية عمان أمس الاثنين اجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. ورحب الاجتماع التشاوري بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، فيما كانت القضية الفلسطينية في مقدمة الموضوعات التي جرى نقاشها. وشدد المجتمعون خلال الاجتماع على إدارة السياسات الإسرائيلية، فيما كان هناك حضور لملفات لبنان وسوريا.
4: رحبنا جميعا بمذكرة التفاهم التي وقعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية، ونقف جميعا داعمين لهذه الاتفاقية وضرورة التقدم في المفاوضات التي بدأت في سويسرا أمس، وصولا إلى حل شامل إلى هذه الأزمة يعالج كل أسباب التوتر في الحقبة الماضية.
0: في لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستبقي على المنطقة الأمنية طالما اقتضت الضرورة، وأعلن قن قواته لها حرية كاملة للتصدي لأي تهديد يواجهها في جنوب لبنان. يأتي هذا بالتوازي مع بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون ونائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس تثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل. فانس كان قد قال إنه وضع آلية لفض الاشتباك في محادثات سويسرا.
1: اتصال هاتفي أمريكي قطري بالرئيس اللبناني جوزيف عون عقب جلسة محادثات أولى في سويسرا. الوسيطان الباكستاني والقطري أعلن أن طهران وواشنطن اتفقتا على إنشاء خلية لإدارة النزاعات من أجل ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية، بعدما أثر استمرار المواجهات بين حزب الله وإسرائيل سلبا على المفاوضات.
5: أردنا إنشاء آلية لفض الاشتباكات في إطار وقف إطلاق النار الإقليمي. إذا وقع إطلاق نار بين حزب الله وإسرائيل، فإننا نتواصل ونتشاور لإيجاد حلول لوقف إطلاق النار، وقد وضعنا إطارا لتحقيق ذلك.
1: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن الخلية الوقائية لإدارة النزاعات في لبنان ستكون أول اختبار حقيقي على الأرض. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن جيش بلاده سيبقى في المناطق الأمنية.
6: مقاتلون في جنوب لبنان يتمتعون بحرية كاملة في التحرك لصد أي تهديد، لا توجد أي قيود في هذا الشأن. أؤكد أننا سنبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما لزم الأمر لحماية سكان الشمال وجميع مواطنين البلاد.
1: تصريحات تتعارض صراحة مع الاستعدادات لعقد محادثات إسرائيلية لبنانية برعاية أمريكية لبحث نقل مسؤولية بعض المناطق من الجيش الإسرائيلي إلى الجيش اللبناني، حسب ما نشرته صحيفة هاريتس. الصحيفة نقلت عن مصدر إسرائيلي أن هذه الخطوة ستستوجب انسحابا جزئيا للقوات الإسرائيلية من أجزاء محددة من الخط الأصفر، وسيتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في مناطق أخرى لا تخضع حاليا للسيطرة الإسرائيلية. حسب الصحيفة، فإن عمل الجيش اللبناني في هذه المناطق سيكون خاضعا لإشراف أمريكي مشدد، ولا سيما في المواقع التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية.
0: قال وزير الطاقة القطري سعد بن شريد الكعبي أمس الاثنين إن الانفجار في منطقة رأس لفان الصناعية أسفر عن مقتل 13 شخصا، ويجري العمل حاليا على تحديد سبب الحادث الذي لم يؤثر على القدرة التصديرية للدولة وفق الوزير. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعد إعلان الأخير استقالته أمس الاثنين.
7: نرجع لكم مستمعين راديو 2M لأستراليا، ورح نتابع مع فاصل غنائي كتير حلو. منبلش برفقة البوب ستار رامي عياش وغنيته وصفولي، ومنرجع منكمل مع ملحم زين.

0: biggest hits. Hey,
1: hey. Have a radio to ME Australia. هشام الحج.
0: From the biggest singers.
2: على إذاعة 2ME.
3: صدقني نسيت.
2: عبير نعمل.
3: موجود ب.

0: حالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون بالإجمال طقس غائم، درجات الحرارة بتوصل لل 17، وعلى صعيد ملبورن 16 درجة مئوية، وهون ببيروت طقسنا حار، درجات الحرارة بتوصل لل 28 درجة مئوية. بنسمع نحن وياكم بعد البريك للفنان محمد اسكندر، غرفة عمليات، تابعونا.
1: 2ME maximum heels and more. Maximum music. Maximum heels. 2ME Australia.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

Australia. 2ME Australia.

0: عبدو حابب غندورة غيرها ما بدو دي غندورة مقفورة عالقانب عبدو يحيى.
1: وبعد ساعات وفترة طويلة من الأخذ والرد أعلن الوسطاء القطريين والباكستانيين انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية بسويسرا مع اتفاق مبدئي على خارج الطريق للوصول لاتفاق نهائي خلال 60 يوم. المحادثات ما كانت سهلة أبدا لأنه بدايتها ترافقت مع توتر جديد بعد ما أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز من جديد ومع عودة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران. يعني حتى وهن قاعدين على الطاولة التوتر كان حاضر بقوة برا القاعة. بحسب البيان المشترك المحادثات الفنية رح تكمل خلال هالأسبوع بسويسرا وتم الاتفاق كمان على آلية يعني على آلية لمعالجة الوضع بلبنان وضمان سلامة الملاحة البحرية بمضيق هرمز. من جهتها إيران قالت أنه حصلت على إعفاءات لتصدير النفط والبتروكيميائيات إضافة للإفراج عن جزء من أموالها المجمدة وخطة لإعادة الإعمار والتنمية. وهيدي من النقاط يلي كانت طهران عم تعتبرها أساسية قبل ما تفوت بالنقاشات النووية، ولكن بالرغم من الإعلان عن التقدم الروايات اختلفت بين الطرفين. مصادر إيرانية قالت أنه الوفد الإيراني رفض يرجع على قاعة الاجتماعات بعد تهديدات ترامب، بينما الجانب الأمريكي أكد أنه المفاوضات استمرت لساعات طويلة حتى آخر الليل. أما الملف اللبناني فكان حاضر بقوة على الطاولة، واشنطن عم تضغط لإنهاء القتال بشكل كامل، بينما إيران ربطت جزء من موقفها باستمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان. وهون منرجع منشوف أنه لبنان بعده واحد من أصعب العقد بالمفاوضات، ويمكن أكتر ملف قادر يعرقل أي تفاهم إذا ما انحل. كمان الجنوب اللبناني شهد هيك إذا بدنا نقول يوم واحد تقريبا هادي من فترة طويلة مع بدء عودة لبعض الأهالي لقراهن بعد أشهر من النزوح. يعني رغم كل الضجيج السياسي والتهديدات في ناس اليوم كان همها الوحيد بس أنه ترجع تشوف بيتها وضيعتها إذا بعضهم موجودين وشو بقي منهم. الخلاصة بقلكن إياها أنه الجولة الأولى خلصت بلا انهيار وبلا اتفاق نهائي، بس الباب بعده مفتوح والستين يوم الجايين رح يكونوا يمكن الأهم بمسار العلاقة بين واشنطن وطهران. كل مرة هيك منقول وكل مرة عم نزهق من هالرقم، كل مرة منشوف أنه يلا ستين يوم وهدنة وما بيكون في شيء من الهدنة. بنفس الوقت بدنا نشوف كمان شو مصير لبنان والمنطقة كلها. بكمل أنا وياكم المشوار من أي مكان عم بتابعونا، برحب برفقتكم مستمعينا، منتابع بأخبارنا كلها وبالدردشات والأغاني والمنوعات. خليكم معنا 2ME Australia Original 2ME Begin transmitting Locked, loaded and ready to fire. This is your 2ME Australia.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

اليوم مستمعينا نحن بتاريخ 23 حزيران، وبهاليوم العالم بيحيي اليوم الدولي للأرامل. هيدي مناسبة إنسانية بتذكرنا بأشخاص خسروا شريك حياتهم بس ما استسلموا للحزن، كملوا الطريق بقوة وإيمان ومسؤولية. هو يوم لنتذكر أنه وراء كل قصة فقدان في قصة

0: صمود بتستحق الاحترام، ورا كل إنسان عم بيواجه الحياة وحده في حاجة للمحبة والدعم والشعور أنه مش متروك لوحده. فتحية اليوم هي لكل شخص حمل وجعه بصمت وحول الخسارة لقوة والذكرى إلى دافع للاستمرار. ميوزيك ميوزيك ميوزيك ميوزيك موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME أستراليا.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: This is 2ME Australia.

0: تحياتي للجميع من أي مكان عم بتابعونا. جولة إخبارية جديدة لمتابعية آخر وأهم أخبار الشرق الأوسط، أخبار الحرب وين واصلين، ومواقف الرؤساء كلهم، هالمواقف اللي عم نشوفها متقلبة على مدار الساعة. منتابع نحن وياكم آخرة وأهم من 2ME أستراليا. كونوا معنا وتابعونا.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة $10,000 إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: ABC News. Mike Kermode with the top stories. Labor's changes to the capital gains tax and negative gearing will pass Parliament with support from the Greens. The minor party has announced it will support the measures after securing an amendment to the legislation preventing self-managed super funds borrowing to purchase properties. The Greens says as part of the deal, it's also secured a longer inquiry into the National Disability Insurance Scheme. Australia's chemical regulator has approved the restricted use of the controversial herbicide Paraquat, which has previously been linked to Parkinson's disease. The Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority today handed down the results of its almost two-decade-long review into the use of the herbicide, determining it could continue to be used with significant restrictions, including lower application rates. The regulator said it found the weight of evidence does not show that Paraquat exposure through approved uses increases the risk of developing Parkinson's disease. And Iran's lead negotiator says the Strait of Hormuz is being managed by Tehran as negotiations continue with the US. Under the 60-day ceasefire agreement, Iran is required to liaise with Oman and other Gulf states over the administration of the maritime checkpoint. US President Donald Trump says the strait is totally open, but has renewed threats to Iran if it breaks their memorandum of understanding. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في مقابلة مع الجزيرة، قال إنه بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إلى وقف الحرب والتأسيس للمفاوضات. وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على أن مذكرة التفاهم تؤسس لإطار عمل مؤسسي للعملية التفاوضية وتحتوي على عناصر فنية إضافة إلى الجوانب السياسية. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن هناك أطرافا تريد تخريب التفاوض، لكنه لمس من الطرفين الإصرار على الحل. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تحقق تقدما جيدا في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران. وأضاف أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. في المقابل، قال محافظ البنك المركزي الإيراني إن الوثائق الموقعة لا تلزم طهران بشراء المنتجات الزراعية من أمريكا. وأضاف أنه إذا كانت أسعار وجودة المنتجات الزراعية الأمريكية أفضل فلا يوجد ما يمنع شرائها. في المقابل، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الاتفاق مع واشنطن على الإفراج على أصول إيرانية مجمدة بمقدار 12 مليار دولار. وأضاف قاليباف أنه تم التنسيق لاجتماعات بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي عند الحاجة لمتابعة بنود مذكرة التفاهم. كما قال إنه يعمل على تعزيز الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز خلال زيارته ووزير الخارجية عباس عرقجي إلى سلطنة عمان. وزير الخارجية العماني قال إن المناقشات كانت بناءة وتمت خلال لقائه قاليباف وعرقجي حول مذكرة التفاهم، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز. وأضاف بقوله: أكدنا التزامنا بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن للسفن دون فرض رسوم عبور. وبشأن لبنان، أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وفانس ومسؤولين أمريكيين أجروا اتصالا مشتركا مع الرئيس اللبناني استعرض الجهود السياسية الرامية إلى تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار. وكان عون قد رحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن لبنان يميز بين المساعدة وبين التدخل في شؤونه الداخلية. إسرائيليا، أصدر نتنياهو وكاتس وزمير بيانا مشتركا أكدوا فيه أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإحباط أي تهديدات. حول آخر التطورات في المواقف الأمريكية، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، مرحبا بك. ماذا في آخر التصريحات والمواقف الأمريكية بشأن المسار التفاوضي في سويسرا؟
8: مراد، في جديد المواقف الأمريكية، لو بدأت بداية بتصريحات السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولت، الذي أشار إلى أن الجولة الأولى من المحادثات حققت واحدة من المطالب الرئيسية لواشنطن، وهي أن إيران وافقت على عودة المفتشين الدوليين، ومعتبرا بأن أحد أبرز أوجه القصور في الاتفاق النووي السابق الذي أبرمته إدارة أوباما كان السماح لطهران بتحديد توقيت ومكان عمليات التفتيش. شدد وولتس على أن ترامب ظل متمسكا بهدف واحد طوال الأزمة، وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تواصل استخدام جميع أوراق الضغط المتاحة لتحقيق هذا الهدف. من جهتها، المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، وفي تصريحات لفوكس نيوز، أشارت إلى أن ترامب لن يوقع على أي اتفاق لا يخدم مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي، في إشارة إلى التسوية النهائية التي ستمتد خلال المفاوضات الجارية والتي ستستغرق 60 يوما في إطار التوصل إلى اتفاق نهائي. يأتي ذلك في ظل أجواء من الإيجابية وفق تصريحات ترامب وفانس اليوم، والتي عكست التقدم الذي تحقق في المفاوضات مع إيران، بالتوازي أيضا مع بدء تنفيذ أولى بنود مذكرة التفاهم بين الجانبين، سواء نتحدث عن التزام إيران بفتح مضيق هرمز أو الإعفاءات التي تم إعلانها من الجانب الأمريكي لمبيعات النفط الإيراني الخاضع للعقوبات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد من البيت الأبيض أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد جدا، وبأن واشنطن تحقق بحسبه تقدما للتوصل لاتفاق، وصفه ب العادل والمعقول. ترامب قال أيضا إن مضيق هرمز مفتوح بالكامل، وبأن إيران تتصرف بشكل إيجابي في هذا الملف، وكان قد أكد بأن إيران ستوافق على عمليات تفتيش نووية شاملة في الوقت الذي أعلن فيه جيري فانس من سويسرا عقب اختتام المحادثات رفيعة المستوى بأن طهران وافقت على دعوة المفتشين الدوليين إلى أراضيها، مشددا على أنه سيتم تعزيز نظام التفتيش لضمان عدم حيازة إيران للسلاح النووي، وهو واحد من المطالب الأمريكية الرئيسية مراد. في ضوء ذلك، وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصا عاما ومؤقتا لمدة 60 يوم يسمح ببيع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، استنادا إلى الالتزامات التي قدمتها طهران خلال هذه المحادثات. فانس كان قد قدم من سويسرا تقييما إيجابيا لمسار المفاوضات، حيث أكد بأن محادثات سويسرا أرست أساسا جيدا لاتفاق سلام نهائي بحسبه، وبأن تقدما كبيرا تحقق أيضا في الملف النووي وفي المفاوضات الفنية التي قال فانس إنها ستستمر طوال الأسبوع. كما أعلن التوصل إلى آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا، بما في ذلك ترتيبات لنزع الألغام وضمان استمرار حركة الملاحة في المضيق. في ملف الأصول الإيرانية المجمدة، أكد فانس أن أي رفع للتجميد سيبقى مرتبطا بالتقدم في مسار المفاوضات، مع العمل كذلك على آلية تضمن توجيه هذه الأموال في حال رفعها لأغراض مدنية واقتصادية لصالح إيران، ومن بينها احتمال شراء منتجات زراعية أمريكية، ولكن أيضا منع استخدامها في تمويل أي أنشطة تصنفها واشنطن بالإرهابية. أشار فانس كذلك إلى إحراز تقدم في الملف اللبناني عبر الاتفاق على آليات لخفض التصعيد وأيضا فض الشباك. وبالتالي نحن نتحدث مراد عن تسويق من جانب الإدارة الأمريكية لهذا الاتفاق كإنجاز اقتصادي يخفف التداعيات الاقتصادية العالمية خاصة في الداخل الأمريكي، لسيما أن الاتفاق الحالي أدى إلى تراجع أسعار النفط بصورة لافتة خلال الأيام القليلة الماضية، وأيضا تسويق الاتفاق على أنه إنجاز استراتيجي يستند على الخط الأحمر الأمريكي، وهو منع إيران من امتلاك السلاح النووي مراد.
7: محمد، بالنسبة للمسار التفاوضي الآخر الذي ترعاه الولايات المتحدة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل في شقيه السياسي والأمني، كيف ينظر إليه هناك في واشنطن، خاصة في هذا الوقت بالذات المتزامن مع المسار التفاوضي مع إيران في سويسرا؟
8: مراد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول في تصريحاته في البيت الأبيض اليوم إظهار ثقته بقدرته على حسم هذا الملف سريعا، قائلا إنه قادر على إنهاء الأزمة في لبنان وتسوية الخلافات بما في ذلك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الملف اللبناني بات أحد أكثر الملفات حساسية في مفاوضات سويسرا، ويبدو أن التفاهمات التي تعمل واشنطن على بلورتها بالتوازي مع المسار النووي مع إيران تثير أيضا قلقا متزايدا في إسرائيل. بحسب الأكسيوس، تخشى تل أبيب أن تؤدي هذه الترتيبات الجديدة إلى جانب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي وقعت الأسبوع الماضي إلى إطفاء شرعية على النفوذ الإيراني في لبنان، وكذلك تقليص هامش حرية العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. نقل موقع أكسيوس عن مصدر إسرائيلي وصفه بأن نتنياهو في حالة قلق شديد حيال ما يجري بحثه خشية أن تقوض الآلية الجديدة الترتيبات التي تم التوصل إليها عام 2004.
0: مرحبا يا حبايب، هالغنية لإلكن فردا فردا لكل الموجودين معنا، منقدم لكم إياها عبر أثير راديو 2 أم أستراليا مع الشحرورة الصبوحة، منسمعها سوا وبتمنى أوقات سعيدة.

0: in Arabic. من استديوهات ام اي ومايسات ببيروت ومن رابع ساعة من مشوارنا بنكمل معكم. بدي شارككم شغلة لاحظتها اليوم، انه الانسان اوقات بيكون محتاج يسمع كلمة حلوة اكتر من ما هو محتاج لأي شيء تاني، كلمة تقدير، كلمة تشجيع، او حتى جملة بسيطة مثل I'm proud of you، فخورة فيك، برافو، يعطيك العافية. هالأشياء الغريب أنه هالكلمات ما بتكلف شيء، بس تأثيرها هو اللي ممكن يبقى سنين بذاكرة الإنسان، ممكن يغير نهار إنسان بكامله، يعني نهاره يقلب عن جد. يمكن بهالعالم السريع أهم شيء فينا نعمله هو أنه نكون هالقد لطيفين مع بعضنا أكتر، وما نحكي حكي مؤذي، لأنه الكلمة المؤذية بتعلم وبتجرح بلا ما تعرفه. منتبه نحن وياكم بعد استراحتنا، بس بدي ذكر بأحوال الطقس اليوم بسدني. مستمعينا غائم بالإجمال، الحرارة أقصيها 17 و16 على صعيد ملبورن، وهون ببيروت بتوصل درجات الحرارة لل 28. Turn your radio
1: up. This is 2ME. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.

توصلت حكومة أنتوني ألبانيزي إلى اتفاق مع حزب الخضر لتمرير إصلاحات تتعلق بالخصم الضريبي على خسائر الاستثمار العقاري نيجاتيف جيرينج وضريبة أرباح رأس المال كابيتال جين تاكس. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

0: إذا منكمل بأخبارنا مستمعينا ومنروح شوي للفنان فضل شاكر والملف الخاص فيه. بعد انتظار كان مفترض تنعقد جلسة قضائية هالأسبوع تأجلت للأيام اللي جاية بسبب ارتباط هيئة المحكمة بمؤتمر رسمي. بحسب معلومات قضائية، الجلسة المقبلة تعتبر من أهم المحطات بالملف لأنه مخصصة للاستماع للشهود، ومرجح أنها تكون آخر جلسة من هالنوع قبل الانتقال للمرافعات النهائية. يعني عمليا الملف صار بمرحلته الأخيرة تقريبا، وإذا كانت النيابة العامة وهيئة الدفاع جاهزين ممكن تنتقل القضية مباشرة للمرافعات، وهالشي بيفتح الباب أمام صدور الحكم. أما إذا كانت الأمور مكتملة فممكن نشوف تأجيل جديد قبل الوصول للقرار النهائي. وهون كل الأنظار صارت على الجلسة الجاية لأنه ممكن تكون مفصلية فعلا بمسار القضية. بالموازية ما زال موضوع أخلاء السبيل مطروح، خصوصي بعد تقارير طبية أشارت إلى معاناة فضل شاكر من مشاكل صحية، من بين ارتفاع ضغط الدم، تعب بعضلة القلب وارتفاع بالسكري. والمعطيات بتقول أنه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كان أعطى موافقة مبدئية على أخلاء السبيل، ولكن القرار النهائي بيبقى عند المحكمة. يعني حاليا في مسارين مفتوحين، يا إما أخلاء سبيل أو انتظار الحكم النهائي. أما فريق الدفاع فبيشدد أنه ما في أدلة على مشاركة فضل شاكر بأعمال مسلحة أو عنفية، بينما الملف بعده محط متابعة قضائية وإعلامية واسعة. بعد سنوات طويلة من هالأخذ والرد، يمكن الجلسات الجاية تكون الأقرب لحسم واحد من أكثر الملفات الفنية والقضائية لشغلة الرأي العام بلبنان. عن جد شغلة الرأي العام خصوصا لكل محبين فضل شاكر. بنكمل نحن وياكم مشوارنا بعد البريك، حنكون برفقة الفنان الكبير، بنوجه تحية لروحه زياد الرحباني. This how we gonna do it. Dale. Come on. I'm up in the party. Total access. موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجار. Backstage. Superstar. نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تويمية أستراليا.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
5: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سألوا شو معناه ثيوفورس؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. حديث الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: دكتورة
1: أكسس.
2: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض باك ستيج سوبر ستار نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تو أمية أستراليا.

0: بعد ما سمعنا هالغنية الجديدة اللي بتجمع الشامي ولين الحايك عايش لعيونك عن غنية فينا نقول تصدرت الترند وأخذت ضجة كتير كبيرة على مواقع التواصل وجامعة الشامي ولين الحايك طبعا أصوات يعني رائعة. إن شاء الله تكون يلي تعجبكم ومنكمل نحن وياكم بأخبارنا. منروح لموضوع المفاوضات المتعلقة بلبنان وإيران. هالمفاوضات عم بتكمل وتقارير إسرائيلية كشفت أنه الكابينت الإسرائيلي رح يعقد جلسة الخميس لبحث الملفين سوا. بحسب القناة 12 الإسرائيلية في طرح جديد ممكن ينحط على طاولة المفاوضات وهو تسليم بعض مواقع و أنفاق حزب الله للجيش اللبناني ليتولى هو مسؤوليته. وهون في نقطة لافتة لأنه إسرائيل عم تعتبر أنه هيدي الخطوة ممكن تكون اختبار فعلي لدور الجيش اللبناني على الأرض. تقارير الإسرائيلية قالت أنه الحديث بيركز خصوصي على مجمع أنفاق كبير بمنطقة كفر تبنيد بالجنوب واللي بتعتبره إسرائيل من أهم المواقع التابعة لحزب الله بالمنطقة. وبحسب الرواية الإسرائيلية القوات موجودة فوق الموقع بس ما عم تدخل لقلب الأنفاق بسبب وقف إطلاق النار الحالي. يعني المعركة هون منا بس عسكرية، صار في جزء منا مرتبط بالمفاوضات وبمين بيتحمل المسؤولية على الأرض. كمان أعلن الجيش الإسرائيلي اكتشاف مجمع أنفاق جديد بمجد الزون وقال أنه بيضم غرف ومخازن أسلحة وأبار إطلاق صواريخ. بالمقابل كل هالمعطيات بعد ضمن الرواية الإسرائيلية وما صدر لهلا أي موقف رسمي لبناني أو من الجيش اللبناني حول هيدي الطروحات. والواضح أنه الملف عم بينتقل شوى من ساحة القتال لساحة التفاوض، والسؤال صار مين رح يمسك يعني ويدير المرحلة الجاية أكتر ما هو مين رح يربح المعركة. الأيام الجاية أكيد خصوصي مع جلسة الكابينات والمفاوضات المرتقبة ممكن تعطينا صورة أوضح إذا نحن رايحين على تثبيت التهدئة أو على مثل ما منوصف هيك شد حبال سياسي جديد بالجنوب.
1: Check us out on Facebook, 2MA Australia.
2: ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.

0: وهيك منختم مشوار الأربع ساعات من نهارنا اليوم الثلاثة 23 من شهر جون. إن شاء الله نكون خففنا عنكم من ضغوطات الحياة، الروتين، الشغل، كل أشي بتمرقوا فيه بنهاركم. دايما راديو توأمية أستراليا موجودة معكم كل أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، فتابعونا على موجتنا الأقوى وين ما كنتوا 1638 AM أو على الموقع توأمية.com.au. رح نختم بنشرة أخبار الساعة 3، وأنا بودعكم بكرا إن الله راد ومنرجع منلتقى من جديد مثل هالوقت. كونوا على الموعد وإن شاء الله نهاركم حلو كتير.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: Australian Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت لمرة واحدة في أن تصبح مقدم رعاية؟ سواء كنت أعزبا أو متزوجا، شابا أو كبيرا في السن، تعمل بدوام كامل أو عاطل عن العمل وتعيش في فيكتوريا وتريد أن تلعب دورا في حياة طفل، فأنت مؤهل للبدء. قم بزيارة www.fosteringconnections.com.au لمعرفة المزيد حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية في فيكتوريا.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
9: تمام وسادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر،
10: ونستهلها بالعناوين. إيران تنفي تصريحات أمريكية حول الموافقة على عودة مفتشي الوكالة الذرية إلى أراضيها. روبيو يزور الإمارات والكويت والبحرين اعتبارا من اليوم، والرئيس اللبناني يتلقى اتصالا من فانس حول وقف إطلاق النار عقب محادثات سويسرا. نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية. موجة الحر تتفاقم هذا الأسبوع في أوروبا.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: في التفاصيل، نفت مصادر إيرانية صحة تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بشأن موافقة طهران على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، مؤكدة أن هذا الملف لم يطرح خلال محادثات سويسرا الأخيرة من طهران علي الباشا.
12: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية نفى موافقة إيران على عودة مفتشي الوكالة الدولية إلى طهران، مؤكدا أن التعامل مع الوكالة سيبقى في الإطار الذي حدده قانون البرلمان ومقررات مجلس الأمن القومي الأعلى بعد قصف المنشآت النووية الثلاثة. هذا يعني أن مفتشي الوكالة الدولية في الوقت الراهن يمكنهم فقط إجراء جولة تفقدية على المنشآت النووية التي لم تتعرض للقصف في الحربين الأخيرتين. يأتي هذا في وقت نقلت فيه وكالة أنباء تسنيم عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الخوض في تفاصيل الملف النووي الإيراني لن يبدأ إلا بعد تطبيق البند 13 من مذكرة التفاهم، أي قبل تحقق طهران من الإفراج عن جزء من أموالها المجمدة في الخارج، والأهم هو تحقق البند الأول المتعلق بالملف اللبناني، الذي أكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن إيران لن تترك هذا الملف قبل تحقق انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية. ملفات، يقول وزير الخارجية عباس عرقشي، إنها شهدت تقدما ملحوظا في الجولة الأولى من المفاوضات. تطورات تأتي في وقت تشهد فيه الساحة الإيرانية تحركات دبلوماسية مكثفة، أبرزها زيارة الرئيس مسعود بزشكيان إلى إسلام أباد وتوجه رئيس البرلمان برفقة وزير الخارجية إلى سلطنة عمان. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
10: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يبدأ من جهته اليوم جولة تشمل ثلاث دول خليجية هي الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، في ظل المفاوضات الجارية مع إيران وفق ما أفاد ناطق باسمه، وتزامنا مع موجة التفاؤل التي أعقبت مباحثات سويسرا. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته لها حرية كاملة للتصدي لأي تهديد يواجهها في جنوب لبنان، مؤكدا أنها ستظل منتشرة في المنطقة طالما كان ذلك ضروريا. هذا التكرار لكلام نتنياهو جاء في الوقت الذي تنطلق فيه اليوم جولة مفاوضات بين إسرائيل ولبنان تنقسم لشقين سياسي وأمني على مدى 3 أيام في واشنطن. زياد حلبي، مراسل مونتي كارلو الدولية في القدس.
13: بينما يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع كاتس التأكيد يوميا أن لا قيود على عمل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية، في محاولة لاحتواء الانتقادات داخل إسرائيل للفهم السائد بأن الواقع عكس ذلك في جنوب لبنان، تنطلق في واشنطن جولة محادثات إسرائيلية لبنانية تستمر 3 أيام بلجان سياسية وعسكرية. وبحسب مصدر إسرائيلي تحمل تل أبيب إلى المفاوضات خرائط لمناطق تجريبية جنوب الليطاني وجنوب الخط الأصفر على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي منها ويتولى الجيش اللبناني الانتشار فيها تحت إشراف أمريكي. وفي إسرائيل ينظر إلى التفاهمات الجديدة في جنيف على أنها سيئة مقارنة بالآلية التي كانت سائدة زمن الرئيس الأمريكي بايدن، إذ باتت العمليات الإسرائيلية تقتصر على مواجهة الأخطار الفورية وضمن الخط الأصفر فقط. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
10: الرئيس اللبناني جوزيف عون ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بحثا بالأمس تثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل وتشكيل خلية لفض النزاع في خطوة تهدف وفق المسؤول الأمريكي إلى ضمان تفادي حصول تصعيد جديد بين حزب الله وإسرائيل. عن هذا الاتصال حدثنا مراسلنا في بيروت نولا نصيف في مداخلة سابقة، نستمع إلى بعض ما قاله.
14: هذا الاتصال الأمريكي الرفيع المستوى هو الأول لمسؤول أمريكي كبير منذ إعلان الاتفاق الأمريكي الإيراني، ما يشير إلى أهمية الدور المعطى للبنان سواء في استمرار الرعاية الأمريكية للمفاوضات مع إسرائيل أو عبر طرح لبنان بندا في مفاوضات سويسرا، علما أن طهران، وهذا ما لا يكف حزب الله عن ترداده، أنها هي أي طهران وراء فرض وقف النار في لبنان، فيما لم يعطه الأمريكيون للرئيس اللبناني بعد 4 جولات من المفاوضات إلى أن اقترر وقف النار بالاتفاق الأمريكي الإيراني، وأوشك أن يعطل المفاوضات سويسرا لو لم يصل إلى تثبيته يوم السبت الفائت. ذلك ما حمل الرئيس اللبناني جوزيف عون على القول أمس إنه يرحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، لكنه يرفض التدخل في شؤون لبنان لأنه بلد ذو سيادة ولا أحد يفاوض عنه، وهي إشارة صريحة إلى رفض لبنان ثنائية وضعه على طاولتي التفاوض في آن، أي في سويسرا وواشنطن، مع تمسكه بأنه هو الذي يفاوض عن نفسه انتحار القوات الإسرائيلية من أراضيه.
10: نقول نصيف من بيروت. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك رحب بتراجع في الأعمال العدائية في منطقة عمل قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان منذ الأحد، هذا وقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية بأن قيمة الأضرار المباشرة التي لاحقت بالأبنية في جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل بلغت 1.3 مليار دولار. وجامعة الدول العربية رحبت بتوقيع طهران وواشنطن مذكرة التفاهم الرامية لإنهاء الحرب، داعية إيران للالتزام بها ومؤكدة رغبتها بعلاقات طيبة معها. ومجلس جامعة الدول العربية اعتمد بالإجماع نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في عمان بالأمس، يأتي فهمي خلفا لأحمد أبو الغيط، وتبدأ ولايته مطلع تموز يوليو المقبل وتستمر 5 سنوات. سليمان ياسيني.
15: خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب اعتمد مجلس جامعة الدول العربية بالإجماع الدبلوماسية المصرية المخضرم نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة خلفا لمواطنه أحمد أبو الغيط على أن تبدأ ولايته مطلع الشهر المقبل لمدة 5 سنوات. ويعد نبيل فهمي البالغ من العمر 75 عاما شخصية دبلوماسية عربية هامة شغل منصب وزير الخارجية المصري بين 2013 و2016، كما تقلد العديد من المسؤوليات الدبلوماسية المهمة. ومنذ تأسيس هذه الهيئة تولى هذا المنصب أمناء عامون مصريون باستثناء الدبلوماسية التونسية الشاذلي القليبي الذي شغل المنصب خلال 80ينيات القرن الماضي في فترة تعليق عضوية مصر عقب توقيعها معاهدة السلام مع إسرائيل.
10: أعلنت السلطات القطرية مقتل 13 شخصا وإصابة 66 آخرين جراء الانفجار الذي وقع بالأمس في منطقة رأس لفان الصناعية للغاز، مؤكدة أنه نجم عن حادث ولن يؤثر على الصادرات، وهو أحد أكثر الحوادث دموية في منشأة للطاقة في منطقة الخليج. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونت كارلو الدولية. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعد إعلان الأخير استقالته، قائلا إنه أضر بنفسه كثيرا بسبب قضايا الطاقة والهجرة وإدارته للعلاقات مع واشنطن. وتشهد بريطانيا واحدا من أسرع التحولات السياسية في السنوات الأخيرة بعدما انتهت الضغوط داخل حزب العمال إلى الإطاحة برئيس الوزراء كير ستارمر وفتح الطريق أمام مع أندي بورنهام لتولي قيادة الحزب والحكومة. هدى الحسيني من لندن.
16: يتجه حزب العمال البريطاني إلى طي صفحة كير ستارمر وفتح صفحة جديدة بقيادة أندي بورنهام الذي بات في طريقه لتولي رئاسة الحكومة بعدما أعلن ستارمر استقالته استجابة لضغوط متزايدة من الوزراء ونواب الحزب. وبعد إعلان الاستقالة حظي بورنهام باستقبال لافت داخل البرلمان، حيث اصطف نحو 200 نائب من حزب العمال بالترحيب به في مؤشر واضح إلى اتساع التأييد لترشحه. كما أعلن وزير الصحة السابق ويس ستريتينغ انسحابه من أي منافسة محتملة، داعيا زملائه إلى دعم بيرنهام فيما لم يبرز حتى الآن أي منافس قادرا على جمع العدد المطلوب من تأييد النواب لخوض السباق. يفتح باب الترشح في 7 من الشهر المقبل ويغلق في 16 منه، وفي 17 يصبح أندي بيرنهام رئيسا للوزراء. هدى الحسيني، لندن، مونت كارلو الدولية.
10: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بإمكانه رفض تقديم المساعدة لدول حلف شمال الأطلسي في حال طلبت ذلك بعد امتناعها عن دعم العملية العسكرية الأمريكية في إيران. هذا وأعلنت الحكومة الألمانية أن قادة القوى الأوروبية الكبرى سيلتقون في برلين غدا لبحث الحرب في أوكرانيا وقمة حلف شمال الأطلسي المقبلة. سميرة والنبي.
17: في ظل مساعي القارة الأوروبية للعب دور أكبر في محاولات إنهاء الحرب في أوكرانيا، يجتمع قادة كل من فرنسا، بريطانيا، إيطاليا وبولندا في برلين يوم الأربعاء، كما أن الهدف من هذا اللقاء التحضير لقمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة في 7 و8 من الشهر المقبل. كما ستبحث القمة الأوروبية الكبرى الوضع في منطقة الشرق الأوسط وما آلت إليه مفاوضات سويسرا المستمرة بين الولايات الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء مظاهر الحرب في المنطقة. القمة الأوروبية سيشارك فيها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا عبر تقنية الفيديو. سيتم التباحث حول مستقبل الحلف الأطلسي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتأتي هذه المحادثات الأوروبية بعد قمة مجموعة السبع التي حضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واتفق خلالها القادة الأوروبيون على زيادة إمدادات معدات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا وتعزيز حزمة العقوبات المفروضة على روسيا.
18: أعلنت فرنسا وألمانيا عن إبرام اتفاق بشأن الإدارة المشتركة لمجموعة تصنيع الأسلحة KNDS في خضم سعي البلدين إلى إنعاش التعاون الدفاعي الأوروبي المتعثر. تواجه أوروبا هذا الأسبوع موجة حر جديدة تزداد شدتها، ما دفع دولا كثيرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية، وقد سجلت فرنسا أعلى مستوى حرارة على الإطلاق لهذه الفترة. سليمان ياسيني.
15: لقي ما لا يقل عن 18 شخصا مصرعهم في فرنسا بسبب تداعيات الحرارة المرتفعة، كما شهدت البلاد ارتفاعا في حوادث الغرق، حيث سجلت وفاة 13 شخصا غرقا خلال أقل من يوم واحد. هذا وسجلت درجات الحرارة مستويات قياسية في عدد من المدن الفرنسية، حيث بلغت 41.9 درجة مئوية في مدينة بوردو. كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة تأهب قصوى من المستوى الأحمر في 54 إقليما عبر البلاد. وفي إسبانيا اقتربت درجات الحرارة في مدينة سان سيباستيان من 40 درجة مئوية، أي أكثر من ضعفي المعدل المعتاد لهذا الوقت من السنة. أما في المملكة المتحدة فتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تتجاوز الحرارة 39 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، محطمة الرقم القياسي لشهر يونيو حزيران البالغ 35 درجة مئوية فاصلة 6 والمسجل عامي 57 و 76 من القرن الماضي.
18: في الرياضة احتفل قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان امبابي بأفضل طريقة ممكنة بمباراته الدولية المئة عندما سجل ثنائية في الفوز الكبير على العراق 3-0، وقاد الزرق إلى الدور 32 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة ضمن المونديال. الصحفي الرياضي عبد السلام كراحي يعلق على المباراة.
19: مباراة فرنسا والعراق كان من بين أبرز عناوينها مطارد كيليان مبابي لأرقام ليونيل ميسي على مستوى صدارات الهدافين التاريخيين للمونديال بتسجيله لثنائية وبلوغه للهدف الرابع في هذا المحفل العالمي. كيليان مبابي يعادل رقم كلوزا ويقترب أكثر من ليونيل ميسي على بعد هدفين فقط بين النجمين العالميين. بالمقابل كذلك مباراة شهدت توقف أكثر من ساعتين بسبب العواصف الرعدية لأول مرة في هذا المونديال. مباراة عموما عرفت تفوق التكتيكي والفني للمنتخب الفرنسي بقيادة ديدي ديشان، معروف بواقعيته بأقل مجهود بدني وتوزيع للجهد. استطاع المنتخب الفرنسي أن يتألق أو يتفوق بثلاثية. بالمقابل المنتخب العراقي لمدة أخطأ على مستوى الخط الدفاعي والرقابة على مستوى الخطوط الثلاثة، لم يكن المنتخب العراقي كما ينتظره جمهوره والجماهير العربية. مباراة المنتخب الأرجنتيني ونظره النمساوي شهدت تألق ليونيل ميسي مجددا واستعادته لشبابه، تسجيل لثنائية حامل منتخب بلاده لصدارة مجموعته العاشرة، وانفرد كذلك بصدارة الهدافين التاريخيين للمونديال ب 18 هدف.
18: الصحفي الرياضي عبد السلام كراحي. بهذا نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إيران تنفي تصريحات أمريكية حول الموافقة على عودة مفتشي الوكالة الذرية. روبيو يزور الإمارات والكويت والبحرين اعتبارا من اليوم. الرئيس اللبناني يتلقى اتصالا من فانس حول وقف إطلاق النار عقب محادثات.
20: Taking a look around Sydney in Blacktown, there's a three-car crash northbound on Sunnyholt Road at Bessemer Street, and the M4 is all clear westbound through Prospect past the Prospect Highway. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Sunshine on Anderson Road southbound after Ballarat Road in the right-hand lane, and there's works on the Monash Freeway inbound near Warragul Road in the left-hand lane with speeds down to 60. Let the ComSec share market experts give you an investing edge on the daily ComSec Market Update podcast. This podcast is created and distributed by ComSec. Content is general in nature. Investing carries risk. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
21: مع الفناني كارول السماحة منبلش مشوارنا هون راديو 2ME. مرحبا.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندهم مرض الشقيقة أو المايغرين, The Saint of the Hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح. سانت دوني هو وأصحابه هن شهداء المسيحية. من بعد ما الرومان قطعولن راسن, من بعد هالشي الرواية بتقول, طبعا رواية لجند مش حقيقة, انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر وهو وجسمه مقطوع عن راسه, وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو أول متران بفرنسا. كل سنة بتسعة تشرين الأول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل أوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بإيده اليمين تعبيرا عن هالأسطورة وعن موته كشهيد الإيمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. انتو برفتي ذات تشو ام اي 1638 AM. وصلنا سوا ليوم الثلاثة، اليوم 23 من شهر جون حزيران. بنتعرف سوا على احوال طقسنا بسيدني. اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 18 درجة، 15 على الصعيد ملبن. بذكر مستمعينا حالة الطقس عم تقدم لكم برعاية شركة عشتار، يلي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من اي مكان كنتو باستراليا، وعندنا خدمات اخرى متوفرة. موجودين على 95 وي ستريت فيفيلد. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار درايف تايم بروجرام يلي بلش هلا وبيضل مكمل معكم لغاية الساعة 3 من بعد الظهر، لغاية الساعة 8 من بعد الظهر. ابتدينا الساعة 3 واكيد منكمل سوا لغاية الساعة 8. اما مشوار 2 ام اي بيضل معكم على مدار الساعة 24 ساعة 7 ايام بالاسبوع. تحياتي لكم، مشوارنا حافل اليوم. رح نترافق مع اخر المستجدات الاخبارية المحلية، وايضا رح نكون مع الزملاء بغرفة الاخبار كل ساعة على رأس الساعة تنتعرف على آخر وأهم التطورات. مباشرة إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات عبر أثير راديو 2ME. ABC News.
1: I'm Maya Navada with the top stories. Greens leader Larissa Waters says an amendment to the government's tax bill is a small step in the right direction in fixing the housing crisis. The government needs the Greens' numbers in the Senate to pass its changes to the capital gains tax discount and negative gearing. The Greens have negotiated to prevent self-managed super funds from borrowing to purchase properties and have also secured an extension to an inquiry into the government's NDIS bill. UK voters say they're not surprised British Prime Minister Keir Starmer has resigned. The embattled leader is stepping down as leader of the governing Labour Party and will leave office within weeks, scarcely 2 years after being elected in a landslide in July 2024. He'll remain caretaker Prime Minister until the Labour Party chooses a new leader, with expectations growing that it will be former Greater Manchester Mayor Andy Burnham. And KPMG Chair Martin Shepherd has announced he'll leave the firm and retire from his regional board responsibilities. He becomes the latest leader to resign over the consultancy's handling of allegations from a whistleblower that it misused confidential client information. Two audit partners, Paul Rogers and Eileen Hoggett, are also leaving the company. KPMG says Mr. Shepherd supports the need for a change in governance, including the appointment of its first independent chair. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الخامسة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز لهم الأخبار من إعداد وتقديم سليمان ياسيني. تفضل سليمان.
2: محمد شكرا، صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أن طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز، وذلك وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية. كما أضاف قليباف أنه جرى خلال محادثات سويسرا الاتفاق على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، أموال قال دونالد ترامب إن إيران ستستخدمها لشراء الغذاء حصرا من الولايات المتحدة، مضيفا في تصريح أنه إذا لم تلتزم إيران باتفاقها أو إذا لم تتصرف بشكل لائق فإنه سيفعل ما يجب عليه فعله على حد قولها. هذا وبحث الرئيس اللبناني جوزيف عون ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل وتشكيل خلية لفض النزاع في خطوة تهدف إلى وقف أو تهدف وفق المسؤول الأمريكي إلى ضمان تفادي حصول تصعيد جديد بين حزب الله وإسرائيل. وتزامنا قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع وقائد الجيش في بيان مشترك عقب اجتماع أمني إن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل على تحييد التهديدات التي تواجه جنود ومواطني إسرائيل وتدمير البنية التحتية للجماعات المسلحة والحفاظ على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. ومن المقرر أن تبدأ إسرائيل ولبنان جولة جديدة من المحادثات في واشنطن اليوم، إذ تعتزم بيروت المضي قدما في المفاوضات المباشرة. اعتمد مجلس جامعة الدول العربية بالإجماع نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في عمان، بحسب ما أفاد المكتب الأعلامي للجامعة، وذلك خلفا لأحمد أبو الغيط فهمي الوزير أو وزير الخارجية المصري بين 2013 و2016، سيتولى مهامه بداية من الشهر المقبل لتستمر 5 سنوات. نددت منظمة العفو الدولية بتحرك الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، على الرغم من حملات القمع الليبية المكثفة ضد المهاجرين. منظمة العفو الدولية تتهم الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وتلك المنافسة لها في شرق البلاد بشن حملات قمع ضد المهاجرين وتغذية المشاعر المعادية لهم بواسطة تصريحات عنصرية ومعادية للأجانب على حد
3: Taking a look around Sydney in Vineyard, there's a car and truck crash on Windsor Road approaching Groves Avenue. And in Macquarie Park, there's a breakdown southbound on Lane Cove Road at Epping Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Hillside on the Melton Highway outbound before Gawley Road, leaving the left-hand lane closed. And there's a car fire on the Mornington Peninsula Freeway at Lower Dandenong Road, with traffic heavy in both directions. Over 1 million volunteers clean up Australia each year, but the challenge is bigger than ever, and they need your help. Donate today at cleanup.org.au. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

جديد الإصدارات الموسيقية. هذه أغنية الساعة تعرفنا عليها سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا. مرحبا لك المستمعين الكرام, أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. تقصنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة 18-15 على الصعيد ملبن. يوم الثلاثة اليوم 23 من شهر جون حزيران. منروح لفاصل استراحة قصير ومنرجع نتابع سوا 2ME your number one hit.

0: أستراليا. تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من ورك سيف فيكتوريا.
2: لعودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم أنتم برفتي ذات 2 ME 1630 ATM. منروح لأكثر من

0: ملحم بركات بهالأغنية الحلوة أفيفا أسبانيا. منروح لفاصل استراحة ومنرجع نتابع سوا عبر أثير راديو 2ME. This is 2ME
1: Australia. شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب، 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
7: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME Australia.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 4 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد. The biggest, biggest,
1: biggest hits. بدي أقول بحبك
2: من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم.
3: From the biggest singers.
4: ارحمني من بعدك حبيبي.
5: على 2ME أستراليا. رضا فاضيه.
6: Only on 2ME. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلا واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
8: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
9: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
10: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
11: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
12: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
13: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
14: دم فم، حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم. وإن لم يعالج فقد يؤدي دم فم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
15: المفاوضات. مساء الخير اللي بانوراما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري، أنطونيوس، راني عبيد وماريوس عادي.

العناوين. عون نميز بين المساعدة والتدخل في شؤوننا. رئيس الكتائب سلاح حزب الله العائق أمام نهوض لبنان. نائب الرئيس الأمريكي نضع آلية لنزع سلاح حزب الله. نتنياهو لا قيود على تحركات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وفي البانوراما أيضاً الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله أوقاتكم.

0: إذا كان ترامب متعدد المواهب ويعمل عن بعد وعلى أكثر من جبهة، فإن نائبه جي دي فانس متعدد الاختصاصات وعن قرب تفاوض مع الإيراني في الملف اللبناني وتوصل إلى آلية لنزع السلاح، إلا إذا كان يقصد نزع المشاكل كما عاد وقال، وتفاوض في الملف الإيراني وتوصل إلى آلية للتفاوض بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وأكد فانس أن الرئيس دونالد ترامب ملتزم بإحقاق السلام في الشرق الأوسط.
1: نحن نريد أن يوقف حزب الله بمهاجمة إسرائيل، ونريد أن تستطيع إسرائيل العيش في سلام، ونريد أن نضمن أنه عندما تحصل الأمور لن تنجر إلى تصعيد واسع النطاق. ونحن بالفعل لقد استطعنا أن نضع آلية لنزع السلاح ولنزع المشاكل، وعندما تحصل الأمور يكون هنالك محادثات، قد يكون هنالك بعض المشاكل حيث قد يكون هنالك ربما طرف يقوم ب إطلاق مسيرات بدون موافقة من القيادة، وبالطبع إسرائيل يجب أن ترد على ذلك. نحن نريد أن يتم حماية أمن إسرائيل وسيادة أراضي لبنان أيضا، وهذا الأمر يتطلب تنسيقا مع الجيش اللبناني، ولكن أيضا يتطلب من إيران أن تكبح جماح حزب الله.
2: رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي أعلن موافقته على إنشاء خلية لفض الاشتباك في لبنان أكد أن لا أحد يفاوض باسم لبنان، وعلينا التمييز بين المساعدة والتدخل في شؤوننا. رئيس الجمهورية رحب بأية مساعدة لإنهاء الحرب، وقال إن الدولة لا الطوائف هي التي تحمي الجميع، ولا خيار إلا الدولة الواحدة والقوية التي تمثل جميع اللبنانيين، والعمل مستمر لتحقيق هذه الغاية. وأضاف عون أن التنافس السياسي موجود ومشروع، لكن ذلك لا يجوز أن يعني وضع العصي في الدواليب أمام انطلاقة الدولة.
0: رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل شدد على أن سلاح حزب الله هو العائق لعودة لبنان، وقال في مؤتمر صحفي لن نتعايش مع حزب الله مهما كانت نتائج المفاوضات. وكل التفاصيل مع مجد لينعيد.
3: وضع رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل النقاط على حروف الأزمة المتمادية والمتمثلة ببقاء سلاح حزب الله. الجميل تناول في مؤتمر صحفي عقده في بيت الكتائب المركزي في الصيف المفاوضات الأمريكية الإيرانية والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وما يحيط بهما، وجزم بأن لا سلام ولا عودة استثمار، بل غياب النهوض في وجود سلاح حزب الله.
4: بقاء سلاح حزب الله هو العائق لعودة لبنان على سكة النهوض، وهو الشرط لتحرير الأرض واستعادة سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وهو الشرط إلى مرحلة الازدهار. إيران بدها تحافظ على قاعدتها أو على ترسانتها العسكرية على حدود إسرائيل يلي هي حزب الله، بدها تحافظ عليها مش تحمي لبنان، لأنه هي كرمالتها دافع عن نفسها دمرت لبنان، هي اللي أدخلت لبنان بالحرب عبر حزب الله وورطته بكل المآسي يلي تورط فيها، هي اللي أدت إلى احتلاله، وبالتالي بولا وقت من الأوقات كانت إيران عم بتحاول تحمي لبنان. اليوم إيران عم بتحاول تنقذ ما تبقى من عسكر حزب الله يلي هن اليوم للأسف مرتزقة إيران في لبنان كرمالتها تقدر ترجع تستخدمهم من جديد.
3: رئيس الكتائب أكد أن لا أعذار للدولة للمبادرة وتدخل الجيش.
4: الجيش اللبناني إجا وقته وإجا دوره وما في يكون مكتوف اليد. الجيش اللبناني اليوم عنده مسؤولية بهذا الظرف الاستثنائي، وهذه المسؤولية أولا بالسياسة على دولتنا أنه تفرج العالم هلأ نحن وعم نفاوض أنه في دولة بلبنان عندها سنين، أنه في دولة بلبنان مش بس بتحكي بتفعل، وهون دور الجيش اللبناني أنه يبلش يفعل. يمكن قبل كان في صعوبات واعتبارات، اليوم ما بقى في أي عذر أنه الدولة اللبنانية ما تبلش تاخد المبادرة، بالأخص بظل ما يسمى عن وقف إطلاق نار وإدخال دور الجيش بهالعملية بقصة المناطق النموذجية ودخول الجيش مكان الإسرائيلي، لأنه كل ما الجيش اللبناني ثبت سيادته وسلطته وهيبته كل ما إسرائيل رح تنسحب، كل ما عملنا تمثيليات كل ما رح تنفضح هيدي التمثيليات ورح نرجع نعيش اللي عشناه بآخر حرب.
3: الجميل شدد على أن لا تعايش مع حزب الله دون أن يضع نفسه تحت سقف الدولة.
4: نحن كسياديين بالبلد كلنا على تواصل مع بعضنا يوميا مسيحيا ووطنيا ولبنانيا. ثانيا نحن على تواصل مع كل أصدقائنا وشركائنا بالخارج، أصدقاء لبنان بالعالم العربي وبالمجتمع الدولي بالولايات المتحدة بأوروبا وين ما كان، ونحن عم نتابع عن كسب كل شيء عم بيصير. وبقدر أكد لكم أنه شغلنا متواصل كرمال أنه ما يكون في نهاية لكل اللي عم بيصير من دون شغلتين: انسحاب إسرائيل من لبنان وتجريد جميع الميليشيات من سلاحها. وهولي متوازيين مع بعضهم، متوازيين لأنه ما رح تنسحب إسرائيل بلا تجريد السلاح، والعكس صحيح.
3: وفي ضوء تطور الأوضاع أشار رئيس الكتائب إلى التواصل الدائم بين القوى السيادية، ونصح بطي مسألة الفزيعة السورية بعد تأكيد الرئيس السوري عدم دخول جيشه إلى لبنان. مجدولين عيد، صوت لبنان.
2: ومن عمان، وعلى هامش أعمال الدورة 165 لمجلس جامعة الدول العربية، أكد وزير الخارجية يوسف راجي أن لبنان اتخذ قرارا جريئا بالمضي في مسار تفاوضي تقوده الدولة اللبنانية، مستندا إلى قناعة راسخة بأن استعادة الاستقرار لا يمكن أن تتحقق إلا عبر تحمل الدولة لمسؤولية إدارة هذا المسار والحفاظ على استقلاليته. وشدد راجي على أن بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها يستلزم حصر السلاح بيد القوات المسلحة اللبنانية وحدها، وأن قرار الحكومة في هذا الصدد لا رجوع عنه.
0: على المقلب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: سنبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا، وأضاف أن لا قيود على تحركات الجيش الإسرائيلي الذي يتمتع بحرية كاملة في الحركة في الجنوب اللبناني.
2: المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية قال: نجري محادثات جيدة مع لبنان بوساطة أمريكية، وأضاف في خلال مؤتمر صحفي: يجب نزع سلاح حزب الله من أجل مصلحة لبنان وإسرائيل.
0: القناة 12 الإسرائيلية لفتت إلى أن إسرائيل قد تطرح فكرة معالجة الجيش اللبناني لأنفاق حزب الله في كفر تبنيت.
2: وأعلن موقع ولا الإسرائيلي أن إسرائيل قد توافق على انسحاب تدريجي من مناطق في جنوب لبنان، وأن البيت الأبيض لا يمارس ضغطا حقيقيا على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان.
0: هذا وتعقد جلسة للكابينت الإسرائيلي الخميس المقبل لبحث ملفي لبنان وإيران.
2: ميدانيا، استهدف القصف المدفعي المنصوري وبيوت السيد في وقت فتح الجيش طريق المنصوري تمهيدا لدخول الأهالي. ونقلت CNN عن مصدر إسرائيلي أن الانسحابات الرمزية ستشمل سحب بعض القوات من مناطق تقع على طول الخط الأصفر. وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرس السماح للجيش اللبناني بالسيطرة على أنفاق لحزب الله.
0: أكد وزير الداخلية أحمد الحجار بعد لقائه السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري عن تقدير لبنان للدعم الذي تقدمه المملكة وللجهود التي تقودها لتعزيز الأمن والاستقرار، مشددا على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق.
2: أعلنت رئاسة الحكومة إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة في 26 من حزيران لمناسبة ذكرى عاشوراء. أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن الولايات المتحدة الأمريكية عملت على آلية لضمان استمرار فتح مضيق هرمز، وقال: نريد وضع آلية لضمان وقف إطلاق النار في المنطقة، كما نريد وضع آلية لعودة مفتشي وكالة الطاقة الذرية إلى إيران. وأضاف أن المحادثات الفنية ستستمر في الأيام المقبلة، وأن الجانبين وضعا أسسا واضحة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.
0: وإلى باكستان يصل غدا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وهذا وأكد التلفزيون الإيراني أن رئيس الوفد التفاوضي قاليباف غادر إلى سلطنة عمان، وسيبحث هناك الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار في ترتيبات إدارة مضيق هرمز.
2: علق الكرملين على استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قائلا إن رئيس وزراء بريطانيا المستقيل كان دائما من مؤيدي إبقاء العلاقات بين بريطانيا وروسيا عند مستوى الصفر.
0: أعلنت السلطات القطرية وفاة 13 شخصا وإصابة 66 آخرين في حادثة انفجار مصنع في منطقة رأس لفان، وأكدت أنها حادثة ولا يشتبه في وجود تخريب أو عمل عدواني. وإلى الصفحة الرياضية.
5: فيفا وورلد كاب.
0: يلتقي منتخب الأرجنتين أمام منتخب النمسا في مدينة تكساس عند 8 من مساء اليوم بتوقيت بيروت، كما يلعب المنتخب الفرنسي مع نظيره العراقي في مدينة فيلادلفيا عند منتصف الليل، وتواجه السنغال عند 3 من فجر اليوم النروج في ملعب مدينة نيو جيرسي. وإلى نشرة الأحوال الجوية.
2: الجو غدا قليل الغيوم إجمالا، فيما تتراوح الحرارة بين 24 و29 درجة.

0: Taking a look in Sydney, in Vineyard, there's a car and truck crash on Windsor Road approaching Groves Avenue. And in Macquarie Park, bound on Lane Cove Road at Epping Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Hillside on the Melton Highway outbound before Gawley Road, leaving the left-hand lane closed. And the Calder Freeway is slow outbound from the Tullah to Calder Park Drive. Invest smarter with CommSec. Get your investing edge on the daily CommSec Market Update podcast. This podcast is created and distributed by CommSec. Content is general in nature. Investing carries risk. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 نرجع لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار درافت وان بروجرام برفقتكم ليوم الثلاثة اليوم 23 من شهر جون حزيران. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 18-15 على صعيد ملبن. بنتوجه لجولة غنائية كتير كتير حلوة رح نبلشها مع الفناني مايا دياب, عندي الفنانة جو أشقر وعندي سلطان الطرب جورج وصوف. هون راديو 2ME, نهاركم سعيد.

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا منطقة بتركيا الحديثة. منعيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني، ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا، أرمينيا، إثيوبيا بعدهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس، كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوا الرومان واضطهدوا وقدر يهرب عدة مرات، بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلوا يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لما كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن، البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة عقلوبهم بعيد الميلاد، منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت. Because you are the saint of children, you are the saint of sea people. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: طب عاي بولو.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: جولتنا الإخبارية لتمام 4:30 منوافيكم فيها بعد فاصل استراحة.
1: Get the news first from 2ME.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News.
6: Thunmayer Narvada with the top stories. Greens leader Larissa Waters says an amendment to the government's tax bill is a small step in the right direction in fixing the housing crisis. The government needs the Greens' numbers in the Senate to pass its changes to the capital gains tax discount and negative gearing. The Greens have negotiated to prevent self-managed super funds from borrowing to purchase properties and have also secured an extension to an inquiry into the government's NDIS bill. UK voters say they're not surprised British Prime Minister Keir Starmer has resigned. The embattled leader is stepping down as leader of the governing Labour Party and will leave office within weeks, scarcely 2 years after being elected in a landslide in July 2024. He'll remain caretaker Prime Minister until the Labour Party chooses a new leader, with expectations growing that it will be former Greater Manchester Mayor Andy Burnham. And KPMG Chair Martin Shepherd has announced he'll leave the firm and retire from his regional board responsibilities. He becomes the latest leader to resign over the consultancy's handling of allegations from a whistleblower that it misused confidential client information. Two audit partners, Paul Rogers and Eileen Hoggett, are also leaving the company. KPMG says Mr. Shepherd supports the need for a change in governance, including the appointment of its first independent chair. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: بكم فترة صباح فورا كاك متواصلة معكم مع نشرة أنباء المطولة، وإليكم أبرز العناوين. فوز الجزائر على الأردن في منافسات كأس العالم لكرة القدم، ومنتخب فرنسا يتأهل للدور الموالي بعد فوز على العراق مع ثنائية لمبابي، وثنائية ميسي للأرجنتين أمام النمسا تجعل من ليو أفضل هداف في تاريخ دورات المونديال. بعد جولة أولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، ماركو روبيو في الخليج اليوم، وبازشيكيان يحل بباكستان، والطرفان يعلنان عن مكاسب بشأن مضيق هرمز والأموال المجمدة والنووي، وإسرائيل تؤكد إبقاء المنطقة الأمنية في جنوب لبنان مع بدء محادثات جديدة في واشنطن. دونالد ترامب ينتقد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر بعد إعلان استقالته واستمرار الإجراءات لاختيار رئيس وزراء جديد، مع ترجيح تولي العمالي المخضرم أندي بيرنهام المنصب. كواليس استقالة ستارمر وحظوظ بيرنهام نحللها مع رمتان عويطية. وتتابعون خلال هذه الساعة الإخبارية أيضا، في فرنسا ودول غرب أوروبا موجة حر قياسية جديدة تقلق السلطات مع أولى الوفيات. هل دخلت المنطقة حقبة مناخية جديدة؟ نطرح السؤال على مختصة في المجال. في أخبار الاقتصاد مع عماد بن سعيد، قلق الأسواق المالية البريطانية بعد استقالة ستارمر وترشيح بيرنهام. ونتابع أبرز عناوين وآراء الصحف العربية والعالمية مع رشا زغريني، فابقوا معنا.

0: تنفس المشجعون الجزائريون الصعداء بعد تحقيق منتخبهم أول فوز له في منافسات كأس العالم لكرة القدم، وبعد أن كانوا متأخرين بهدف تفوق رفاق رياض محرز على الأردن بهدفين لواحد سجلهما نادير بن بوعلي وأمين غويري، وجرت المباراة برسم المجموعة العاشرة في مدينة سان فرانسيسكو. سان فرانسيسكو من حيث ينقلنا الصحفي الجزائري كمال زيت الأجواء هناك، لنستمع إليه.
1: أجواء صعب وأن يصفها كل من حضر هذه المباراة. أنصار المنتخب الجزائري عاشوا طوال 90 دقيقة على أعصابهم المنتخب الأردني. فاجأ المنتخب الجزائري أو الخضر فاجأهم بصلابته في الدفاع، في تحكمه في كل المساحات وإغلاقه كل المنافذ بالنسبة للاعب الخضر، واستطاع عبر هجمة واحدة أن يباغت الحارس لوكا زيدان وأن يسجل هدفا، وهو ما فاقم في تعقيد أو ما زاد في تعقيد مهمة الخضر، خاصة وأن الشك تسلل إليهم مرة أخرى، وجاء ذلك الشعور في المدرجات وحتى لدى اللاعبين أن ربما سيناريو الأرجنتين سيتكرر. لكن حنكة المدرب بيتكوفيتش الذي أثبت مرة أخرى أنه مدرب الشوط الثاني كانت في المناسبة وكانت حاضرة، بدليل أن التغييرات التي قام بها هي التي أتت بالهدف الأول وهو هدف تعديل النتيجة الذي حرر اللاعبين، ثم جاء الهدف الثاني الذي كان نوعا ما متوقعا وكان بإمكان المنتخب الجزائري أن يضيف أهدافا أخرى، علما وأنه سيطر على كل أطوار المباراة. لكن كما قلت المنتخب الأردني أثبت أنه فريق قوي وأنه كان صلبا في الدفاع واستطاع إغلاق المساحات، بدليل أن المنتخب الجزائري سجل تقريبا عبر كرتين ثابتتين، ومعظم الهجمات التي قادها من جهة مازا وحتى بعد دخول حاج موسى كانت تصطدم بدفاع المنتخب الأردني، والذي كان أيضا الفريق قادرا على القيام بهجمات مرتدة خطيرة أدخلت نوعا ما الخوف لدى الجماهير وحتى لدى لاعبي المنتخب. لكن بالنهاية منتخب الجزائر يحقق أول فوز له ويسجل هدفين ويثبت أن نفسيته قوية وأن شخصيته قوية، بدليل أنه عاد بعد أن كان متأخرا لمعظم فترات اللعب وسجل الهدف الثاني، والآن المغامرة مستمرة، والمباراة المقبلة مباراة خاصة وهي مباراة النمسا التي سيلعب فيها رفاق رياض محرز تأشيرة التأهل إلى الدور الثاني.
0: كان هذا الصحفي الجزائري كمال زيت. وفي مجموعة الجزائر المجموعة العاشرة تألق مساء أمس منتخب الأرجنتين ونجمه ليونيل ميسي. ميسي سجل هدفين ضد النمسا ليحطم الرقم القياسي لأفضل الهدافين في كأس العالم ب18 هدفا في 5 دورات. الأرجنتين ضمنت التأهل للدور الموالي، وإلى الدور الموالي ضمنت كل من فرنسا والنرويج التأهل أيضا ضمن المجموعة التاسعة. النرويج بعد الفوز على السنغال ب3 أهداف لهدفين مع ثنائية لإيرلينغ هالاند، وفرنسا بعد فوزها على العراق ب3 أهداف لصفر مع ثنائية للنجم كيليان مبابي، مبابي الذي يطارد إذن ميسي على لقب أفضل هداف في تاريخ المونديال. وشهدت مباراة فرنسا والعراق توقفا دام أكثر من ساعتين بسبب عواصف رعدية.
2: أمطار غزيرة وعاصفة رعدية قلبت إيقاع مواجهة فرنسا والعراق في فيلادلفيا، فمع نهاية الشوط الأول اضطر المشجعون إلى الاحتماء وأخليت المدرجات مؤقتا بعد رصد صواعق رعدية على بعد 13 كيلومترا من الملعب.
3: سأستخدم هذا كخيمة، يمكنني البقاء طوال الليل، انظروا إمبابي سيغطيني.
4: نحن نحب هذا الطقس، إنه وضع مثالي بالنسبة لنا، نأمل فقط أن ينزلق إمبابي.
2: وقبل توقف المباراة كان كيليان إمبابي قد افتتح التسجيل، وبعد استئناف اللعب عاد قائد الديوكي ليسجل هدفه الثاني محتفلا بمباراته الدولية 100 ورفعاً رصيده إلى 16 هدفاً في كأس العالم، ثم أضاف عثمان ديمبيلي الهدف الثالث لتنتهي مواجهة امتدت قرابة 4 ساعات بين صافرة البداية وصافرة النهاية بثلاثية نظيفة.
3: إنه أمر طويل، وهذه أول مرة يحدث لي في ذلك، وأمل أن تكون الأخيرة. كان الأمر صعبا على اللاعبين أيضا، خصوصا أننا سنخوض مباراة أخرى بعد 4 أيام.
2: وبهذا الفوز ضمنت فرنسا تأهلها إلى الدور الثاني قبل مواجهة النرويج يوم الجمعة في مباراة ستحدد متصدر المجموعة التاسعة.
0: وفي مباريات مساء اليوم تلعب البرتغال ضد أوزباكستان وإنجلترا ضد غانا. إلى الأخبار السياسية الآن، إذ لا تزال منطقة الشرق الأوسط تتابع عن كتب ما أعلن عنه من نتائج بعد جولة أولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يزور ابتداء من اليوم 3 دول خليجية هي الإمارات والكويت والبحرين لتبادل وجهات النظر مع مسؤوليها، بينما يسافر الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان إلى باكستان البلد الوسيط في هذه المفاوضات، مفاوضات بدت مثمرة للطرفين حسب تصريحات مسؤولي البلدين.
5: مضيق هرمز الذي كان في صلب التوترات خلال الحرب في الشرق الأوسط يتحول إلى محور تفاهمات أولية بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات سويسرا بوساطة قطر وباكستان. محمد باقر قليباف كبير المفاوضين الإيرانيين أعلن أن طهران ستتولى إدارة المضيق وأنه لن يعود إلى ظروف ما قبل الحرب.
6: وفقا لما تنص عليه المادة 5، ستتولى إيران إدارة مضيق هرمز مع إنشاء خط اتصال مباشر لضمان عبور السفن بأمان وسرعة، بما يساعد على إعادة تنشيط الملاحة ودعم الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
5: في المقابل اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المفاوضات وضعت أساسا متينا لاتفاق نهائي ناجح على أن تستمر المحادثات النووية والاقتصادية مع العمل على إزالة الألغام من المذائق لضمان عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها. لكن رغم هذا التقدم في المحادثات يستمر الموقف الأمريكي في التشدد بشأن امتلاك إيران للسلاح النووي. وبالموازاة وافقت إيران على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتظل الصورة العامة للمفاوضات محكومة بتباينات واضحة بين واشنطن وطهران بشأن تقييم ما تم تحقيقه فعليا في ظل ترقب لما قد تحمله الجولات المقبلة من تفاهمات أو خلافات جديدة.
0: وتبقى مسألة الحرب الإسرائيلية في لبنان شائكة في التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، فرغم إعلان الطرفين إنشاء خلية لفض النزاع في لبنان لا تضم إسرائيل، أكدت تل أبيب على استقلال قرارها، إذ أصدر كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع وقائد الجيش بيانا مشتركا أكدوا فيه بأن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل على تحييد التهديدات القادمة من لبنان والحفاظ على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. هذا وتعقد ابتداء من اليوم جولة تفاوض مباشرة جديدة بين ممثلي لبنان وإسرائيل في واشنطن، ستكون 5 من نوعها. فهل من الممكن أن تلجؤ؟
7: Taking a look in Sydney, in Lidcombe, there's a 3-car crash that has lanes closed both ways on Joseph Street at Amy Street. And in Vineyard, there's a car and truck crash on Windsor Road approaching Groves Avenue. Meanwhile, in Melbourne, there's an emergency incident that's left the Mornington Peninsula Freeway closed in both directions between Centre Dandenong Road and Governor Road. And there's a crash in Hillside on the Melton Highway outbound before Gourlay Road, leaving the left-hand lane closed. Over 1 million volunteers clean up Australia each year, but the challenge is bigger than ever, and they need your help. Donate today at cleanup.org.au. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: من جولة أخبار 4:30 العودة لعنكم مستمعينا، بذكر بأحوال تأصل اليوم يوم الثلاثة 23 من شهر حزيران جون. درجات الحرارة بسيدني اليوم بتوصل ل 18-15 على الصعيد ميلبن. بنسمع الفنان فارس كرم، نرجع منكمل مع الفنان فضل شاكر، وعندي كمان الفنان نوال الزغبي. هون راديو 2ME، نهاركم سعيد.

0: من جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي أحييكم من جديد أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. يدخل عدد من القوانين والإصلاحات الاقتصادية الجديدة حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة في خطوة ستؤثر بشكل مباشر على رواتب الموظفين واستحقاقات العمل ومدخرات التقاعد والميزانيات الأسرية في مختلف أنحاء أستراليا. أبرز التغيرات تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع أجور ملايين العاملين، تخفيضات ضريبية تهدف إلى زيادة الدخل المتاح للأسر، تطبيق نظام جديد لدفع مستحقات التقاعد السوبرنيويشن بشكل أكثر انتظاما، توسيع إجازة الوالدين المدفوعة لدعم العائلات الجديدة، إجراءات إضافية لتعزيز حقوق العاملين وتحسين الحماية المالية للمستهلكين. وتأتي هذه التغيرات في وقت لا تزال فيه الأسر الأسترالية تواجه ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الخدمات الأساسية، وسط جدل سياسي متواصل حول فعالية السياسات الاقتصادية الحكومية في معالجة هذه التحديات. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ونرجع لأغانينا. بونسوار 2ME The
1: Original. إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية.
0: جولة إخبارية لتمام الساعة 5 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور. 2ME News
5: as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المجلس. No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
7: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
8: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
9: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
10: Yeah. 24/7 on the air every hour. First 2ME Australia News.
11: صباح الخير اليومية من صوت لبنان.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. الإيرانيون سيأكلون الذرة الأمريكية، ماذا عن وجبة اللبنانيين؟
2: The money would actually go to buy American soy, American corn and American wheat.
1: مجموعة عمل لخفض التصعيد على الجبهة اللبنانية. المناطق التجريبية قد تبدأ من كفر تبنيت. ترامب يسأل من قال إن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية. رئيس الكتائب لا تعايش مع سلاح حزب الله مهما كانت نتائج المفاوضات الخارجية.
3: اليوم إيران عم بتحاول تنقذ ما تبقى من عسكر حزب الله يلي هن اليوم للأسف مرتزقة إيران في لبنان.
1: باريس تناقش مع الشركاء نشر قوة متعددة الجنسيات في لبنان كبديل لليونيفيل.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية على مسؤولية مع الدكتور جورج يزبك وأبرز عناوين الصحف.
1: ماذا سيأكل اللبنانيون المقيمون منهم والنازحون؟ شكرا. إيران الوفية لا تطعم جائعا ولا تروي عطشانا. على الدولة أمس قبل اليوم أن تعيد طريق المطار إلى صفائها، إلى لبنانيتها، ونزع كل الصور الإيرانية، الأحياء منهم والأموات، خامنئي الأب الراحل وخامنئي الابن الباقي. وكما يؤكد رئيس الجمهورية أن لا أحد يفاوض عن لبنان إلا لبنان، فالأجدى أن تكون أرض لبنان لبنانية، بدءا بطريق المطار، وهي أول ما يستقبل به القادم وآخر ما يودع به المسافر. ما مبرر شكر إيران؟ فهل استدراج الاحتلال وسقوط الضحايا وجرف المناطق يستدعي شكرا أم كفرا؟ بعدما بيّنت الأرقام سقوط أكثر من 4000 ضحية و12 ألف جريح ومليار و380 مليون دولار كلفة الأضرار وإحصاء 11 ألف مبنى مهدم بالكامل. ملاحظة: هذه المرة تلبننت اليافطات، كتبت بالعربية شكرا إيران الوفية، ولم تكتب سيباس أز إيراني فافادار. كما سبق ورفعت لافتات كتب عليها خوش أمديد ترحيبا بالرئيس الإيراني الضيف أحمد نجاد في العام 2010.
0: أما بعد، فالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تستأنف اليوم في واشنطن في جولة خامسة ضمن مسارين متقاطعين وبوفدين لبنانيين سياسي وعسكري. المفاوضات تنعقد على وقع تصويبين:
1: الأول لرئيس الجمهورية جوزيف عون الذي جدد التأكيد أن لا أحد يفاوض عن لبنان.
0: عون كان قد تلقى اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، صبت في محادثات سويسرا الأمريكية الإيرانية التي انصرفت في الجزء الأول منها إلى وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي والإجراءات التنفيذية الممكن اتخاذها ومنها تشكيل خلية لهذه الغاية.
1: ورحب عون بفكرة تشكيل خلية لضمان وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، معتبرا أن هذا الطرح لا يتعارض مع مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، بل هو بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية، كما وضع الرئيس عون كلا من الرئيسين بري وسلام في أجواء الاتصال الثلاثي الذي تلقاه.
0: التصويب الثاني: اتصال رئيس الحكومة نواف سلام بوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني شاكرا موقف الرئيس الشرع الذي عبر عن احترامه لسيادة لبنان مبددا التكهنات والافتراضات المضللة حول نوايا سوريا تجاه لبنان.
1: مفاوضات واشنطن ستركز على مقترحين:
0: الأول الخلية أو مجموعة العمل لخفض التصعيد في لبنان التي انبثقت عن مفاوضات سويسرا وهدفها الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع الاشتباكات، وستتولى مجموعة العمل إدارة آلية خفض التصعيد وتحديد المناطق العسكرية لضمان استمرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه.
1: مفاوضات واشنطن واشنطن إذن ستركز على مقترح آخر، وهو المناطق التجريبية التي قد تبدأ من كفر تبنيت التي تعتبرها إسرائيل غير مفيدة لأمنها الشمالي، بحيث تسلمها إلى الجيش اللبناني بعد تدمير الأنفاق والبنى التحتية فيها.
0: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أعلن بعد انتهاء الجولة الأولى من مفاوضات سويسرا عن وضع آلية لنزع سلاح حزب الله قد تتولاها لجنة ميكانيزم ثلاثية أمريكية إيرانية قطرية، كما والعمل على حماية أمن إسرائيل وسيادة لبنان. وشدد فانس على أن المطلوب من إيران كبح جماح الحزب.
2: We also wanted to build a mechanism, a similar mechanism, for deconfliction for the regional ceasefire, so that if there is shooting, if Hezbollah fires at Israel, or if Israel responds, if there are other conflicts that arise in the region, we're actually talking to each other and figuring out how to stop the shooting.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سأل من قال إن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية.
0: رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أكد عدم التعايش مع سلاح حزب الله مهما كانت نتائج المفاوضات الخارجية.
3: بقاء سلاح حزب الله هو العائق لعودة لبنان على سكة النهوض، وهو الشرط لتحرير الأرض واستعادة سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وهو الشرط إلى مرحلة الازدهار. إيران بدها تحافظ على قاعدتها أو على ترسانتها العسكرية على حدود إسرائيل يلي هي حزب الله، بدها تحافظ عليها مش لتحمي لبنان، لأنه هي كرمالتها دافع عن نفسها دمرت لبنان، هي اللي أدخلت لبنان بالحرب عبر حزب الله وورطته بكل المآسي يلي تورط فيها، هي اللي أدت إلى احتلاله، وبالتالي بولا وقت من الأوقات كانت إيران عم بتحاول تحمي لبنان. اليوم إيران عم بتحاول تنقذ ما تبقى من عسكر حزب الله يلي هن اليوم للأسف مرتزقة إيران في لبنان كرمالتها تقدر ترجع تستخدمهم من جديد.
0: رئيس الكتائب توجه إلى الجيش اللبناني برسالة مباشرة.
3: الجيش اللبناني إجا وقته وإجا دوره وما في يكون مكتوف اليد. الجيش اللبناني اليوم عنده مسؤولية بهذا الظرف الاستثنائي، وهذه المسؤولية أولا بالسياسة على دولتنا أنه تفرج العالم هلأ نحن وعم نفاوض أنه في دولة بلبنان عندها سنين، أنه في دولة بلبنان مش بس بتحكي بتفعل، وهون دور الجيش اللبناني أنه يبلش يفعل. يمكن قبل كان في صعوبات واعتبارات، اليوم ما بقى في أي عذر أنه الدولة اللبنانية ما تبلش تاخد المبادرة، بالأخص بظل ما يسمى عن وقف إطلاق نار وإدخال دور الجيش بهالعملية بقصة المناطق النموذجية ودخول الجيش مكان الإسرائيلي، لأنه كل ما الجيش اللبناني ثبت سيادته وسلطته وهيبته كل ما إسرائيل رح تنسحب.
0: وطمأن رئيس الكتائب إلى البنية الداخلية والعربية والخارجية.
3: نحن كسياديين بالبلد كلنا على تواصل مع بعضنا يوميا مسيحيا ووطنيا ولبنانيا. ثانيا نحن على تواصل مع كل أصدقائنا وشركائنا بالخارج، أصدقاء لبنان بالعالم العربي وبالمجتمع الدولي بالولايات المتحدة بأوروبا وين ما كان، ونحن عم نتابع عن كسب كل شيء عم بيصير، وبقدر أكد لكم أنه شغلنا متواصل كرمال أنه ما يكون في نهاية لكل اللي عم بيصير من دون شغلتين، انسحاب إسرائيل من لبنان وتجريد جميع الميليشيات من سلاحها، وهول متوازيين مع بعضهم، متوازيين لأنه ما رح تنسحب إسرائيل بلا تجريد السلاح، والعكس صحيح.
0: إشارة إلى أن المؤتمر الصحفي الكامل لرئيس حزب الكتائب سنستمع إليه مباشرة بعد نشرة أخبار الثانية والربع.
1: إسرائيل قررت من جهتها البقاء في الخط الأصفر حيث لا قيود ولا انسحاب كما صرح نتنياهو، وحيث أن أي تراجع من شأنه أن يقرب حزب الله من مستوطنات الشمال، كما حذر رئيس الأركان إيال زمير مشيرا إلى أن قواته ما زالت تحاصر العشرات من عناصر حزب الله داخل نفق في جنوب لبنان.
0: وتركز العقيدة الأمنية الجديدة لدى الجيش الإسرائيلي على الدفاع عن أراضي إسرائيل من داخل أراضي لبنان أو سوريا.
1: هيئة الباس لفتت إلى أن إسرائيل نقلت إلى الولايات المتحدة معلومات استخباراتية مفصلة بشأن البنية التحتية لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر.
0: وأشار موقع والا إلى أن إسرائيل مستعدة للانسحاب من المناطق التي لا تشكل
4: Taking a look around Sydney in Lidcombe, a three-car crash has lanes closed both ways on Joseph Street at Amy Street. And in Canterbury, there's delays westbound on Canterbury Road. Meanwhile, in Melbourne, the Calder Freeway is slow outbound from the Tulla to Calder Park Drive, and the Deer Park Bypass is slow outbound from the Ring Road to Leakes Road on the Western Freeway. Over a million volunteers clean up Australia each year, but the challenge is bigger than ever, and they need your help. Donate today at cleanup.org.au. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 بنرجع على استديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتوا برفة إذاعة 2ME 1638 AM. طقسنا اليوم 18 درجات الحرارة بسيدني، 15 على صعيد ملبن. يوم الثلاثاء اليوم 23 من شهر حزيران جون. تحيات كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفة غولا مشوار درايف تايم. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM 2ME أستراليا. بذكر مستمعينا حالة طقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة موجودين على 95 وي ستريت فيفيلد. منروح لعند الفنان عمرو دياب، نرجع منكمل مع الشامي ولين الحايك ديو عبر الموجي 1638 AM. نسمع سوا

0: من جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا. بدي أحييكم من جديد أنتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح للشرطة في جنوب أستراليا ألقت القبض على رجل من ولاية فيكتوريا بعمر 40 سنة ووجدت في سيارته $500,000 أسترالي من عمولات نقدية، كميات كبيرة من السجائر الغير مشروعة، كميات كبيرة من التبوغ الغير مشروعة. كمان تم القبض على الرجل من منطقة بروكلستون في جنوب أستراليا، وتمت مصادرة السيارة كمان والعمولات النقدية. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونتابع برفقتكم.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: This is 2ME Australia.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لألكم. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بسمع الفنانة ديانا حداد عبر أثير راديو 2ME. نرجع نكمل سوا مع الفنان صابر الرباعي.

0: جولة إخبارية لتمام الخمسة ونص من وفي كنفية عبر أثير راديو 2ME.
1: الموسيقى اللي بتفرح, الموسيقى اللي

0: شو بيك عم تلطش خيالك؟
1: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
2: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
3: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوماً في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءاً من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: هي الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي.
6: إيمان الحمود.
5: نشرة إخبارية أبرز عناوينها: واشنطن تشيد بجلسة المباحثات الأولى مع طهران في سويسرا، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته، وموجة حر غير مسبوقة تضرب القارة الأوروبية.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم. في أول رد فعل له عقب الجلسة الأولى من المحادثات في سويسرا، قال نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس أن هذه الجلسة أرست أساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق يضع حدا بشكل نهائي للحرب في الشرق الأوسط. في الأثناء عاد الفريق الإيراني المفاوض برئاسة قليباف إلى طهران، فيما تستمر المباحثات التقنية بين الجانبين طيلة هذا الأسبوع في المنتجع الجبلي السويسري، حيث أعلن الوسيطان الباكستاني والقطري توصل الطرفين إلى التفاهم على آليات عدة أبرزها مع كيمونة دويبية.
7: أفرزت الجولة الأولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في منتجع بورغنستوك السويسري خريطة طريق تمتد 60 يوما تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي ينهي الحرب ويؤسس لمرحلة تفاوضية جديدة. ورأت سويسرا أن الظروف أصبحت مهيئة للانتقال فورا إلى محادثات فنية، ما يعكس وجود أرضية مشتركة أولية بين الطرفين رغم حجم الخلافات المتراكمة. فيما يتعلق بلبنان، جاء الاتفاق على إنشاء خلية لإدارة النزاعات بإشراف الوسطاء بهدف ضمان الالتزام بوقف العملية العسكرية ومنع انهيار التهدئة الهشة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وقد تلقى الرئيس اللبناني جوزيف عون اتصالا مشتركا من مسؤولين أمريكيين وقطريين تناول آليات تثبيت وقف إطلاق النار وإمكان تشكيل إطار عملي لمواكبة تنفيذ التفاهمات. كما شملت المباحثات ترتيبات خاصة بمضيق هرمز عبر إنشاء خط اتصال مباشر لتجنب الحوادث وضمان سلامة الملاحة التجارية بعدما أثار إغلاق المضيق مخاوف واسعة على أسواق الطاقة العالمية. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية لا تزال التحديات كبيرة، فإسرائيل تؤكد استمرار وجود قواتها في جنوب لبنان، وحزب الله يرفض أي ترتيبات أمنية إسرائيلية فيما لم تحسم بعد الملفات الأكثر تعقيدا وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني.
5: يزور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان باكستان غدا الثلاثاء للبحث بشكل موسع في مستقبل المفاوضات ضمن إطار الوساطة التي تقودها إسلام أباد. في الأثناء تواصلت حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز اليوم بوتيرة أعلى مما كانت عليه الحال قبل الإعلان عن التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بحسب منصات التتابع البحري، وذلك بالرغم من إعلان طهران عن إعادة إغلاق هذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين في منصبه في ولاية اتسمت بانتكاسات سياسية وبشعبية متدنية جدا. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أشادت بكير ستارمر بعيد إعلانه لاستقالته، معتبرة أنه ساهم خلال ولايته في تعزيز أمن أوروبا وأوكرانيا التي تواجه غزوا روسيا منذ أعوام. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أشاد أيضا بجهود ستارمر فيما استبعد الكريم الكرملين تبدل السياسة البريطانية حيال روسيا بعد استقالة هذا الرجل من منصبه. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء غارات روسية استهدفت جنوب أوكرانيا وشمال شرقها، بينهم 3 من عائلة واحدة. في الأثناء كانت سلطات الطيران الروسية قد أغلقت مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة صباح اليوم بعد اعتراض عدد كبير من الطائرات المسيرة التي أطلقتها كييف باتجاه موسكو. أصيب 54 شخصا وفقد 18 آخرون في انفجار وقع مساء أمس في منطقة رأس لفان الصناعية في قطر، والتي تضم أكبر مركز للغاز الطبيعي المسال في العالم نتيجة حادث تقني بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية القطرية. نتوجه إلى أوروبا، حيث تستعد القارة هذا الأسبوع لموجة حر جديدة متصاعدة الشدة، ما دفع دولا كثيرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية، منها إغلاق المدارس في فرنسا وإلغاء رحلات القطارات في بلجيكا. تفاصيل معك سميرة والنبي.
8: اتخذت حكومات الدول الأوروبية بشكل عاجل إجراءات احترازية حيال موجة القيض الراهنة، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة يقظة من مستوى أحمر في 49 مقاطعة، كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة التأهب البرتقالية في 40 مقاطعة أخرى في قرار يشكل سابقة. وفي المجموع سيتأثر أكثر من 90% من الفرنسيين بموجة الحر، واتخذت تدابير للحد من أثارها السلبية على العمال خاصة في قطاع البناء وكذلك في المؤسسات التعليمية. وفي إسبانيا تحدثت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع كبير في درجات الحرارة لهذه الفترة من العام ليلا ونهارا في معظم أنحاء شبه الجزيرة الإيبيرية. هيئة الأرصاد الجوية البرتغالية وضعت 3 مناطق داخلية في حالة تأهب برتقالية، وينتظر أن يكون هذا الأسبوع الأكثر حرا على الإطلاق في بلجيكا، هولندا، بريطانيا، كما في سويسرا. ويرجح أن تستمر موجة الحر هذه التي تعتبر الثانية التي تضرب أوروبا في أقل من شهر حتى نهاية هذا الأسبوع.
5: بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا جزيلا.
9: Taking a look in Sydney, in Canterbury, there's delays westbound on Canterbury Road, and in Darlinghurst, it's slow southbound on the Eastern Distributor. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Doncaster East on Reynolds Road eastbound before Anderson's Creek Road, and the Calder Freeway is slow outbound from the Tulla to Calder Park Drive. Let the CommSec share market experts give you an investing edge on the daily CommSec Market Update podcast. This podcast is created and distributed by CommSec. Content is general in nature. Investing carries risk. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
10: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي أوصل تحياتي المسائية لكم أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. يوم الثلاثاء اليوم 23 من شهر جون حزيران، طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 18 15 على الصعيد ميلبن. بنسمع الفنان توني كيوان، بنرجع نكمل مع الفنان سامر جبرو هون راديو 2ME.

2ME. Play, play, play nice.

0: الغنائية. نرجع لكم مستمعينا تحية مسائية عطرة لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. توقعات بانخفاض مزادات العقارات في أستراليا. تشير توقعات إحدى شركات تحليل السوق العقاري إلى احتمال تراجع عدد مزادات العقارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك نتيجة عوامل مسمية إلى جانب ضعف في ظروف البيع في بعض المناطق، ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه سوق العقارات تغيرات مستمرة مرتبطة بالطلب والظروف الاقتصادية. تحياتي لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بننتقل لفاصل استراحة. بونسوار، بس من عنا من عون من راديو 2ME.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelclan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.

0: على الموقع vec.gov.au/openingdoors صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2ME.
2: رائعة جدا هالأغنية، بدي أهديها لكل الموجودين معنا 1638 AM 2ME أستراليا للفنانة شيرين. بنسمع سوا، مشو

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من وفيكم فيها عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: Tell us what you want to hear.
2: Baby, tell me what you want to hear.
3: Only the best music.
2: Turn my music high.
1: 2ME music. Only the best music.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: Get the news first from 2ME.
6: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
8: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: من ام تي في وام اف ام، صباح الخير واليكم نشرة الاخبار. في حين تنطلق اليوم الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية لاستكمال البحث في آلية المناطق التجريبية التي أشار إليها البيان الختامي للجولة السابقة، أعلنت إيران اختتام المحادثات الفنية في سويسرا في إطار المفاوضات مع الولايات المتحدة. هذا وتأتي محادثات واشنطن لتكريس الانسحاب الإسرائيلي بالكامل من جنوب لبنان ضمن آلية محددة، فيما يندد الثنائي الشيعي بهذا المسار الدبلوماسي لأنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى نزع سلاح حزب الله. بحسب مصادر أمريكية للإم تي في، تؤكد الإدارة الأمريكية أن مفاوضات لبنان وإسرائيل تبقى مسارا منفصلا عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية رغم وجود ترابط بينهما في إطار الحفاظ على الاستقرار الإقليمي. وتشير المصادر إلى أن جولة واشنطن بين 23 و25 من حزيران ستركز على تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز دور الجيش اللبناني والدولة في الجنوب ومنع عودة التصعيد، بالإضافة إلى ملفات إعادة الأعمار وحصر السلاح بيد الدولة. وفيما سيدفع الوفد اللبناني نحو خطوات الإسرائيلية ملموسة على صعيد التهدئة والانسحابات، ستتمسك إسرائيل بضمانات أمنية طويلة الأمد وملف سلاح حزب الله. وترى واشنطن أن نجاح الجولة يقاس بإرساء إطار سياسي وأمني مستدام لا بالتوصل إلى اتفاق نهائي فوري. هذا وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تركز على الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في إطار تنفيذ المشروع التجريبي للجيش اللبناني. وفي السياق، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل على تحييد التهديدات التي تواجه جنود ومواطني إسرائيل، فضلا عن تدمير البنية التحتية للجماعات المسلحة والحفاظ على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. كما أكد الطرفان أن أمن المواطنين الإسرائيليين سيظل المبدأ التوجيهي الذي لا يقبل أي تنازل، في وقت اعتبر فيه نتنياهو أن القوات العاملة في جنوب لبنان تتمتع بحرية كاملة للتحرك ضد أي تهديد مباشر أو محتمل. توازيا وعلى الصعيد الإقليمي، وفي وقت اختتمت فيه المحادثات الفنية في سويسرا بين الطرفين الإيراني والأمريكي، أعلنت إيران تشكيل مجموعات عمل بشأن الملف النووي والعقوبات في إطار المفاوضات مع واشنطن. وكانت الجولة الأولى من المفاوضات في بيرغنشتوك قد انتهت بخارطة الطريق ولبنان حاضر على طاولة التفاوض، فيما طهران تؤكد أنها لم تتفاوض بشأن الملف النووي ولم تقبل بأي التزامات جديدة. رنا نبر.
1: بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة في منتجع بيرغنشتوك السويسري، والتي أفضت إلى الاتفاق على خريطة طريق للوصول إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما وإنشاء لجنة سياسية عليا ومجموعات عمل متخصصة لمتابعة الملفات النووية والعقوبات وآليات تنفيذ مذكرة التفاهم، غادرت الوفود، فيما دخل المسار الأمريكي الإيراني مرحلة جديدة عنوانها المفاوضات التقنية وصياغة الاتفاق النهائي. وفي وقت أكد فيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الجانبين وضعا أساسا جيدا جدا لاتفاق نهائي، كشف أن طهران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرا ذلك خطوة أولى نحو إنهاء برنامج الأسلحة النووية الإيرانية بشكل دائم.
2: We wanted to build a mechanism for keeping the Strait of Hormuz open. It is open. We also wanted to build a mechanism, a similar mechanism, for deconfliction for the regional ceasefire. As the President of the United States has himself said, sometimes these ceasefires just mean you're shooting a little bit less.
1: هذا وأكدت الخارجية الأمريكية أن وزيرها ماركو روبيو سيناقش مذكرة التفاهم ومضيق هرمز خلال زيارته للخليج. وفي موازاة انطلاق المحادثات الفنية التي يفترض أن تستمر طوال الأسبوع الحالي، برزت مؤشرات إضافية إلى دفع المسار التفاوضي إلى الأمام. فالحرس الثوري الإيراني أكد أن القيادة الإيرانية منحت الضوء الأخضر لمواصلة التفاوض مع واشنطن بعد تحديد شروط طهران، نافيا أن تكون يتساءل المرشد قد عكست رفضا للمفاوضات. أما على المستوى السياسي فيتوجه الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان الثلاثاء إلى باكستان في زيارة تحمل أكثر من عنوان، فإلى جانب الملفات الاقتصادية الثنائية تأتي الزيارة لشكر إسلام أباد على دورها الوسيط ولمتابعة المشاورات المرتبطة بالمرحلة التالية من المفاوضات. وفيما يتعلق بلبنان، أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن وقف الحرب على مختلف الجبهات بما فيها الساحة اللبنانية يشكل جزءا أساسيا من التفاهم الجاري العمل على تثبيته خلال مهلة 60 يوما المقبلة. لكن رغم أجواء التفاوض لا تبدو المواجهة مع إيران خارج الحسابات الإسرائيلية، إذ كشفت صحيفة معاريف أن رئيس الموساد الجديد رومان غوفمان يعيد هيكلة الجهاز واضعا إسقاط النظام الإيراني وتقويض المشروع النووي في صدارة الأولويات.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد من جهته أن إيران تتعامل بشكل إيجابي فيما يتعلق بمضيق هرمز، مشيرا إلى أن الوضع في المضيق جيد جدا وهو مفتوح بالكامل أمام الملاحة، محذرا من أنه إذا لم تلتزم طهران بالاتفاق فسيفعل ما يتعين عليه فعله. وعن ملف لبنان سأل ترامب من قال أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية، لافتا إلى أنه يعرف كيف يحل القضايا مع بنيامين نتنياهو. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أعلن للتلفزيون الإيراني عن إتمام توقيع اتفاق الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال المحادثات التي جرت في سويسرا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء خط اتصال بشأن مرور السفن في مضيق هرمز لتجنب أي صراع محتمل. وعن لبنان لفت قليباف إلى أنه بناء على محادثات سويسرا ستضمن أمريكا وإيران وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية. بعد الإعلان، هل تنخفض الأسعار؟

0: أهلا بكم من جديد. لماذا أغلقت إيران مضيق هرمز عند اقتراب الجيش الإسرائيلي من مرتفعات علي الطاهر؟ وما هي أسرار تلك التلة؟ التفاصيل مع صبحي إبليوي.
1: معركة علي الطاهر لم تبدأ من أسبوعين فقط، بل من 3 سنوات، عندما بدأت إسرائيل بقصف المنطقة مستخدمة الصواريخ الخارقة للتحصينات والارتجاجية. علي الطاهر هي تلة ترتفع عن سطح البحر 600 متر ومساحتها حوالي 1500 متر. من الناحية الاستراتيجية هي منطقة مطلة على النبطية، وبالتالي من هنا أهميتها، إذ تعطي من يسيطر عليها سيطرة على النبطية العاصمة التاريخية لجبل عامل، كما أن حدود السيطرة بالنار تصل إلى دير الزهراني. ولكن لماذا دفع حزب الله بالمئات من عناصره للدفاع عنها واستخدم صواريخ ثقيلة وبكثافة؟ منشأة علي الطاهر تعتبر بمثابة وزارة الدفاع التابعة لحزب الله، إذ تضم مركز القيادة لكل جنوب لبنان، وتحدثت معلومات صحفية عن وجود ضباط إيرانيين في المنشأة. مصدر عسكري لبناني شبهها بالعنكبوت، نظرا إلى أنها تضم عدة أنفاق تربطها بعدة مناطق مجاورة. حزب الله دافع عنها من ناحية الغرب، كفر رمان، النبطية والنبطية الفوقة وكفر تبنيت، وسقط له العشرات من العناصر. لكن من ناحية الشرق، عندما حاول الجيش الإسرائيلي الدخول إليها من الشرق، كانت السيطرة العسكرية بالنار لحزب الله انطلاقا من تلال ومرتفعات إقليم التفاح والريحان. الجيش الإسرائيلي موجود حاليا عند مرتفعات علي الطاهر، وهذا ما دفع حزب الله للدفاع عنها بقوة، وخصوصا أيضا أن الجيش الإسرائيلي يعطي أهمية لهذه المنطقة. وتفيد المعلومات من الممكن أن يطلب الجيش الإسرائيلي عبر المفاوضات أن تكون علي الطاهر هي المنطقة التجريبية بإشراف الولايات المتحدة، أي الطلب إلى الجيش اللبناني الدخول إليها، وأن لم يتمكن ستعود المعارك، لأن الجيش الإسرائيلي بحسب المعلومات لن يرضى أن يصل إلى تلك النقطة ويدفع ثمنا باهظا عبارة عن عشرات من جنوده بين قتيل وجريح وثم يتراجع عنها.
0: وفي قراءة لأهمية المناطق التجريبية التي أشارت إليها مفاوضات واشنطن، ولا سيما أن الإسرائيلي مصمم على استمرارية الحركة، ينضم إلينا العميد خالد حميد. جنرال، أهلا وسهلا فيك.
2: صباح الخير.
0: صباح النور. شفناك تناولت اليوم بمقالك موضوع المناطق التجريبية، بس قبل ما أسألك عنها عندي سؤال سريع. لماذا قبلت أمريكا بإشراك إيران مجددا في الملف اللبناني، علما أن كانت تسعى جاهدة لفصل الملف؟
2: يعني أنا أعتقد أولا أنه الفصل ما يجري أو الترتيبات التي ستجري على الأرض شيء، ومشاركة إيران أن تكون ضامنة لهذا الاتفاق هو شيء آخر. يعني إذا تساءلنا هل تعني مشاركة إيران الإبقاء على سلاح حزب الله، الجواب بالمطلق كلا. يعني سواء من وجهة نظر الدولة اللبنانية التي يعني قطع بالأمس الرئيس الشك باليقين بتصريحات متتالية أمام عدة وفود، وحتى بالاتصال الذي جرى مع نائب الرئيس الأمريكي، مسألة السلاح مسألة أضحت خلفنا. مشاركة إيران في كطرف ضامن في هذا الاتفاق، يعني كي لا يكون هناك كذلك خطابين، خطاب من طهران يعني يحرض حزب الله على التمسك بسلاحه، وخطاب آخر لدى الولايات المتحدة يعني يتكلم عن ما تم التوصل إليه في هذه الاتفاقية أو مذكرة التفاهم. بدي أنا أركز على شغلي وحدي، إذا أنا أريد أن أعود إلى البند الأول في مذكرة التفاهم، في هذه المذكرة هناك طبعا إيران شريك في ضمان سيادة لبنان وفي ضمان عودة كل الأراضي اللبنانية إلى تحت السيادة اللبنانية، وهذا الكلام يعني يجب التوقف عنده. عودة السيادة إلى لبنان تعني أن لا يكون هناك أي سلاح غاية سلاح الدولة اللبنانية وأن تسيطر الدولة اللبنانية على كافة المناطق وليس فقط على جنوب الليطاني كما يعني يريد بعض تكرار هذه السردية.
0: أخذتنا دغري جنرال على الشق العملي اللي له علاقة بماذا على الدولة أن تطبقه وما هي الالتزامات التي سوف تقطعها اليوم في المفاوضات بالإضافة لفكرة المناطق التجريبية. الجيش الإسرائيلي كان تحدث بالأمس عبر والا تحديدا وكالة والا على أنه الانسحابات الإسرائيلية قد تشمل مناطق يتعذر منها إطلاق النار باتجاه إسرائيل. ماذا علينا أن نتوقع بشأن المناطق التجريبية؟ ما الذي تقبل به إسرائيل؟ وماذا عن علي الطاهر الذي قيل بأنه قد يطلب من لبنان أن تكون هذه المنطقة التجريبية وسوف يرفض؟
3: Taking a look in Sydney, in Waterloo, there's a three-car crash on Botany Road at McAvoy Street, leaving the right-hand lane closed. And over in Canterbury, there's delays westbound on Canterbury Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Bundoora on Plenty Road, northbound at the Ring Road in the left-hand turning lane. And the Calder Freeway is slow outbound from the Tulla to Calder Park Drive. Invest smarter with CommSec. Get your investing edge on the daily CommSec Market Update podcast. This podcast is created and distributed by CommSec. Content is general in nature. Investing carries risk. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
4: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 بنرجع لاستديوهاتنا. بدي وصل تحياتي لكم أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM أمسية الثلاثة. اليوم تاريخنا 23 من شهر جون حزيران. منروح تنسمع الفنانة شيرين, بنرجع منكمل مع الفنان راغب عليمي. بذكر بأحوال طقسنا لليوم, درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 18 15 على الصعيد ملبن. بونسوار.

Mrs. Thea, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب، ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لمن وكلوه يروح يحمل للإربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح، لمن الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه، وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الافخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار ترسيسيوس كلماتك التالية: You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

الفنان راغب علامي بهالأغنية الحلوة من جولتنا الغنائية. بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM، خطة مثيرة للجدل بتسمح للأزواج بتقديم قرارات ضريبية مشتركة قد تعود إلى الساحة السياسية الأسترالية. الخطة تسمى تقسيم الدخل، ويمكن أن يوفر على الأسر الأسترالية ما يصل إلى 10,000 دولار من الضرائب كل عام. الخطة متاحة في العديد من الدول الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا. الخطة تهدف إلى تقليل العبء الضريبي على الأسر الأسترالية وتحسين ظروف المعيشة. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM من عند الفنان راغب علامي. منروح لعند الفنان مروان خوري، هون راديو 2ME مسنور.

0: جولة أخبار الستة ونص منتابعة سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا 16:38 AM. Your attention please.
1: Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter.
2: طبعاً بلو.
1: Check them out.

0: البداية من سويسرا، حيث أعلنت إيران اختتام المحادثات الفنية والتوصل إلى اتفاق حول إطار المفاوضات المقبلة. في الأثناء تتكثف الجهود الدبلوماسية، حيث يزور الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم باكستان لتعزيز المشاورات السياسية، فيما وصل إلى سلطنة عمان وفد إيراني يضم وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف لبحث ترتيبات إدارة الملاحة في مضيق هرمز. وبموازاة ذلك، يبدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة خليجية لبحث المفاوضات مع إيران وحرية الملاحة في مضيق هرمز. المزيد مع مراسلنا من طهران علي الباشا.
1: في طهران يتم الحديث عن مكاسب كبيرة جدا حققها الفريق الإيراني المفاوض من خلال الجولة الأولى من المفاوضات. تم التأكيد من قبل كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن الدفعة الأولى من الأموال الإيرانية المجمدة وتبلغ 6 مليارات دولار تم الإفراج عنها كخطوة أولى. سوف يتبعها عدة خطوات يتم من خلالها الإفراج عن كل الأموال الإيرانية المجمدة في حال نجاح المفاوضات والتي تبلغ 24 مليار دولار. تم الحديث عن إسقاط العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات الإيراني، وإيران بات بإمكانها الآن تصدير لمدة 60 يوما طبعا، وإيران بات بإمكانها خلال هذه الفترة تصدير النفط واستعادة الأموال الناتجة عن مبيعات النفط، وهذا سوف يؤدي إلى انعاش الاقتصاد الإيراني حقيقة الذي يمر بأزمات اقتصادية خانقة منذ سنوات، وازدادت هذه الأزمات في الحرب الأخيرة. أيضا محمد باقر قاليباف تحدث عن تقدم كبير تم إحرازه في الملف اللبناني وإرساء عملية وقف إطلاق النار بشكل كامل خلال ربما الفترة القليلة خلال اليومين الماضيين، مع الحديث عن وجود آلية أيضا سوف تضمن وحدة الأراضي اللبنانية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي توغلت داخلها لاحقا بطبيعة الحال. لكن هذه المكاسب حقيقة تنغصها بعض التصريحات المتناقضة التي تأتي من الطرفين، بينما يتحدث الرئيس ترامب عن أن الأموال الإيرانية المفرج عنها في الدفعة الأولى سوف توظف لشراء المواد الغذائية من الولايات المتحدة الأمريكية. محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي يؤكد أن إيران ليست ملزمة بشراء المواد الغذائية من الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت هنالك عروض ربما تكون مغرية ومنافسة بالنسبة للسلطات الإيرانية. والتناقض الأبرز في هذا الملف هو فيما يتعلق بالتصريحات التي أتت على لسان جي دي فانس، والذي تحدث عن أن إيران وافقت على زيارة مفتشي الوكالة الدولية إلى المنشآت النووية الإيرانية. بطبيعة الحال إيران لم تقطع علاقتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن آلية التعامل مع مفتشي الوكالة الدولية سوف تبقى هي نفس الآلية التي تم اعتمادها بعد حرب 12 يوما وتعرض المنشآت النووية الإيرانية الثلاث الرئيسية للقصف من قبل القوات الأمريكية. وبطبيعة الحال هذا يعني أن إيران في الوقت الراهن لم توافق على زيارة مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، والزيارة في هذا الوقت بالتحديد ربما سوف يقتصر على المنشآت النووية التي لم تتعرض للقصف في الحربين الماضيتين، والحديث موجه يعني يكون حول منشآت بوشهر في جنوب إيران إضافة إلى منشآت أميرآباد في العاصمة الإيرانية طهران. بطبيعة الحال هذه الخلافات ليست كبيرة وربما يتم التوصل إليها لاحقا مع تحديد فرق عمل للبحث في الملف النووي الإيراني، لكن بطبيعة الحال هي تثير الكثير من علامات الاستفهام هنا في الشارع الإيراني.
0: من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستقوم بما يجب فعله إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق، مشيرا إلى أن مضيق هرمز بات مفتوحا بالكامل وأن طهران تتعامل بشكل إيجابي في هذا الملف. كما أوضح ترامب أن الأموال الإيرانية المفرج عنها ستستخدم لشراء مواد غذائية من الولايات المتحدة، في حين نفى محافظ البنك المركزي الإيراني وجود التزام بحصر استخدام هذه الأموال في السلع الأساسية أو المنتجات الزراعية الأمريكية. تواصل موجة الحر الاستثنائية اجتياح فرنسا لليوم السابع على التوالي، مع توسع نطاق الإنذار الأحمر ليشمل 54 محافظة و 90% من السكان في مستوى غير مسبوق، وسط درجات حرارة قياسية تجاوزت 43 درجة مئوية في بعض المناطق. وأدت الأحوال الجوية القاسية إلى سقوط ضحايا وارتفاع الضغوط على الخدمات الصحية، فيما حذرت السلطات من استمرار الموجة خلال الأيام المقبلة واحتمال اتساع نطاقها. هذا وتتسبب موجات الحرب بخسائر اقتصادية متزايدة مع تراجع الإنتاجية وتعطل العمل في قطاعات عدة من البناء إلى الخدمات. ورغم محاولات بعض الشركات التكيف مع الظروف، تبقى الكلفة الاقتصادية للحرارة الشديدة في ارتفاع مستمر.
2: توقف العمل في أحد مواقع البناء منذ يوم الاثنين 22 من يونيو بفعل موجات الحر، حيث وصلت درجة الحرارة صباحا عند الساعة 7 إلى 29 درجة.
3: كانت الحرارة مرتفعة إلى حد لا يسمح بضمان صحة موظفينا، والمادة المستخدمة تتطلب درجة حرارة أقل من 25 درجة.
2: توقفت لدى هذا المقاول 23 ورشة عمل، وأحيل 80 موظفا إلى بطالة جزئية.
3: يمس ذلك 20% من رقم أعمالنا، ما يمثل 25 ألف يورو من رقم الأعمال اليومي.
2: مع كل موجة حر تختنق قطاعات اقتصادية عديدة، شرفات مقاه شبه خالية، متاجر أقل ازدحاما، أو حتى موظفون مضطرون للاهتمام بأطفالهم. ووفقا لدراسة حديثة، فإن موجات الحر قد تكلف الاقتصاد الفرنسي ما يصل إلى 210 مليارات يورو بحلول عام 2030. ولمواصلة نشاطها، تلجأ بعض الشركات إلى مشرفة لرعاية أطفال موظفيها.
4: لم يتغير الجدول الزمني للعمل، هو نفسه على مستوى الاجتماعات والإنتاجية. إنه أمر رائع.
2: تدفع الشركة نحو 1000 يورو يوميا لرعاية الأطفال لضمان استمرار العمل، فيما قد تؤدي حرارة 30 درجة مئوية إلى تراجع الإنتاجية بنسبة 10%، وبذلك يبقى التأثير اقتصاديا واضحا، إذ كلفت موجات الحر فرنسا أكثر من 10 مليارات يورو في الصيف الماضي.
0: انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عقب إعلانه الاستقالة من زعامة حزب العمال، معتبرا أن سياساته في ملفات الطاقة والهجرة ألحقت به ضررا سياسيا كبيرا. كما انتقد ترامب طريقة إدارة ستارمر للعلاقات مع واشنطن، مشيرا إلى خلافات بين الجانبين بشأن استخدام قاعدة بريطانية في قبرص خلال العمليات العسكرية ضد إيران.
5: أضر بنفسه، هكذا علق الرئيس الأمريكي على استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بسبب قضايا الطاقة والهجرة وإدارته للعلاقات مع واشنطن.
6: هو صديق لي، لكنه لم يكن لطيفا معنا في حلف الناتو. قال إنه لا يمكننا استخدام الجزيرة للهبوط، كان ذلك تصرفا سيئا، أتمنى له التوفيق، لكن لديه مشكلتان، الطاقة والهجرة.
5: انتقاد ترامب هذا يقابله دعم من الرئيس الأوكراني الذي أشاد بالمساعدة التي قدمها ستارمر لأوكرانيا في حربها مع روسيا.
7: كير، شكرا لك على دعمك وتعاونك والقرارات المشتركة التي ساهمت في جعل بلادنا الأوروبية أكثر قوة.
5: أما روسيا التي تعتبر بريطانيا أحد أعدائها، لا سيما بسبب دعمها لأوكرانيا، فقد نسبت الفضل إلى نفسها في رحيل ستارمر.
8: لقد فعلنا ذلك بشكل مشترك من خلال فتح سياسات ستارمر المحرضة على الحرب والخاطئة باستمرار بشأن الهجرة والجريمة والطاقة والاقتصاد.
5: رئيسة المفوضية الأوروبية كان وداعها لستارمر أكثر وداً، شكرته على جهوده في دعم الأمن الأوروبي، معتبرة أنه رجل

كيلو متابعات مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لعلكم أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM أمسية التلاتة. اليوم تاريخنا 23 من شهر جون حزيران. ميس بولين هانسن تريد تعديل قوانين العمل في أستراليا. فصل العمال هذه الأيام أصبح صعب. في حال وصلت للحكم ستقوم بولين هانسن بتعديل قوانين العمل في أستراليا بما سيسمح لصاحب العمل الشركي بطرد العامل الكسول من العمل. لماذا؟ قالت بولين هانسن تعتقد أن العمال في أستراليا لديهم الكثير من الحقوق.

0: برفقتي ذات 2ME 1638 AM من عند الفنان أمجد جمعة. منروح لفاصل استراحة.
1: التقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
2: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
0: أكيد على 2ME. على الخير ناوي للفنان فارس كرم، أغنية كتير حلوة بدي أهديها لكل الموجودين معنا 1638 AM 2ME أستراليا.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: Listen live in HD, pure digital surround stereo. Get the app now, free. 2ME.com.au. Free.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: الأخبار مع دودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
6: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال، انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى أيتار، حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. طهران تكشف عن مجموعات عمل متخصصة لمناقشة الملفات الشائكة مع واشنطن وعلى رأسها النووي. شركات الشحن تحذر ترامب من مخاطر إدارة إيران لمضيق هرمز على التجارة العالمية. أسعار النفط تتراجع مع استئناف العمل بمضيق هرمز، وبيانات ملاحية تظهر عبور 20 ناقلة خلال 24 ساعة. واشنطن تعلن إنشاء آلية مراقبة لمتابعة التطورات في لبنان وتزويدها بالمعلومات الدقيقة. إصابات فيروس إيبولا تتجاوز 1000 في الكونغو وتسجل 267 وفاة. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي عن تشكيل 4 مجموعات عمل متخصصة لملفات رفع العقوبات والشؤون النووية وإعادة الإعمار والمراقبة والتنفيذ. وكشف أبادي أنه تمت الموافقة على آلية المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز وإنشاء وحدة لمنع النزاعات في لبنان بمشاركة باكستان وقطر، بالإضافة إلى اتفاق الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة البالغة 12 مليار دولار على دفعتين بواقع 6 مليارات لكل منهما دخل المرحلة التشغيلية. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ديفيت إن الاتفاق مع إيران يخدم مصالح الشعب الأمريكي، مضيفة بأن ترامب لا يوافق على صفقة لا تخدم مصالح الأمن القومي الأمريكي.
1: Chris, to assume that President Trump would ever sign on to a deal that compares in any way, shape, or form to the disastrous JCPOA that Barack Hussein Obama signed on to. They gave the Iranian regime pallets of cash. This deal is going to ensure that it benefits not just America's national security interests, but the American people as well. President Trump will make sure.
0: وفي تصريحات لفوكس نيوز قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز إن مذكرة التفاهم لا تزال إطارا وليست اتفاقا نهائيا، مشيرا في سياق تصريحاته إلى أنه لا يكون هناك قيود على المفتشين في إيران.
2: This is the beginning of a process, and even after the first round we have Iran now allowing inspectors back in. The other flaw from Obama's Iran deal was that the inspectors, Iran got to dictate where the inspectors went. It's like a criminal dictating when the parole officer comes in. And I have every confidence that this team will drive anytime, anywhere inspections. And where are we now?
0: ومن لوسان ينضم إلينا مفاد العربية سلام كيالي. سلام أهلا بك. كيف يمكن تلخيص أهم مخرجات اجتماعات سويسرا؟
3: نعم، هو كما جاء في الخبر هنالك مجموعات تشكلت. هذه المجموعات بطبيعة الحال الإيرانيون يرأسهم نائب وزير الخارجية، والأمريكيون لم يعلنوا حتى الآن عن اسم قائد مجموعتهم أو قائد فريق التفاوض، ولكن ربما يكون أحد من كوشنر أو ويتكوف أو ربما من إدارتيهما. الآن هنالك مجموعات، 4 مجموعات كما ذكرتم، أيضا مجموعة متعلقة. كان هنالك حديث عن لجنتين، لجنة لمراقبة مضيق هرمز خروج ودخول السفن إلى هذا المضيق دون أي تدخل أو عائق من إيران، ولجنة لمراقبة الانتهاكات أو الاشتباكات التي تجري في لبنان بين حزب الله وإسرائيل بين الحين والآخر لتقصي من يقوم بانتهاك هذا الوقف، وقف إطلاق النار، واحتماليات أن تتوسع دائرة الحرب هناك، المعارك بين الطرفين، وأيضا دراسة كيف يمكن أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. ملف آخر يتعلق بالعقوبات على طهران. طهران تريد أن يتم رفع هذه العقوبات، ولكن الولايات المتحدة كانت قد اشترطت بأن يكون هذا الرفع تدريجي، وأيضا مجموعة من الخبراء لدراسة الملف النووي الإيراني وكيف يمكن تفكيك هذا البرنامج أو العودة إلى نسب تخصيب منخفضة أو شراء ربما، وهو ما تريده الولايات المتحدة على غرار ما تقوم به السويد وكوريا الجنوبية. هما يشتريان عمليا اليورانيوم المخصب من دول تبيعه كفرنسا والولايات المتحدة. بمعنى الآن هنالك دراسات تفصيلية، الفرق هي 4 فرق صحيح، ولكن هذه الفرق متقدمة متخصصة بالاقتصاد والسياسة والقانون الدولي، لأن كل الملفات الموجودة هنا خاصة النووي على سبيل المثال مرتبط بالقانون الدولي واتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية، مضيق هرمز مرتبط باتفاقية حرية الملاحة البحرية، بمعنى فرق صحيح أن هنالك أربع مجموعات ولكن كل مجموعة تتألف من سياسيين واقتصاديين خبراء في هذه المجالات وأيضا القانون الدولي. من المفترض أن يتم مناقشة هذه الملفات عندما يتم التأكد من أن هذه الملفات قد انتهت، باعتبار أن طهران كانت قد أكدت على 5 بنود من البنود 14 يجب أن يتم تطبيقها بشكل كامل من قبل الطرفين، وهي رفع العقوبات والسماح لإيران ببيع نفطها بالإضافة إلى البند الأول الذي كان يتعلق بلبنان. ربما بعد أن يتم حلحلة هذه البنود 5 سيتم الانتقال إلى ملفات أخرى طرحتها واشنطن وطرحتها الدول الشريكة لها على سبيل المثال كالملف الباليستي وأيضا ربما أذرع إيران في المنطقة وما إلى ذلك.
0: من لساننا مفاد العربية سلام كيالي، شكرا على كل هذه المعلومات. قال رئيس كبير مفوضي طهران محمد باقر قليباف إن إيران وقعت في سويسرا على اتفاق للإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول المجمدة، مشيرا إلى أن مسألة بيع النفط الخام والبتروكيماويات لا تزال مطروحة.
4: كان لابد من صرف دفعتين بقيمة 6 مليارات دولار لكل منهما وفقا للبند 11، وقد تم صرفهما مسبقا خلال الزيارة إلى قطر على أن يتم التوقيع النهائي عليهما خلال الزيارة إلى سويسرا، وهو ما تم بالفعل. أما مسألة بيع النفط الخام والبتروكيماويات ومشتقاتها بالإضافة إلى قضايا مصرفية لا تزال مطروحة، ولأن الاتفاق لم يبرم نهائيا بعد فإن العقوبات لا تزال سارية، لذلك وبناء على الاتفاق الموقع تم رفع العقوبات النفطية لحين التوصل إلى اتفاق نهائي.
0: وأكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن طهران غير ملزمة بشراء منتجات زراعية من الولايات المتحدة بموجب الاتفاقيات القائمة، مشيرا إلى أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها لا تستخدم حصرا لشراء السلع الأساسية. وأوضح همتي أن إيران ستتمكن من توظيف تلك الأموال في شراء سلع أخرى لا تشملها العقوبات، بما يمنحها مرونة أكبر في إدارة مواردها المالية بعد الإفراج عنها. في تدوينة له على موقع أكس، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن تأثير المحادثات يعتمد على الالتزام الكامل بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة، وأن التقدم بالالتزام العملي سيقاس بالمسؤوليات المقبولة. وذكر في التدوينة أن التصريحات الخارجة عن الاتفاق لا تسهم في دفع المفاوضات قدماً. إذن هذه الصور تأتينا من باكستان للشوارع التي يبدو أنها مزينة وتتحضر لاستقبال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في إطار الزيارة المنتظرة له، وكان تم الإعلان عنها وأيضا كانت مصادر العربية أول من أفادت بها. إذن العاصمة إسلام أباد تتحضر لاستقبال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ترفع الأعلام الباكستانية وأيضا الإيرانية. طبعا هذه الزيارة تأتي مباشرة بعد توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا بعد الجولة الأولى من المفاوضات التي كانت ووصفت بالناجحة من قبل المراقبين، وأيضا الوفود المشاركة فيها بين الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إيران بوساطة باكستانية. إذن هذه الزيارة حسب المراقبين تنطوي على مناقشة عدة ملفات، هي طبعا لتقييم الجهود الباكستانية كوسيط، طبعا بالإضافة إلى الوسيط القطري، بالإضافة إلى متابعة مخرجات اجتماعات سويسرا، وأيضا المضي قدما في دورها الباكستاني، دور باكستان كوسيط في هذه المفاوضات التي ستستمر لستين يوما. ينضم إلينا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله أهلا بك. الواضح بأن التحضيرات جارية لاستقبال الرئيس بيزشكيان، وهذه الصور الخاصة للعربية التي تأتينا منكم من هناك، ما أولويات هذه الزيارة حسب التصريحات الباكستانية؟
5: نعم، حسب التصريحات الباكستانية، الباكستانيون يقولون بأن هذه الزيارة لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث مسائل التجارة، لكن على الأجندات توجد هناك ملفات أكثر سخونة الحقيقة سيتم تداولها، وخاصة مع الجانب الباكستاني الذي كان متواجدا على تمثيل يوم أمس أو قبل أمس في لوسان في سويسرا الحقيقة على رأس الأجندة. هناك يعني بحث لمخرجات مفاوضات لوسان بكليتها، إضافة إلى أن هناك سيتم عمل تقييم للمسار الفني والتقني الذي تم تأسيسه بين الجانبين الإيراني والأمريكي بوجود الوسيط الباكستاني، إضافة إلى العنصر المهم وهو تثبيت هدنة مضيق هرمز وبحث آلية القناة الساخنة التي تم تأسيسها لفض الاشتباك استمرار التواصل بين الأطراف ومنع عدم حصول أي حوادث فنية وتقنية، إضافة إلى أن هناك حالة من الاحتفال والشكر الذي سيتم تقديمه من قبل الجانب الإيراني إلى الجانب الباكستاني. نعم،
0: وأنت تشرح لنا أولويات وأجندة الملفات التي ستطرح والتقييم لمخرجات اجتماعات سويسرا، هل من معلومات أكيدة حول الوقت الذي سيصل فيه الرئيس الإيراني بيزشكيان إلى باكستان؟
5: بالفعل من المؤكد حسب المصادر للعربية بأن الساعة الثالثة بتوقيت باكستان والتي تعادل الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش.
6: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM، كاتيانا من وراء الميكروفون معكم لمشوار درافت تايم بروجرام يلي بلش الساعة 3 وبيضل مكمل معكم لغاية الساعة 8. أما مشوار إذاعة 2ME مكمل معكم على مدار ال 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. طقسنا اليوم بسيدني وصل لدرجات الحرارة ل 18، بميلبن 15. برعاية شركة عشتار حال تتقص قدمت لألكم شركة عشتار، عندنا خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة بتلاقوهن على 95 وي ستريت في فيلد. تحية مسائية عطرة لكل الموجودين معنا على 1638 AM أو عم يتابعونا من أنحاء العالم كله على 2ME.com.au. بنتوجه لعند الفنان سيد مكاوي، أغنية كتير حلوة رح نسمعها سوا، نرجع نكمل مع الفنان ليال عبود، وعندي كمان الفنان ربيع الأسمر هون راديو 2ME. بونسوار
7: يا دايق النوم

0: ربيع الأسمى اللي استمعنا لألا عبر أثير راديو 2ME أستراليا. بونسوار لكل مستمعينا الكرام من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. خذلنا حتى انتبهنا, وانتبهنا حتى فهمنا, وفهمنا حتى عرفنا أنه ليس كل من اقترب منا كان معنا. بونسوار.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط, المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا, تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelclan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي, لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية, إعادة تمويل, بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
6: زمطنا هالمرة,
7: شو ناطر؟
6: غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من سنة 2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت, بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387, وما تغير إلا عند الصفدي.
8: من أكبر مكتبة موسيقية عربية بجنوب الكرة الأرضية, استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. راديو 2ME, The Original 2ME.
0: نتابع برفقتكم ما تبقى من مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الثلاثة 23 من شهر جون حزيران. تحياتي المسائية لكم أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. التعافي النفسي لا يعتمد فقط على انتهاء التجربة المؤلمة, بل على ما يحدث بعده من فهم ومعالجة وإعادة بناء للمعنى الداخلي. فعندما يجد الإنسان مساحة آمنة للتعبير والتنظيم وإعادة تفسير ما مر به, يمكن أن تتراجع أثار القلق والصدمة ويستعيد تدريجيا قدرته على التكييف والاتزان النفسي. بونسوار لكم من جديد على راديو 2ME 1638 AM.

بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. لازم تعرف أنه الناس ما بيكرهوا العيب اللي فيك، بيكرهوا الأشياء الحلوة يلي فيك، لأن بتكشف عيوبهم قدامك. بونسوار، بس من عنا، من هون، من راديو 2ME.

Australia. 2ME Australia.

0: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
1: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
2: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
3: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
4: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: حول شغل

الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الثلاثة 23 من شهر جون حزيران. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. موعدنا نرجع من جدد وأنا وإنتو بكرة الأربعاء بتمام الساعة 3 من بعد الظهر, ولكن هلأ راح أترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة عبر أثير راديو 2ME بتابعوها المحلية والعالمية. دلوا بخير وانجوي the rest of your evening. Bye for now.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج, شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا, الأخبار أول بأول.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: 1800 ميديكير, أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة, كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا, ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض, لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع, لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
9: شو بيك عم تلطش خيالك؟
10: أنا الحق علي, لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
11: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية, إعادة تمويل, بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ ادي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
12: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة, استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار, ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى, وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
13: Health and agricultural authorities are racing to determine whether bird flu has spread beyond the two confirmed cases found in migratory seabirds in Western Australia. Meanwhile, the poultry industry is busily preparing for the potential spread of the deadly H5N1 variant. One of the nation's biggest poultry producers, Ingham's, has locked down all operations in Western Australia to mitigate potential risks. The gradual spread of the virus around the world has given farmers in Australia time to get ready for potential catastrophic impacts. Among them is Victorian free-range egg producer Boyd Carmody.
14: We've been busy preparing since the last outbreak. We've spent several $100,000 upgrading our houses, onboard water and rollaway nest boxes and the work.
13: So what is bird flu and why is it such a big deal? Bird flu is a highly contagious disease, and this H5 strain has decimated populations of animals around the world already. Not just birds, but also mammals like sea lions and other land animals. It's spread through direct contact between birds, respiratory droplets, bird poo, and feathers. And bird flu can actually spread to humans through close contact with infected birds, but that's very rare. Last year, it spread to the remote Heard Island, an Australian territory in the Indian Ocean, where it killed thousands of elephant seals. Migratory birds have since carried this H5 strain onto mainland Australia, where there are now serious concerns for all kinds of native animals. Conservation groups want the Australian government to spend millions of dollars better protecting at-risk native species. Adam Bant is the CEO for the Australian Conservation Foundation.
15: What we now need to focus on is ensuring that our bird populations and our wildlife populations are as healthy and as resilient as possible. So if you have already critically endangered and threatened populations, they are already incredibly vulnerable.
13: The federal government says it's been helping different sectors prepare. This includes training across all kinds of industries, from emergency services to supermarkets, on how to respond to various potential outbreak situations. Other measures include things like farmers carefully managing the water and feed that birds use. There's only been a few isolated cases in wildlife so far, and experts say there's a chance it will stay that way, limited to a few cases in seabirds. However, if it spreads to freshwater environments, particularly ducks, that's when things could get bad. Certain birds, like chickens and swans, are extra susceptible to the disease, meaning it will almost certainly kill them. Australian Veterinary Association President Dr. Diana Barker says preventing contact between wild and farm birds is critical.
16: At the moment, the way it is spread is through saliva secretions from the birds, the affected birds, into their birds. So they want to make sure that those wild birds are not able to get into their farms.
13: Bird flu has a pretty wide range of symptoms, and sometimes it can kill without any warning. Some of the signs are panting, a droopy appearance, trembling, and paralysis. So if you see sick or dead birds or animals that might have the disease, the advice is do not touch the animals. Instead, keep a safe distance, take a photo or video if it's safe, and report what you've seen to the Emergency Animal Disease Hotline on 1800 675 888.
17: معنا على قناة فرانس ماركات في نشرة إخبارية جديدة من حديث الأخبار نبدأها بأبرز العناوين. اختتام الجولة الأولى من المفاوضات الفنية بين واشنطن وطهران في سويسرا بموازاة حراك دبلوماسي مكثف. بيزشكيان يزور باكستان اليوم وروبيو في جولة خليجية، وقاليباف يؤكد أن طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز. موجة الحرارة تتفاقم في فرنسا وسط تسجيل درجات قياسية واتساع نطاق الإنذار الأحمر إلى أكثر من نصف البلاد، والسلطات تحذر من استمرار الموجة خلال الأيام المقبلة في ظل سقوط ضحايا وارتفاع الضغوط على الخدمات الصحية. وفي منافسات المونديال، الجزائر تفوز على الأردن وتقصيه من دور المجموعات، وبثنائية لكل منهما مبابي وهالاند يقودان فرنسا والنرويج إلى التأهل على حساب العراق والسنغال، وثنائية ميسي أمام النمسا تقود الأرجنتين إلى الأدوار المقبلة وتجعله أفضل هداف في تاريخ كأس العالم.

0: البداية من سويسرا، حيث أعلنت إيران اختتام المحادثات الفنية والتوصل إلى اتفاق حول إطار المفاوضات المقبلة. في الأثناء تتكثف الجهود الدبلوماسية، حيث يزور الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم باكستان لتعزيز المشاورات السياسية، فيما وصل إلى سلطنة عمان وفد إيراني يضم وزير الخارجية عباس عرقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف لبحث ترتيبات إدارة الملاحة في مضيق هرمز. ومن موازات ذلك، يبدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة خارجية لبحث مذكرة التفاهم مع إيران. المزيد مع مراسل فرانس 24 من طهران علي الباشا.
1: في طهران يتم الحديث عن مكاسب كبيرة جدا حققها الفريق الإيراني المفاوض من خلال الجولة الأولى من المفاوضات. تم التأكيد من قبل كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن الدفعة الأولى من الأموال الإيرانية المجمدة وتبلغ 6 مليارات دولار تم الإفراج عنها كخطوة أولى. سوف يتبعها عدة خطوات يتم من خلالها الإفراج عن كل الأموال الإيرانية المجمدة في حال نجاح المفاوضات، والتي تبلغ 24 مليار دولار. تم الحديث عن إسقاط العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات الإيراني، وإيران بات بإمكانها الآن تصدير لمدة 60 يوما طبعا، وإيران بات بإمكانها خلال هذه الفترة تصدير النفط واستعادة الأموال الناتجة عن مبيعات النفط، وهذا سوف يؤدي إلى انعاش الاقتصاد الإيراني حقيقة الذي يمر بأزمات اقتصادية خانقة منذ سنوات، وازدادت هذه الأزمات في الحرب الأخيرة. أيضا محمد باقر قاليباف تحدث عن تقدم كبير تم إحرازه في الملف اللبناني وإرساء عملية وقف إطلاق النار بشكل كامل خلال ربما الفترة القليلة خلال اليومين الماضيين، مع الحديث عن وجود آلية أيضا سوف تضمن وحدة الأراضي اللبنانية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي توغلت داخلها لاحقا بطبيعة الحال. لكن هذه المكاسب حقيقة تنغصها بعض التصريحات المتناقضة التي تأتي من الطرفين، بينما يتحدث الرئيس ترامب عن أن الأموال الإيرانية المفرج عنها في الدفعة الأولى سوف توظف لشراء المواد الغذائية من الولايات المتحدة الأمريكية. محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي يؤكد أن إيران ليست ملزمة بشراء المواد الغذائية من الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت هنالك عروض ربما تكون مغرية ومنافسة بالنسبة للسلطات الإيرانية. والتناقض الأبرز في هذا الملف هو فيما يتعلق بالتصريحات التي أتت على لسان جيدي فانس، والذي تحدث عن أن إيران وافقت على زيارة مفتشي الوكالة الدولية إلى المنشآت النووية الإيرانية. بطبيعة الحال إيران لم تقطع علاقتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن آلية التعامل مع مفتشي الوكالة الدولية سوف تبقى هي نفس الآلية التي تم اعتمادها بعد حرب 12 يوما وتعرض المنشآت النووية الإيرانية الثلاث الرئيسية للقصف من قبل القوات الأمريكية. وبطبيعة الحال هذا يعني أن إيران في الوقت الراهن لم توافق على زيارة مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، والزيارة في هذا الوقت بالتحديد ربما سوف يقتصر على المنشآت النووية التي لم تتعرض للقصف في الحربين الماضيتين، والحديث موجه يعني يكون حول منشأة بوشهر في جنوب إيران إضافة إلى منشأة أميرآباد في العاصمة الإيرانية طهران. بطبيعة الحال هذه الخلافات ليست كبيرة وربما يتم التوصل إليها لاحقا مع تحديد فرق عمل للبحث في الملف النووي الإيراني، لكن بطبيعة الحال هي تثير الكثير من علامات الاستفهام هنا في الشارع الإيراني.
0: تواصل موجة الحر الاستثنائية اجتياح فرنسا لليوم السابع على التوالي، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية الليلة الماضية الأشد حرا على الإطلاق، حيث بلغت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت 43 درجة مئوية في بعض المناطق، في ظل توسع نطاق الإنذار الأحمر ليشمل 54 محافظة و 90% من السكان. وأدت الأحوال الجوية القاسية إلى سقوط ضحايا وارتفاع الضغوط على الخدمات الصحية، فيما حذرت السلطات من استمرار الموجة خلال الأيام المقبلة. هذا وتتسبب موجات الحر بخسائر اقتصادية متزايدة مع تراجع الإنتاجية وتعطل العمل في قطاعات عدة من البناء إلى الخدمات. ورغم محاولات بعض الشركات التكيف مع الظروف، تبقى الكلفة الاقتصادية للحرارة الشديدة في ارتفاع مستمر.
2: توقف العمل في أحد مواقع البناء منذ يوم الاثنين 22 يونيو بفعل موجة الحر، حيث وصلت درجة الحرارة صباحا عند الساعة 7 إلى 29 درجة.
3: كانت الحرارة مرتفعة إلى حد لا يسمح بضمان صحة موظفينا، والمادة المستخدمة تتطلب درجة حرارة أقل من 25 درجة.
2: توقفت لدى هذا المقاول 23 ورشة عمل، وأحيل 80 موظفا إلى بطالة جزئية.
3: يمس ذلك 20% من رقم أعمالنا، ما يمثل 25,000 يورو من رقم الأعمال اليومي.
2: مع كل موجة حر تختنق قطاعات اقتصادية عديدة، شرفات مقاهي شبه خالية، متاجر أقل ازدحاما، أو حتى موظفون مضطرون للاهتمام بأطفالهم. ووفقا لدراسة حديثة، فإن موجات الحر قد تكلف الاقتصاد الفرنسي ما يصل إلى 210 مليارات يورو بحلول عام 2030. ولمواصلة نشاطها تلجأ بعض الشركات إلى مشرفة لرعاية أطفال موظفيها.
4: لم يتغير الجدول الزمني للعمل، هو نفسه على مستوى الاجتماعات والإنتاجية. إنه أمر رائع.
2: تدفع الشركة نحو 1,000 يورو يوميا لرعاية الأطفال لضمان استمرار العمل، فيما قد تؤدي حرارة 30 درجة مئوية إلى تراجع الإنتاجية بنسبة 10%، وبذلك يبقى التأثير اقتصاديا واضحا، إذ كلفت موجات الحر فرنسا أكثر من 10 مليارات يورو في الصيف الماضي.
0: يكرم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمؤرخ والمقاوم الفرنسي مارك بلوك عبر إدخاله إلى مقبرة العظماء في البانثيون هذا المساء خلال مراسم رسمية مفتوحة للجمهور، وذلك تقديرا لدوره الفكري ومشاركته في المقاومة ضد الاحتلال النازي، حيث اعتبر ماكرون أن أفكار بلوك حول مخاطر الجمود الفكري والتراجع الديمقراطي لا تزال راهنة في مواجهة النزاعات الشعبوية والتشكيك في الحقائق التاريخية. وستنقل فرانس 24 قائع هذه المراسم مباشرة، فكونوا على الموعد لمتابعة الحدث.
4: خلف هذه الأسوار تستعد مقبرة العظماء بونتيون في باريس لاستقبال زوارها. أبواب الأضرحة تفتح واحدة تلو الأخرى.
5: ندخل هنا إلى ضريح أحد أشهر الشخصيات المدفونة في البونتيون، بيير وماري كوري.
4: ويضم المبنى الروماني رفاة 84 شخصية، بينهم جون مولان وإيميل زولا وفيكتور هيغو، وأسماء خالدة أخرى جسدت تاريخ فرنسا. اليوم ما زال هناك أكثر من 200 مكان شاغر. في الأصل صمم بونتيون ليكون كنيسة، هدية من الملك لويس 15 إلى القديسة جونفييف شفيعة باريس، ليشكرها بعد شفائه من مرض خطير. وضع حجر الأساس عام 1764، واستلهم مهندسه سولفو تصميمه من مباني شهيرة مثل بونتيون في روما وكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان. وتتكون قبته من 3 قباب متراكمة، لكل منها وظيفة خاصة. لكن وقبل أن يكتمل بناء الكنيسة، غيرت الثورة الفرنسية مصيرها. في عام 1791 استولى عليها الثوار وحولوها إلى ضريح وطني مخصص لعظماء الأمة. أزيل البرجان الخلفيان وسدت النوافذ الكبيرة، ونقشت على واجهة المبنى العبارة الشهيرة: إلى الرجال العظماء الوطن ممتن. وتشتهر مقبرة العظماء أيضا باحتضانها تجربة نواس فوكو الشهيرة التي أثبتت

توي من أستراليا سرين معكم بهالليلة. حضروا فنجان قهوة أو شاي مع بسكوت وارتاحوا على الكنباية. خلينا نستمخ بأجمل أغاني من الشرق الأوسط على إذاعتكم الأولى 1638 توي من أستراليا.

DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهر وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة أشهر، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا برنامج Saint of the Hour، Saint Benedict Joseph Labre, humble pilgrim of God, who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost, or depressed. Help us trust in God's love, even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: اهلا سيرين معكم على 2MA أستراليا. انتو على الترين رايحين او جايين من الشغل وبدكن تسمعوا اجمل اغاني عربي او انجليزي او يمكن بكافيه او على الباص. نحن معكم دايما 24 ساعة 7 ايام على النت 2ma.com.au او على الـ 2MA app. نزلوا الاب free on your iPhone 2ma.com.au or the free 2MA app on your iPhone.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2MA أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: يسعد صباحك الحلو.
5: توصلت حكومة أنتوني ألبانيزي إلى اتفاق مع حزب الخضر لتمرير إصلاحات تتعلق بالخصم الضريبي على خسائر الاستثمار العقاري نيجاتيف جيرينج وضريبة أرباح رأس المال كابيتال جين تاكس. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2MA أستراليا.
6: ثروات الأغاني الجديدة 2ME Australia. 2ME Australia.

0: الإسرائيلية.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: دعايات أقل، موسيقى أكثر.
8: Best local talkback.
7: Best على 2ME.
8: Only on 2ME. 2ME.

0: توا مي معكم سيرين واهلا وسهلا فيكم. Hope you're having a lovely evening and inshallah you مرتاحين وبخير and you're enjoying the music. We're coming up to the hour. We've got the اخبار every hour on the hour. We check your weather every hour on the hour as well as awesome music direct from the Middle East and also 60s, 70s, 80s, 90s and now in English music only on your 2ME. خليكم معنا.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: من ام تي في وام اف ام، صباح الخير واليكم نشرة الاخبار. في حين تنطلق اليوم الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية لاستكمال البحث في آلية المناطق التجريبية التي أشار إليها البيان الختامي للجولة السابقة، أعلنت إيران اختتام المحادثات الفنية في سويسرا في إطار المفاوضات مع الولايات المتحدة. هذا وتأتي محادثات واشنطن لتكريس الانسحاب الإسرائيلي بالكامل من جنوب لبنان ضمن آلية محددة، فيما يندد الثنائي الشيعي بهذا المسار الدبلوماسي لأنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى نزع سلاح حزب الله. بحسب مصادر أمريكية للإم تي في، تؤكد الإدارة الأمريكية أن مفاوضات لبنان وإسرائيل تبقى مسارا منفصلا عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية رغم وجود ترابط بينهما في إطار الحفاظ على الاستقرار الإقليمي. وتشير المصادر إلى أن جولة واشنطن بين 23 و25 من حزيران ستركز على تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز دور الجيش اللبناني والدولة في الجنوب ومنع عودة التصعيد، بالإضافة إلى ملفات إعادة الإعمار وحصر السلاح بيد الدولة. وفيما سيدفع الوفد اللبناني نحو خطوات إسرائيلية ملموسة على صعيد التهدئة والانسحابات، ستتمسك إسرائيل بضمانات أمنية طويلة الأمد وملف سلاح حزب الله. وترى واشنطن أن نجاح الجولة يقاس بإرساء إطار سياسي وأمني مستدام لا بالتوصل إلى اتفاق نهائي فوري. هذا وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تركز على الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في إطار تنفيذ المشروع التجريبي للجيش اللبناني. وفي السياق، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل على تحييد التهديدات التي تواجه جنود ومواطني إسرائيل، فضلا عن تدمير البنية التحتية للجماعات المسلحة والحفاظ على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. كما أكد الطرفان أن أمن المواطنين الإسرائيليين سيظل المبدأ التوجيهي الذي لا يقبل أي تنازل، في وقت اعتبر فيه نتنياهو أن القوات العاملة في جنوب لبنان تتمتع بحرية كاملة للتحرك ضد أي تهديد مباشر أو محتمل. توازيا وعلى الصعيد الإقليمي، وفي وقت اختتمت فيه المحادثات الفنية في سويسرا بين الطرفين الإيراني والأمريكي، أعلنت إيران تشكيل مجموعات عمل بشأن الملف النووي والعقوبات في إطار المفاوضات مع واشنطن. وكانت الجولة الأولى من المفاوضات في بيرغنشتوك قد انتهت بخارطة الطريق ولبنان حاضر على طاولة التفاوض، فيما طهران تؤكد أنها لم تتفاوض بشأن الملف النووي ولم تقبل بأي التزامات جديدة. رنا نمر.
1: بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة في منتجع بيرغنشتوك السويسري والتي أفضت إلى الاتفاق على خريطة طريق للوصول إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما وإنشاء لجنة سياسية عليا ومجموعات عمل متخصصة لمتابعة الملفات النووية والعقوبات وآليات تنفيذ مذكرة التفاهم، غادرت الوفود، فيما دخل المسار الأمريكي الإيراني مرحلة جديدة عنوانها المفاوضات التقنية وصياغة الاتفاق النهائي. وفي وقت أكد فيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الجانبين وضعا أساسا جيدا جدا لاتفاق نهائي، كشف أن طهران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرا ذلك خطوة أولى نحو إنهاء برنامج الأسلحة النووية الإيرانية بشكل دائم.
2: We wanted to build a mechanism for keeping the Strait of Hormuz open. It is open. We also wanted to build a mechanism, a similar mechanism, for deconfliction for the regional ceasefire. As the President of the United States has himself said, sometimes these ceasefires just mean you're shooting a little bit less.
1: هذا وأكدت الخارجية الأمريكية أن وزيرها ماركو روبيو سيناقش مذكرة التفاهم ومضيق هرمز خلال زيارته للخليج. وفي موازاة انطلاق المحادثات الفنية التي يفترض أن تستمر طوال الأسبوع الحالي، برزت مؤشرات إضافية إلى دفع المسار التفاوضي إلى الأمام. فالحرس الثوري الإيراني أكد أن القيادة الإيرانية منحت الضوء الأخضر لمواصلة التفاوض مع واشنطن بعد تحديد شروط طهران، نافيا أن تكون رسائل المرشد قد عكست رفضا للمفاوضات. أما على المستوى السياسي فيتوجه الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان الثلاثاء إلى باكستان في زيارة تحمل أكثر من عنوان، فإلى جانب الملفات الاقتصادية الثنائية تأتي الزيارة لشكر إسلام أباد على دورها الوسيط ولمتابعة المشاورات المرتبطة بالمرحلة التالية من المفاوضات. وفيما يتعلق بلبنان، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن وقف الحرب على مختلف الجبهات بما فيها الساحة اللبنانية يشكل جزءا أساسيا من التفاهم الجاري العمل على تثبيته خلال مهلة 60 يوما المقبلة. لكن رغم أجواء التفاوض لا تبدو المواجهة مع إيران خارج الحسابات الإسرائيلية، إذ كشفت صحيفة معاريف أن رئيس الموساد الجديد رومان غوفمان يعيد هيكلة الجهاز واضعا إسقاط النظام الإيراني وتقويض المشروع النووي في صدارة الأولويات.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد من جهته أن إيران تتعامل بشكل إيجابي فيما يتعلق بمضيق هرمز، مشيرا إلى أن الوضع في المضيق جيد جدا وهو مفتوح بالكامل أمام الملاحة، محذرا من أنه إذا لم تلتزم طهران بالاتفاق فسيفعل ما يتعين عليه فعله. وعن ملف لبنان سأل ترامب من قال أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية، لافتا إلى أنه يعرف كيف يحل القضايا مع بنيامين نتنياهو. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أعلن للتلفزيون الإيراني عن إتمام توقيع اتفاق الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال المحادثات التي جرت في سويسرا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء خط اتصال بشأن مرور السفن في مضيق هرمز لتجنب أي صراع محتمل. وعن لبنان لفت قليباف إلى أنه بناء على محادثات سويسرا ستضمن أمريكا وإيران وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية. بعد الإعلان، هل تنخفض الأسعار؟

0: أهلا بكم من جديد. لماذا أغلقت إيران مضيق هرمز عند اقتراب الجيش الإسرائيلي من مرتفعات علي الطاهر؟ وما هي أسرار تلك التلة؟ التفاصيل مع صبحي إبليوي.
1: معركة علي الطاهر لم تبدأ من أسبوعين فقط، بل من 3 سنوات، عندما بدأت إسرائيل بقصف المنطقة مستخدمة الصواريخ الخارقة للتحصينات والارتجاجية. علي الطاهر هي تلة ترتفع عن سطح البحر 600 متر ومساحتها حوالي 1500 متر. من الناحية الاستراتيجية هي منطقة مطلة على النبطية، وبالتالي من هنا أهميتها، إذ تعطي من يسيطر عليها سيطرة على النبطية العاصمة التاريخية لجبل عامل، كما أن حدود السيطرة بالنار تصل إلى دير الزهران. ولكن لماذا دفع حزب الله بالمئات من عناصره للدفاع عنها واستخدم صواريخ ثقيلة وبكثافة؟ منشأة علي الطاهر تعتبر بمثابة وزارة الدفاع التابعة لحزب الله، إذ تضم مركز القيادة لكل جنوب لبنان، وتحدثت معلومات صحفية عن وجود ضباط إيرانيين في المنشأة. مصدر عسكري لبناني شبهها بالعنكبوت، نظرا إلى أنها تضم عدة أنفاق تربطها بعدة مناطق مجاورة. حزب الله دافع عنها من ناحية الغرب، كفر رمان، النبطية والنبطية الفوقة وكفر تبنيت، وسقط له العشرات من العناصر. لكن من ناحية الشرق، عندما حاول الجيش الإسرائيلي الدخول إليها من الشرق، كانت السيطرة العسكرية بالنار لحزب الله انطلاقا من تلال ومرتفعات إقليم التفاح والريحان. الجيش الإسرائيلي موجود حاليا عند مرتفعات علي الطاهر، وهذا ما دفع حزب الله للدفاع عنها بقوة، وخصوصا أيضا أن الجيش الإسرائيلي يعطي أهمية لهذه المنطقة. وتفيد المعلومات من الممكن أن يطلب الجيش الإسرائيلي عبر المفاوضات أن تكون علي الطاهر هي المنطقة التجريبية بإشراف الولايات المتحدة، أي الطلب إلى الجيش اللبناني الدخول إليها، وأن لم يتمكن ستعود المعارك، لأن الجيش الإسرائيلي بحسب المعلومات لن يرضى أن يصل إلى تلك النقطة ويدفع ثمنا باهظا عبارة عن عشرات من جنوده بين قتيل وجريح وثم يتراجع عنها.
0: وفي قراءة لأهمية المناطق التجريبية التي أشارت إليها مفاوضات واشنطن، ولا سيما أن الإسرائيلي مصمم على استمرارية الحركة، ينضم إلينا العميد خالد حميدي. جنرال، أهلا وسهلا فيك.
2: صباح الخير.
0: صباح النور. شفناك تناولت اليوم بمقالك موضوع المناطق التجريبية، بس قبل ما أسألك عنها عندي سؤال سريع. لماذا قبلت أمريكا بإشراك إيران مجددا في الملف اللبناني، علما أن كانت تسعى جاهدة لفصل الملف؟
2: يعني أنا أعتقد أولا أنه الفصل ما يجري أو الترتيبات التي ستجري على الأرض شيء، ومشاركة إيران أن تكون ضامنة لهذا الاتفاق هو شيء آخر. يعني إذا تساءلنا هل تعني مشاركة إيران الإبقاء على سلاح حزب الله، الجواب بالمطلق كلا. يعني سواء من وجهة نظر الدولة اللبنانية التي يعني قطع بالأمس الرئيس الشك باليقين بتصريحات متتالية أمام عدة وفود، وحتى بالاتصال الذي جرى مع نائب الرئيس الأمريكي، مسألة السلاح مسألة أضحت خلفنا. مشاركة إيران في كطرف ضامن في هذا الاتفاق، يعني كي لا يكون هناك كذلك خطابين، خطاب من طهران يعني يحرض حزب الله على التمسك بسلاحه، وخطاب آخر لدى الولايات المتحدة يعني يتكلم عن ما تم التوصل إليه في هذه الاتفاقية أو مذكرة التفاهم. بدي أنا أركز على شغلي وحدي، إذا أنا أريد أن أعود إلى البند الأول في مذكرة التفاهم، في هذه المذكرة هناك طبعا إيران شريك في ضمان سيادة لبنان وفي ضمان عودة كل الأراضي اللبنانية إلى تحت السيادة اللبنانية، وهذا
3: The original and authentic 2ME. The best of breakfast.
4: وبالوقت يلي عم نشوف يعني عملية وقف إطلاق النار اللي تم التوصل إلها، ولكن الجنوبيين يلي ما عاشوها لأنه لا تزال لليوم عم نشوف في الخروقات اللي عم بتصير. ولكن كان الملفت اليوم كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل قد تنسحب بأي لحظة من لبنان. كيف قرأت يعني موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما قاله تجاه لبنان والانسحاب الإسرائيلي من لبنان؟
5: إسرائيل فاتت ست كلود على لبنان ولن تنسحب من لبنان، وما قاله الرئيس ترامب هو تناقض بحكيه، يعني مثل ما كان يعمل وقتها بإيران إنه بده يضرب إيران وبده يطير النظام الإيراني، بالآخر بتلاقيهم هن طالبين المفاوضات مع إيران ويروحوا وراحوا على سويسرا تعملوها هيك. نحن واقعين بمنطقة اليوم على إيقاع مفاوضات أمريكانية إيرانية كتير حساسة ست كلود، يعني هالحكي كله اللي عم يحكيهم ترامب لنتنياهو تيعطي أوامر تما يضرب، هو راح يضربنا وانت عم بتشوفي شو صاير فينا، عم يضربونا على طول، عم يضربوا المنطقة، عم يضربوا الجنوب على طول. الجنوبية اللي راحوا مبارح من يومين نزلوا على الجنوب تا يروحوا يشوفوا أراضيهم لأنه ما بقى في بيوت، تا يروحوا يشوفوا أراضيهم، في بعض منهم انقتلوا، في طبيب ومهندس انقتلوا مبارح. يعني نحن فايتين بمشكل كبير مع الحكومة الإسرائيلية، وإذا بدهم ينسحبوا، إذا بدهم ينسحبوا الإسرائيليين من لبنان ما بينسحبوا قبل سنتين ثلاثة، هذه إذا صار في اتفاق لانسحبوا من لبنان، وأنا بشك إنه ينسحبوا من لبنان لأنه اللي فات دمر هالدمار هيدا كله بلبنان ليحتل كل هالمناطق اللي موجودة بالجنوب، مش رح يسلمها على طبقة من ذهب لأنه طلب منه ترامب، ما رح يسمعوا له لترامب شو بده يحكي، يعني بكرة بيتفهم أساسا هن حكمينه لترامب، يعني مش ترامب اللي بيحكي، هن الأوامر منهم. يعني وقت ضرب ترامب إيران كان بالاتفاق معهم، هن قالوا له طلب منه نتنياهو يطلعوا يضربوا ضرب، يعني مش هو اللي عطى أوامر لا نتنياهو تيضرب إيران، لا بالعكس كانت بالعكس صارت.
4: كيف تصف اليوم العلاقات بين الطرفين، يعني خاصة من خلال الهجوم يلي عم نشوفه على ترامب بالصحافي الإسرائيلي والكلام اللي سمعناه من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ورئيس الأمريكي اللي وجه انتقادات كمان لبعض وزراء من حكومة نتنياهو، يلي اليوم فيه بتحس أنه في توتر بين واشنطن وإسرائيل، هل هي تمثيلية هوليودية أو يعني فعلا اليوم في خلاف بين الطرفين؟
5: حضرتك قلتيها، انا بشوفها تمثيليه هوليوديه لما يقولوا للعالم انه نحن هن عم يتحكموا فينا. ست كلود 90% من موصفين بيت الابيض هن يهود، يعني لاقطينهم باخوانيهم للامريكان. بعرف في كثير عالم بامريكا ما بحبوهم، انا ما بيعني لي شيء، يعني انا كطائفي ما بحكي عنا طائفي، بس انا عم بحكي كصهيونيه موجودين بالولايات المتحده من اخطر العالم اللي موجودين هون، هن متحكمين بزمام الامور بكل امريكا.
4: نعم
5: الامريكاني ما بيحبهم، يعني بتلاقيهم على طول على مشاكل معهم. انا عشت فتره بامريكا وكنت شوفهم كانوا جماعه الصهاينه مكروهين كتير. في يهود كان عندي جيران يهود كان ما في اطيب منهم، ما في احلى منهم، بس عندك الصهاينة اللي حاطين الفكر الصهيوني، حاطين انه هن بدهم يحكموا العالم، هودي مكروهين بامريكا، يعني اساسا مكروهين تاريخيا، مش جديد مكروهين بامريكا، يعني قبل ما يصير في صهيونية، قبل ما يصير فكر الصهيوني انطلق، هن كانوا مكروهين هالجماعة حتى باوروبا بامريكا وين ما كان بكل الدول.
4: قد يكون في هونيك تواصل مع المعارضة مثلا بإسرائيل، هل بتشوف يعني هذا الأمر لإسقاط حكومة نتنياهو؟
5: يعني أنا بشك أنه ينزل ترامب حكومة نتنياهو لأنه في اتفاق، في صداقة بينات بعضهم، في اتفاق بينات بعضهم ما بتصلت، يعني نتنياهو لأنه إذا سقط نتنياهو رايح على محاكمة.
4: نعم.
5: يعني نتنياهو بدهم يحكموه كمجرم حرب بالعالم وراي عنده محاكمة بقلب إسرائيل، يعني ما بفتكر بهالسهولة هيدي إنه يسقط نتنياهو. نتنياهو أقوى من هيك بكتير، زلمة متمكن قاعد على كرسته وما بيتغير، يعني مثل بعض الناس اللي قاعدين على الكراسي عنا بلبنان ما بيتغيروا، كمان هونيك نفس الشيء عندهم، يعني نفس السيناريو موجود بإسرائيل قاعدين لبقاء، يعني أقل غلطة بيعملها نتنياهو بينزل، مش نتنياهو بس اللي راح يتحكم، في رؤوس كتير معه بقلب الحكومة الإسرائيلية بتطير معه، يعني هيدي هيدي هيدي انا بقول بشك فيها، كلها تمثيليات عم يضحكوا على العالم.
4: نعم.
5: مثل ما عم يعملوا التفاوض هلا ني بسويسرا، بالنسبه لي انا ستفشل هذه المفاوضات اللي عم يعملوها، وبكره تذكري كلامي بدها تفشل، لانه بده يضل في حرب عندنا بالمنطقه. ست كلود هيدي المنطقه خلقت للحروب، لبيع الاسلحه، ليسحبوا مصاري من العالم. يعني ايران لا يجب ان تزول ايران، لانه اذا راحت ايران يعني سترحل كثير دول عربيه وراء ايران، بده يصير في عندها مشاكل. بدهم يخلوا ايران باقيه موجوده، بدهم يخلوها منتصره لايران، ليضلوا يبيعون سلاح وليضلوا يسحبوا مصاري من الخليجيه لابد الابدين.
4: ايران اذا
5: راح الخليج كله، صدقيني راح يروح الخليج كله. الإيراني لازم يكون موجود، يعني عندك الإيراني موجود من أفغانستان لحديد دولة إسرائيل، كيانة إسرائيلي موجودة هالخط هيدا اللي هن بدهم يغيروه، بدهم يعملوه الخط الهندي. ولا ولا ولا عم بيصير، عم يعني قادرين الإيرانية يفشلوا هالخط الهندي اللي عم يعملوا نتنياهو، اللي حطوا براسه نتنياهو، وإن شاء الله يقدروا يكملوا فيه بهالمشروع هيدا.
4: اليوم بيعتبروا أنه إيران يلي هي منتصرة في هذه الحرب، إيران الفكتار يلي بيعتبروا إيران يلي هي انتصرت اليوم، عم تفرض شروطها بقوة اليوم في هذه المحادثات.
5: أكيد إذا بتتذكر ست كلود كنت أطلع معك على الهواء وقلك إنه إيران قوة عظمى، يعني وقتاني يوم أنا أبعت اللي يصير حديث بيني وبينك أبعته لأصدقاء لألي، أكيد هني معارضين الفكر اللي أنا بكون عم بحكي عنه، مع أنه أنا لا مع إيران ولا مع أمريكا ولا مع حدا، أنا مع لبنان وبس، مع حياد لبنان من كل شيء.
4: نعم.
5: كانوا يقعدوا يقولوا لي كيف بتقعد بتحكي هيك، قلت لهم أنا إيران ستنتصر وانتصرت إيران. يعني اللي بيقول لا يعني يا أما ما بيفهم سياسة يا أما هو ما بده يفهم السياسة. إيران انتصرت بهالحرب، أو أكبر دليل أنه انتصرت بهالحرب ما سقط النظام اللي هني عم بيجربوا كانوا يسقطوا للنظام، ما سقط ولن يسقط. يعني رايحين إيران بمصدر قوي، مثل ما شفت امبارح ترامب هدد بقلب الجلسة كانوا قاعدين، بعت لهم رسالة أنه أنا بدي أضرب إيران إذا أنتوا ما عملتوا مثل ما أنا بدي. وقتها كانوا على تشيلوا ملف اللبناني عن من المفاوضات، قاموا سحبوا الإيرانية من قلب الجلسة اللي كانوا عاملينها. جماعة منهم هينين، ما يستهونون للإيرانية، وأنا عم بقول لك ما يستهونون للإيرانية، أذكى من هيك بكثير وقوية كثير كثير، وهني رح يغيروا بمنطقة شرق الأوسط كليا، رح تتغير منطقة شرق الأوسط بانتصار لإيران. صدقيني ست كلود انتصار لإيران. جرب مش بس ترامب، جربوا الاتحاد الأوروبي، جربوا يتحدون للإيرانية تيسقطوا النظام بأوروبا بإيران. يعني ما قدرون جميعا متمكنين، جميعا قوية.
4: طيب هل نعم، هل فرضت يمكن شروطها برفع العقوبات وممكن يكون الاستثمار، ولكن ماذا عن لبنان يلي أصبحت اليوم إيران هي اللي عم بتفاوض باسم لبنان، بدل ما يكون أنه الحكومة اللبنانية هي من تفاوض باسم لبنان، فكيف ترى يعني كمان اليوم ما تقوم به إيران تجاه لبنان؟
5: أنا ضد أنه إيران تفاوض عن لبنان، أنا ضد كليا، وضد لبنان إنه يتلقى أوامر من أمريكا أو من أي دول برا ليعمل اللي بدهم إياه برا، ما يبلا من إيران. يعني أنتوا ضد إيران إنه تتفاوض عنكم، بس أنتوا بتتلقوا أوامر من الأمريكان، يعني كيف هيدي؟ أنتوا إذا بدكم سيادة للبنان، السيادة بلبنان بتكون القرار بده يكون لبناني، مش أنا باخد أوامر من أمريكا ست كلود، يعني بشيل من وصاية لوصاية. هيدا عم يضحكوا علينا، يعني نحن يا أما القرار يكون سيادة بلبنان 100% أو ما يقعدوا يحكوا، يخلوا الإيراني يدافع عنا. اسمعي شو عم بقلك، خلوا الإيراني يدافع عنا ويفاوض عنا. إذا ما بتكون الإيراني ما لازم يكون بتكون الأمريكاني ولا الإسرائيلي ولا الفرنساوي. نحن عطونا حياد لبنان، لازم يكون لبنان محايد ست كلود، محايد كليا، يعني تتخفف عنا المشاكل. صدقيني يعني ما فينا ما في يتمسك لبنان بإيران، أو ما في يتلقى ضغوطات أمريكانية عليه، يعني ما في يعملها. لبنان بينجح بس بتحصين نفسه، بمشروع وطني جامع، بيطلع بيخرج من هاللعبة هيدي بلعبة المحاور، وبيصير دولة مسألة قوية ما بتتحول لسحات تصفية حسابات.
4: نعم. تفرض بصلاح هذه المشكله، هذه المشكله بالداخل، يعني مساله سلاح حزب الله يلي هي عامله.
5: لازم هلا ست كلود، لازم هلا رئيس الجمهوريه لازم هلا يعمل اجتماع مثل ما عملوا بالزمانات بلوزان اذا بتتذكر. يعملوا اجتماع لقاء لبناني جامع مع كل السياسيين اللي موجودين هون، اللي انا ماني طايق واحد منهم. يعني انا بس اذا نحن امر واقع، نحن موجودين بهالبلد والسياسيين موجودين، يعني ما فينا نشيله، ما فينا نابعهم، ما فينا نعمل له شيء، لانه وقت نزلنا على الارض تنعمل انتفاضه عليهم الدوله انتفضت علينا.
4: نعم.
5: فاشلين بهالمواضيع هيدي.
4: نعم.
5: نحن هيدي الدوله الوحيده بينعمل هلا اجتماع بشي دولة محايدة، يعني مثل سويسرا، مثل ما عم بيروحوا بيجتمعوا بسويسرا، بيعملوا هنيك بيعملوا مثل مصالحة وطنية واتفاق، بيمضوا اتفاق، اللي ما بيمشي على هالاتفاق هيدا بيجوا كلهم ضده وبيطلعوا وبيشيلوه هو وكتلته من المجلس النيابي. ما بقى في غيرها هالشغلة الوحيدة اللي تخلصنا، ونعلن حياد لبنان ست كلود، لأنه حياد لبنان ما بيخلي إسرائيل تهجم علينا وتقتل بشبابنا. صار رايح تقريبا بحدود 5000 قتيل عنا بلبنان. نعم. واليوم
4: دكتور
5: أحد كمان رايح رايح 7000 من الجيش الثوري الإيراني الشهداء عم بيشيلون. ليك هالحكي، أنا قلت لهم كلمة للي بعتوا لي إياها، بعت لي واحد قال لي لا عفوا 700، في واحد قال لي 3000، قلت له دخلك هودي القتلة حكيون إيراني، يعني تعرفوا انه هني من جيش الثورة الإيراني، من حرس الثورة الإيراني. قلت له لك شو هالحكي هذا اللي انتم بتضحكوا على حالكم او الإعلام بيضحك عليكم؟
4: عزيز دكتور ليون، عندي بس دقيقتين فقط لأنه عندي الأخبار ضروري بس نحكي بهيدا الموضوع. امبارح شفنا المقابلة اللي أجريت مع الرئيس أحمد الشرع، كيف قرأت؟ هل أعطي التطمينات لللبنانيين أنه لن يكون في تدخل سوري جديد في لبنان؟
5: أنا بالنسبة لي إذا أجت الأوامر من أمريكا لأحمد الشرع بالتدخل بلبنان، بده يدخل بلبنان، لأنه ترامب بذاته قاله انه دعانهم يموتوا الاسرائيليين بلبنان اللي عم بيقتلون جماعه المقاومه، قال لهم ما في غير احمد الشرع بفوت بخلصنا من حزب الله. معناتها اذا بتجي الاوامر لاحمد الشرع، للرئيس احمد الشرع بدخول لبنان بمشاكل مع لبنان، يعني بيكون اذا غلط بيعمل كارثه على حاله، لانه جماعه منهم هينين، ما حدا يستهون حزب الله بهالطريقة بهالسهولة هيدي اللي بيستخفوا فيه العالم. يعني معروف حزب عم بيقاتل من أعظم دول العالم اللي هي إسرائيل، عسكريا من أعظم دول العالم، يعني بفتكر خامس دولة عسكريا بالعالم هي إسرائيل، عم بيقاتلها حزب، يعني تخيلي شقوية. نصيحتي لقلهم للسوريين ما يغلطوا ويفوتوا يعملوها هيدي إذا إجتهم الأوامر بدخول لبنان، لأنه بدها تكون كارثة علينا وعليهم، وما بعود حدا بيقدر يهديها، يعني بتصير في كارثة كبيرة كتير. إن شاء الله ما يعملها. نعم. بس ممكن تأوامر إنه يفوت على لبنان، لأنه قال لهم ترامب بدل ما يموتوا الجنود الإسرائيليين خليه يموت السوريين. لكن لوين شو عم بيحكوا؟ كيف عم بيخططوا؟
4: نعم.
5: وهيدا بتقولي جاي ضده لنتنياهو وعم بيقوي جاي يحكوا شعبهم.
4: لهون بدي أشكرك المحلل السياسي دكتور ليون سيوفي، كان معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تو أمي.

0: This is 2ME Australia and I'm Serene. Have you ever wondered what the science is behind the leap year? Well, the Earth doesn't actually orbit the sun at exactly 365 days. It's more like 365 days and a quarter. It's too complicated to try and work that out as somewhat of an additional day. So instead, that quarter of a day is forgotten for 3 years. On the fourth year, a whole day is added to the calendar and it's given to the month that needs it the most. You guessed it, February. So there you have it, the leap year explained. Stay with us, there's more to come on 1638
1: 2ME.
2: Who is this?
3: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
4: خليكن معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 1638 AM 2ME أستراليا
5: مع الكاتب والصحافي الأستاذ سركيس كرم. معنا على الخط من حيك أستاذ سركيس، صباح الخير.
6: صباح الخير لإلك وللمستمعين والمشاهدين.
5: شكرا شكرا لوقتك أستاذ سركيس. اليوم طلعتنا استطلاعات الرأي الأخيرة اللي بينت مثل كأنه زلزال اليوم عم بتحققه بولين هانسن من خلال استطلاعات الرأي الأخيرة، واللي عم بتبين أنه تقدمها على العمال وعلى الائتلاف حتى كمان كأفضل رئيس للوزراء بالاستطلاعات الماضية كمان بينت تقدم كتير كبير. كيف بتفسر اليوم هالصعود بشعبية حزب ون نيشن وشعبية بولين هانسن؟
6: يعني هذا الشيء كان نوعا ما متوقع من مدي. يعني أكيد أستراليا عم تمر بأزمة كتير صعبة تحت رئاسة حزب العمال وأنتوني ألبانيزي لعدة عوامل. بقى الخطاب اللي عم تطرحه بولين هانسن عم بيدغدغ عواطف الأكثرية الصاحقة من الشعب الأسترالي. يعني لما عم تحكي أنه نحن بدنا نخفض الهجرة لأنه الهجرة عم بتشكل عبء كبير وضغط على الاقتصاد وعلى المساكن وعلى عدة أمور وعلى البنى التحتية، وكمان عم تحكي بلغة أنه نحن ما بدنا تعددية ثقافية، نحن بدنا أستراليا ثقافة واحدة هي ثقافة الأسترالية. هذا الشيء أكيد بأيده، ما فينا نستهين بالعدد يلي بأيد هذا الخطاب. وهل بهذا الخطاب عم تكسب هيدي الشعبية بولين هانسن؟ يعني لحديت اليوم بعد ما طرحت سياسات مفصلة بأنه هي في حال وصلت على الحكم أو بحال كانت هي المعارضة الأساسية، شو طروحاتها الفعلية على الأرض؟ لأنه الحكي والخطابات الشعبوية كتير هينة. هلأ هي مستندة على هيدا الشغلتين، الهجرة، تخفيض الهجرة، وموضوع إلغاء التعددية الثقافية. يعني هود الأساس بطرحها، وهذا الشيء عم بيخليها تربح شعبية.
5: نعم. كيف قرأت أستاذ سركيس المؤتمر الصحافي اللي كان الأسبوع الماضي في كامبرا؟ كان أول مؤتمر صحافي لها، يعني كمان اليوم واجهت أسئلة صعبة، وكيف كان إداءة يعني بهذه المرحلة؟
6: هلا في شغلة ببولين هانسن انه هي فعلا كتير مبسطة، يعني كتير هيك طبيعية، مش متفلسفة. أنا عم بحكي هلأ كشخص، نعم. مش عم بحكي كسياسي. وحتى هي ما بتدعي أنه هي هالمفكرة الكبيرة وهالاستراتيجية الكبيرة وهيك.
5: نعم.
6: عم تقدر توصل لقلوب العقول الأسترالية العادية يلي بيشبهوها، يلي عم بيعانوا من كتير أزمات اقتصادية بهالأيام، من ضيقة مالية، يعني ما فينا ننكر هذا الشيء. عم بيشعروا أنه بولين عم بتعبر عن رأيهم بمكان ما. كانت بالمؤتمر الصحفي هي ذاتها بولين هانسن اللي بنعرفها عم تحكي شغلات خطرة يعني نوعا ما، بس بالنسبة لإلى وبالنسبة لكتير ناس أنه لا، هيدي أمور لازم تتعالج، لازم نحكي بموضوع الهجرة، لازم نحكي بموضوع الانتماء لأستراليا، لازم يعني كتير أمور جذرية مفروض ينحكى فيها. وهلا صارت هيدي الامور على السطح مثل ما بيقولوا، يعني قدام الراي العام، وعم تحكيها بكل صيغه، لانه تيكون عندها هالنمو الشعبي. عم تحكي كان حزب عنده 9 و10% من المؤيدين، هلا صفى بفوق 45% و50%. مش شغله هينه، معناتها لازم ياخدوها جديا الأحزاب الرئيسية اللي كانوا العمال واللي كان الأحرار والائتلاف. مش مزحة بقى، يعني مش عملية.
5: رئيس الوزراء بعده مستخف يعني في هذا المسألة، بيعتبرون أنه الأحزاب الصغرى اليوم هي أحزاب شعبوية. فكيف ترى يعني كمان كلام رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي؟
6: ما بعتقد هذا التفكير الصحيح من قبل، أو ردة الفعل الصحيحة من قبل ألبانيزي، لأنه الاستهتار لهالدرجة في مشكلة. مفروض فيه يعترف هو بالمشكلة، ومفروض فيه يعرض حلول كمان حتى يقدر يرجع يكسب هالشعبية يلي خسرها حزب العمال وخسرها الائتلاف. معناتها هالمرأة أو هالزعيمة السياسية عم تحكي شيء منطقي بالنسبة لكتير من الناس. يمكن نحن ما منوافق معه بأكترية الأمور، بس كمان ما في الواحد يستخف فيها.
5: نعم.
6: مفروض بألبانيزي ومفروض بالمعارضة بالائتلاف أنه تاخد الأمور بجدية كافية. مش عم نحكي نحن 100,000، عم نحكي نص الشعب الأسترالي.
5: صحيح. ستيما قعد يعني كمان اليوم إذا في حال حصلت هلأ الانتخابات الفيدرالية قد تفوز بها العدد الكبير من المقاعد. بكل الأحوال، شو تعليقك على انضمام بعض من أعضاء حزب الائتلاف لزعيمة ون نيشن، يعني لحزب ون نيشن؟
6: يعني هذا ببرهن أنه في عدم رضا عن أداء الأحزاب الكبيرة، يعني أنه في تصوري في نواب وفي أعضاء كبار أو مسؤولين كبار بالأحزاب الكبيرة بالأخص الأحرار، مش راضيين على سياسة أنجس تايلا أو على سياسة هيدي الأحزاب. عم بتلاقي أنه هي في عندها فرصة مع حزب أمة واحدة أنه تقدر تعبر عن طموحاتها وعن رأيها، وأنه تتمسك بهيدي الأمور اللي هي بتعتقد هي الصحيحة. صار حزب أما واحدة طيار لا يستخف فيه.
5: نعم نعم صحيح. يعني بكل الأحوال، هل تتوقع تحالف حقيقي؟ يعني هلأ في تلميح أنه قد يكون في هناك تحالف بين الائتلاف وحزب ون نيشن، ولكن بعده تلميح، ما في شيء مؤكد. هل تتوقع أن يكون في فعلا في هناك تعاون بين الطرفين؟
6: يعني بنهاية الأمر الائتلاف شو عندهم؟ يعني أنه رح يخسروا عن أكيد الانتخابات الجاية إلا إذا صار تحالف هني وحزب أمة واحدة. يعني الأرقام على الأرض هيك بتحكي.
5: نعم.
6: وبالنهاية رح يكونوا مثل ما بيقولوا يدرسوا الأمور ويشوفوا الواقع كيف هو. وأنا ما بستبعد أبدا يصير في ائتلاف أو تحالف بينهم وبين أمة واحدة، يعني هذا في حال بدهم يسقطوا حزب العمال. بس إذا ما بدهم يسقطوا حزب العمال بالحكم، بيضلوا لوحدهم، وهذا الشيء ما بعتقد رح يكفي. رح يصير في
5: نعم يعني لا. السؤال، ماذا أضاف توني أبيت رئيس الوزراء الأسبق لحزب الأحرار؟
6: ما كتير، ما يعني الاستفتاءات والاستطلاعات الرأي لحديت هلأ ما أرجت أي تحسن بشعبية الأحرار، مع أنه توني أبت يعني عنده مواقف كتير مثل ما بيقولوا يمينية، وكتير بتشبه حزب أمة واحدة، بس ما قدر صار فيها التحسن يعني.
5: نعم. نرجع أكيد للشأن اللبناني اللي ما فينا نطلع منه وما فينا نهرب منه، خاصة من خلال هذه الأزمات المتراكمة. قبل ما روح للعقوبات، خليني بس ضوي على الموضوع المفاوضات اللي عم بتصير بين إيران وما بين واشنطن، والكلام اليوم اللي عم ينحكى أنه إيران اللي استلمت التفاوض بالملف اللبناني، وهيدا طبعا في يمكن انزعاج كتير كبير، يعني أنه ليه إيران بدها هي تستلم الملف اللبناني أو تفاوض عن لبنان، فكيف ترى يعني هذه الخطوة؟
6: هلا هون نرجع مره تانية من يعني لما بنطلع ومنجرب نقرا سياسه الرئيس دونالد ترامب بهذا الشان، يعني الشان الايراني وقديش عم بيسمح، يعني بنشوف كان حاطط شروط، كان حاطط سقف كتير كتير عالي، ولما وصلنا على مذكره التفاهم ووصلنا على المفاوضات لقينا السقف كتير انخفض يعني، وترامب تخلى عن كتير من الأمور اللي كان عم يحكي فيها علنا. هلا إيران أكيد بدها تستفاد من ورقة حزب الله ومن ورقة لبنان قد ما فيها، وإن الطالب بوقف إطلاق النار يمكن هي التركيز أكتر شيء هلا على وقف كامل لإطلاق النار بلبنان، وهذا الشيء أكيد ما بيضر لبنان يعني على المدى الطويل. بس في شيء في استرخاء، وفي ما بعرف شو اللي عم تعمله أمريكا بهذا الوضع يعني. نحن بنرجع بعد في أمل يعني أكترية اللبنانية، إنه الكل اللبناني يمشوا تحت سقف الدولة ويرجع ينبنى هالبلد بكل مكوناته وبما فيهم أكيد أخواننا وأهلنا الشيعة يعني، والأحزاب تلعب دورها السياسي ما يعيد في إلى دور غير يعني.
5: نعم. هل تتوقع انسحاب إسرائيلي كما ذكر الرئيس الأمريكي اليوم دونالد ترامب، أنه يعني إسرائيل ما رح تبقى بجنوب لبنان أو رح تبقى بالأراضي اللي احتلتها، فرح يشتغل على هيدا الموضوع، هل برأيك قد يكون في تأثير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سياسة الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانسحاب من جنوب لبنان؟
6: هلا إذا في لغم يمكن يفجر المفاوضات كلها سوا، هو هاللغم اسمه بنيامين نتنياهو، يعني معروف نتنياهو هو معارض للمذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا ومعارض للمفاوضات الإيرانية الأمريكية، وبده يكفي المعارك والحروبات بلبنان، ويعني عم بيعمل كل الطرق، عم بيستعمل كل الطرق على أنه يعزل لبنان عن بقية المفاوضات. وما بنستغرب أبدا أنه يعني بتصرفاته يسبب يمكن تجميد المفاوضات بمرحلة من المراحل. من الصعب جدا أنا أشوف أنه الإسرائيلي رح ينسحب بهالسرعة من الأراضي اللبنانية قد ما يضغط دونالد ترامب. نتنياهو صعب بإنسان مصر على السياسة تبعيته.
5: شو في لزوم بعد المفاوضات برأيك اليوم بين إسرائيل ولبنان؟ هل بعد رح يكون لها مفعول أو رح يكون لها تأثير كبير على الساحة اللبنانية؟
6: بتحسي هلأ الوهج تبع هيدي المفاوضات انخفض. الوهج يعني أنه معقول نتوصل نوصل لمحل أنه يمكن نجدد اتفاقية الهدنة أو ينعمل نوع من السلام أو كذا. هلأ الناس كلها الأنظار متوجهة لجنيف ولباكستان للمفاوضات بين الأمريكان والإيرانية، بقى هالوهج خف كتير والأمل خف كتير بالنسبة للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية.
5: نعم. بيبقى سؤال أخير، العقوبات اللي فرضت على بعض الشخصيات اليوم اللبنانية، خاصة يعني اللي كان أكثر شيء كشكل مفاجأة كتير كبيرة هو العقوبات الأمريكية على الوزير سليمان فرنجية، لماذا برأيك؟
6: يعني هون دولة عظمى مثل أمريكا أنه مش عارف الوزير سليمان الفرنجي وما وقفه من سنوات مش من اليوم، يعني ما انه شيء جديد يلي عنده موقف ثابت الوزير الفرنجي، عنده مبدأ ثابت كل الناس بتعرفه، يعني حتى أخصامه السياسيين بيحترموه على ثباته بموقفه من زمان مش من اليوم. الغريب أنه أنا بدي أطلع كدولة عظمى أفرض عقوبات على سياسيين بدولة تانية، شو بدها تحقق هذه العقوبات؟ أنا بنظري وهوني عم بحكي واقع على الأرض، شعبية الوزير الفرنجي زادت ما نقصت، والناس بالعكس عم تتعاطف معه، حتى اللي محايدين حتى اللي من الأخصام السياسيين. هيدي العقوبات في أشخاص كتير ومسؤولين كتير بلبنان اخدين مواقف متطرف كتير أكتر من الوزير الفرنجي ومنغمسي بالفساد للآخر، وبعد ما فرضت عليها عقوبات بين هلالين، يعني على الأقل الوزير الفرنجي مش منغمس، يعني مش متهم بالفساد، ولا العقوبات فرضت عليه لأنه فاسد، فرضت عليه لأنه أخذ موقف سياسي. هوني منتساءل وين حرية الرأي، وين الشعارات البراكة يلي بترفعها الولايات المتحدة.
5: نعم، بالوقت يلي كمان هيك بس كمان بدي أخذ من وقتك بس دقيقتين أستاذ سركيس، لأنه ضروري نضوي على كلام الرئيس أحمد الشرع اللي كان مبارح بمقابلة مع الإعلامي توني خليفي. كيف شفتها؟ هل أعطى تطمين للبنانيين أنه لن يكون في تدخل لجيش السوري مجددا في لبنان؟ ويعني كمان تفسيره لكلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي كان طلب منه، كان يعني ممكن يطلب منه التدخل في لبنان للقضاء على حزب الله.
6: حقيقة الرئيس الشرع عم بيأرجي وعي مش من مبارح، من مدي من تقريبا من وقت ما استلمه عم بيأرجي احترام للبنان وللدولة اللبنانية، وكذا مرة بيطلع الرئيس ترامب بيقول نحن لح نكلف الشرع انه يفوت على لبنان ويقضي على حزب الله، مثل كأنه القصة هيك لعبة بسيطة يعني، او شي محل هيك عم نحرك الشطرنج. بقى الرئيس الشرع دايما عم بيرفض انه اي تدخل بلبنان هو انتهاك للسيادة اللبنانية، وصار اخذ كذا موقف علني بهذا الخصوص، وهذا الشيء فعلا يقدر او يثمن للرئيس الشرع، وما بعتقد انه هو بده يبين كمان قدام الرأي العام العربي او الدولي انه هو اداة بيد الرئيس ترامب. يعني بالنهاية
5: هل رح يكون في فرض لتدخل من قبل الجانب الأمريكي برأيك؟
6: ما حدا في يفرض. أقصى ما يمكن أن تفعله أمريكا، هي دايما فرضت عقوبات على إيران على مدى سنوات كلياتنا منعرف، وهلأ بعد ما ضربت إيران وعلى أساس بدها تقضي على إيران وكل هيدي الأمور اللي كنا عم نسمعها، منلاقي هلأ بدها ترجع تفك الحصار عن العقوبات، وبدها ترجع تفك تجميد الأموال الإيرانية، وبدها ترجع تعمل كذا. يعني إيران حققت مكاسب ما كانت تحلم فيها هلأ بهيدي الأشياء اللي عم بتصير، أنه بيطلعوا بدهم يفرضوا على الناس شغلات، أنه شو بدها تعمل بالرئيس الشرع؟ ما امبارح كان بالبيت الأبيض وشالوا عنه العقوبات اللي كانت مفروضة عليها أساسا. يعني
5: لهون بدي أشكرك الكاتب والصحفي الأستاذ سركيس كرام على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات لاحقة. يعطيك ألف عافية ونهارك سعيد أستاذ سركيس، شكرا لوقتك.

0: We're looking at some fun and interesting facts about the Arabic language here on 1638 2ME Australia, Marquin Sidin. Before the break, we talked about how the Arabic alphabet is not an alphabet, it's an abjad, and how December 18, 2010 or 2015 was designated by the United Nations as Arabic Language Day. Here are a couple of others. Number three. You need an average 1.69 years to learn Arabic. It's found as one of the most difficult languages to learn in the world for native English speakers. That's about 88 weeks or 2,200 class hours of learning compared to an average 23 to 24 weeks of study for another. Whew, that's tiring. And four, it's at least 1,500 years old, where classic Arabic originated in the 6th century. There you go. Ana bqol inno ana bi nus at-tariq. Badishi 8 shhor la kammelu atallam al-qira'a wal-kitaba hatkun mumtaz, and that's not bad at all. We've got more music coming up right after this.
1: Get the news first from 2ME.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: ABC News Update. 2ME Australia.
6: ABC News.
7: Grant Walter here with the World Cup top stories. The forecast hinted at stormy skies and a high chance of drama in the lead up to France and Iraq taking the World Cup.

0: pitch, while fans weathered heavy rain after Philadelphia Stadium delayed opening the gates. The match began on time, but the heavens opened at the close of the first half, and lightning at halftime meant the stands had to be cleared and the rest of the game delayed by 2 hours. After returning to the pitch, France then sealed the win over Iraq 3-0. Then Argentina took down Austria 2-0 in a game that saw the already storied Lionel Messi become the greatest goalscorer in World Cup history, as his 18th goal sealed the win for Argentina. Also, Norway are through to the knockout stage along with France after closing their joust with Senegal 3-2. And in the final game of the day, Algeria eliminated Jordan from the World Cup with a 2-1 victory in Santa Clara. Coming up next in the Cup, from Group K, Portugal confront Uzbekistan and Colombia take on DR Congo. And in Group L, England challenge Ghana and Panama face Croatia. You can catch the full highlights with ABC Sport on ABC Listen.
1: إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
2: دكتور حمدي يعطيك ألف عافية، صباح الخير.
3: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي 2ME. It's my
2: pleasure. دكتور حمدي، أكيد مع الأخبار طبعا اللي عم نتبعها كان في هونيك حالة من الخوف والقلق نتيجة الإصابة الثانية لأحد الطيور بإنفلونزا طيور، فشو فينا نعرف عن هالفيروس وهل هو قد ينتقل للإنسان؟ شو ما خاطره برأيك دكتور حمدي؟
3: هو الحقيقة الفيروس خطير جدا وهو
4: يس
3: Can you hear me؟
2: عم بسمعك دكتور حمدي.
3: Can you hear me؟
2: عم بسمعك دكتور حمدي، أنا كلني سمع
3: yes. لك. الفيروس خطير جدا. Yes. وهو يفتك بالطيور، حتى أنه يميت الكثير من الطيور. الفيروس انتشر في كل العالم لكن لم نسمع عنه بأستراليا مؤخرا، لأننا عملنا تحصين للحدود، فأصبح we have good guarantee, we have good quarantine, we have good borders, we have our own security system against viruses. الفيروس بينتقل من
5: To me, Australia, Markun Serene. Okay, time for a hazura. Yalla, shu ana. You can see me in water, but I never get wet. What am I? Dun, dun, dun, dun, dun. If you said reflection, mazboot. Nice one. All right, we'll be back right after this with more music here on 2ME.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
9: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
10: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
11: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
12: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
13: اسأل
4: 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
12: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
7: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. عندما تصبح مقدم رعاية فإنك تصبح جزءا من شيء ما، جزءا من رحلتهم، جزءا من قصتهم، جزءا من المجتمع. هناك أوقات ممتعة وأوقات صعبة وأوقات مجزية وأوقات تغير الحياة. قم بزيارة www.fosteringconnections.com.au لمعرفة المزيد حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية في فيكتوريا.
13: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك هدى العناس.
14: شكرا لك طارق، أجدد تحية بكل مستمعين الكرام ونسهل النشرة بالعناوين. رغم التناقض في التصريحات بين الجانبين الإيراني والأمريكي حول بعض بنود مذكرة التفاهم، كبير المفاوضين الإيرانيين يقول إن إيران حققت مكاسب كبيرة في الجولة الأولى من المفاوضات في بيرغنشتوك. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يستهل اليوم زيارة تستمر 3 أيام إلى عدد من الدول الخليجية. وهنا في فرنسا، رئيس الوزراء الفرنسي يعلن وفاة 40 شخصا غرقا منذ 18 من هذا الشهر خلال موجة الحر، معظمهم من الشباب.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
14: أهلا بكم مستمعين الكرام. نستهل النشرة بالملف الإيراني، حيث أكد سفير إيران في الأمم المتحدة في جنيف اليوم أن بلاده وحدها من ستقرر كيفية استخدام أصولها المجمدة بمجرد الإفراج عنها بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة والذي سعى لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. تصريحات المسؤول الإيراني جاءت متعارضة مع تصريحات أمريكية سابقة أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي قال إن طهران ستشتري بهذه الأموال المفرج عنها منتجات أمريكية. إلا أنه ورغم هذه التصريحات المتناقضة، إلا أن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أكد على أن بلاده حققت مكاسب كبيرة خلال الجولة الأولى من المفاوضات التي انعقدت في بيرغنشتوك. علي الباشا مراسلنا من طهران والمزيد من التفاصيل.
15: رغم التناقض في التصريحات التي خاضت في التفاصيل، وفي مقدمتها إعلان رئيس البنك المركزي الإيراني أن طهران ليست ملزمة باستخدام الأموال المفرج عنها في شراء السلع الأمريكية، وتأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لا تغيير في الوقت الراهن في آلية تعامل إيران مع الوكالة الدولية فيما يتعلق بزيارة مفتشي الوكالة الدولية للمنشآت النووية الإيرانية، إلا أن كبير المفاوضين الإيرانيين تحدث عن مكاسب كبيرة حققتها طهران في الجولة الأولى من المفاوضات. محمد باقر قاليباف تحدث عن الإفراج عن 6 مليارات دولار كخطوة أولى، وإسقاط العقوبات الأمريكية عن قطاع النفط الإيراني، وترسيخ وقف إطلاق النار في لبنان، مع وضع آلية ستضمن وحدة الأراضي اللبنانية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية كاملة. تطورات أتبعها مساعد وزير الخارجية الإيراني غريب أبادي بالتأكيد على إحراز تقدم في المفاوضات على المستوى التقني، أسفر عن تشكيل 4 فرق عمل للبحث في ملف العقوبات الأمريكية والملف النووي الإيراني وملف الاستثمارات الخارجية في إيران، والفريق الرابع سيكون معنيا بالمراقبة ومتابعة تنفيذ الأطراف التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق. علي الباشا طهران، مونتي كارلو الدولية.
14: قتل اليوم شخص وأصيب آخران بجروح بسبب إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. ويأتي هذا الحادث على الرغم من التراجع الكبير في وتيرة الغارات الإسرائيلية والقتال بين إسرائيل وحزب الله منذ السبت الماضي. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه مع طلاب دورة ضباط قتاليين في الاحتلال، أكد أن إسرائيل وجهت ضربة قوية إلى طهران ووكلائها في المنطقة، معلنا أن الحرب لم تنتهي بعد. ويتزامن هذا مع استضافة واشنطن اليوم لجولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. يستهل اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة خليجية تشمل 3 دول. التفاصيل معك حازم محمد.
16: نعم، يصل روبيو إلى الخليج محملا بملف بالغ التعقيد، يسعى إلى إقناع قادة المنطقة بأن الاتفاق الجاري التفاوض عليها مع طهران لن يأتي على حساب أمنهم أو نفوذهم. وزير الخارجية سيعرض على الإمارات والكويت والبحرين تفاصيل الضمانات الأمريكية المقترحة، خصوصا ما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز وإجراءات منع أي تعطيل جديد لإمدادات الطاقة العالمية. وسيركز على شرح بنود مذكرة التفاهم التي ستعطي مهلة قدرها 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي، بما في ذلك آليات إعادة فتح الممر البحري وترتيبات التنسيق الأمني ودور القوات الأمريكية في حماية خطوط الشحن. كما سيواجه أسئلة خليجية حول غياب قيود على الصواريخ الباليستية الإيرانية وحول صندوق إعادة الإعمار المقترح بقيمة 300 مليار دولار، والذي تخشى دول عدة أن يتحول إلى مصدر أو إلى مصدر نفوذ إضافي لطهران. وتكتسب اجتماعات روبيو مع مجلس التعاون الخليجي أهمية خاصة، إذ تستضيف دوله قواعد أمريكية تشكل العمود الفقري للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، ما يجعل موقفها حاسما في مستقبل الاتفاق.
14: هنا في فرنسا، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني اليوم أن 40 شخصا غالبيتهم من الشباب قد لقوا حتفهم غرقا منذ 18 من الشهر الجاري وسط موجة حر شديدة تجتاح البلاد، ومعظمهم في صفوف الشباب. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: Hello, you're with Serene on 1638 2ME Australia. We've got loads of music, news and weather coming up right after this short break. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: 2ME News as it breaks. No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: اسمعونا على 2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايماً على 2ME.

Australia. 2ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrius of Thessaloniki, Demetrius المفيد الطيب. Demetrius باليوناني يعني ابن الأرض. هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. O Saint Demetrius, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Always with you on Radio 2ME Australia, I'm Serene. Time for a quick giggle moment. When you're stressed, you eat ice cream, cake, chocolate and sweets. Why? Because stressed, spelled backwards, is desserts. I'm going to leave it at that. Stay with us. There's lots more to come on 1638 2ME Australia.
1: 2ME listeners.
2: Bring it back.
1: Tell it like it is.
2: Bring it back.
3: أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس. أنا بملبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض. مصدبين ومتحيين.
4: جست أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تقلك شو مزوقة بحط بالغنية لعبد الحليم حافظ.
5: هاي كاتيانا حبيت أسلم عليكي وأقول لك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
1: Tell it like it is. 2ME.
6: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: 16:38 to AME Australia. Hello, I'm Serene. Join me weeknights from 7 p.m. for all the latest in Arabic music, the best of the classics and English hits. For half an hour from 8 p.m, we play the top five of the newest music direct from the Middle East. You'll get your dose of the latest in international and local news every hour on the hour, so that continues. Weather forecasts as well, so you can plan for the next day and lots more. That's weeknights from 7 p.m. Catch you then.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. New MD music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME. No limits.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
6: Get the news first from 2ME.
7: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
8: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
9: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
10: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار، معك هدى العناس.
11: شكرا لك طارق، أجدد التحية بكل مستمعين الكرام، ونسهل النشرة بالعناوين. رغم التناقض في التصريحات بين الجانبين الإيراني والأمريكي حول بعض بنود مذكرة التفاهم، كبير المفاوضين الإيرانيين يقول إن إيران حققت مكاسب كبيرة في الجولة الأولى من المفاوضات في بيرغنشتوك. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يستهل اليوم زيارة تستمر 3 أيام إلى عدد من الدول الخليجية. وهنا في فرنسا، رئيس الوزراء الفرنسي يعلن وفاة 40 شخصا غرقا منذ 18 من هذا الشهر خلال موجة الحر، معظمهم من الشباب.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام. نستهل النشرة بالملف الإيراني، حيث أكد سفير إيران في الأمم المتحدة في جنيف اليوم أن بلاده وحدها من ستقرر كيفية استخدام أصولها المجمدة بمجرد الإفراج عنها بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة والذي سعى لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. تصريحات المسؤول الإيراني جاءت متعارضة مع تصريحات أمريكية سابقة أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي قال إن طهران ستشتري بهذه الأموال المفرج عنها منتجات أمريكية. إلا أنه ورغم هذه التصريحات المتناقضة، إلا أن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أكد على أن بلاده حققت مكاسب كبيرة خلال الجولة الأولى من المفاوضات التي انعقدت في بيرغنشتوك. علي الباشا مراسلنا من طهران والمزيد من التفاصيل.
12: رغم التناقض في التصريحات التي خاضت في التفاصيل، وفي مقدمتها إعلان رئيس البنك المركزي الإيراني أن طهران ليست ملزمة باستخدام الأموال المفرج عنها في شراء السلع الأمريكية، وتأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لا تغيير في الوقت الراهن في آلية تعامل إيران مع الوكالة الدولية فيما يتعلق بزيارة مفتشي الوكالة الدولية للمنشأة النووية الإيرانية، إلا أن كبير المفاوضين الإيرانيين تحدث عن مكاسب كبيرة حققتها طهران في الجولة الأولى من المفاوضات. محمد باقر قاليباف تحدث عن الإفراج عن 6 مليارات دولار كخطوة أولى، وإسقاط العقوبات الأمريكية عن قطاع النفط الإيراني، وترسيخ وقف إطلاق النار في لبنان، مع وضع آلية ستضمن وحدة الأراضي اللبنانية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية كاملة. تطورات أتبعها مساعد وزير الخارجية الإيراني غريب أبادي بالتأكيد على إحراز تقدم في المفاوضات على المستوى التقني، أسفر عن تشكيل 4 فرق عمل للبحث في ملف العقوبات الأمريكية والملف النووي الإيراني وملف الاستثمارات الخارجية في إيران، والفريق الرابع سيكون معنيا بالمراقبة ومتابعة تنفيذ الأطراف التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
11: قتل اليوم شخص وأصيب آخران بجروح بسبب إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. ويأتي هذا الحادث على الرغم من التراجع الكبير في وتيرة الغارات الإسرائيلية والقتال بين إسرائيل وحزب الله منذ السبت الماضي. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه مع طلاب دورة ضباط قتاليين في الاحتلال، أكد أن إسرائيل وجهت ضربة قوية إلى طهران ووكلائها في المنطقة، معلنا أن الحرب لم تنتهي بعد. ويتزامن هذا مع استضافة واشنطن اليوم لجولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. يستهل اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة خليجية تشمل 3 دول. التفاصيل معك حازم محمد.
13: نعم، يصل روبيو إلى الخليج محملا بملف بالغ التعقيد، إذ يسعى إلى إقناع قادة المنطقة بأن الاتفاق الجاري التفاوض عليه مع طهران لن يأتي على حساب أمنهم أو نفوذهم. وزير الخارجية سيعرض على الإمارات والكويت والبحرين تفاصيل الضمانات الأمريكية المقترحة، خصوصا ما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز وإجراءات منع أي تعطيل جديد لإمدادات الطاقة العالمية، وسيركز على شرح بنود مذكرة التفاهم التي ستعطي مهلة قدرها 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي، بما في ذلك آليات إعادة فتح الممر البحري وترتيبات التنسيق الأمني ودور القوات الأمريكية في حماية خطوط الشحن. كما سيواجه أسئلة خليجية حول غياب قيود على الصواريخ الباليستية الإيرانية وحول صندوق إعادة الإعمار المقترح بقيمة 300 مليار دولار، والذي تخشى دول عدة أن يتحول إلى مصدر أو إلى مصدر نفوذ إضافي لطهران. وتكتسب اجتماعات روبيو مع مجلس التعاون الخليجي أهمية خاصة، إذ تستضيف دوله قواعد أمريكية تشكل العمود الفقري للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، ما يجعل موقفها حاسما في مستقبل الاتفاق.
11: هنا في فرنسا، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني اليوم أن 40 شخصا غالبيتهم من الشباب قد لقوا حتفهم غرقا منذ 18 من الشهر الجاري، وسط موجة حر شديدة تجتاح البلاد ومعظمهم في صفوف الشباب. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.
0: It's 16:38 to AM Australia with Serene. Thank you for your company and hope you're enjoying the music. There's so much more to come on the one and only station that delivers the best in new and classic Arabic hits and the hottest in English music. Your Radio 2ME. Let's get back into it.

0: إسرائيلي أستراليا.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

Australia. 2ME Australia.

0: 1638 2ME Australia. You know you're an Arab when, and this one is geared as to whether or not you're Lebanese, but it doesn't matter wherever you are. When in Lebanon or in Egypt or in Jordan, you endlessly criticize the Lebanese or the Egyptians or the Jordanese. When abroad, you seek them out exclusively as friends. Mazboot walala. I know I do that sometimes. We'll be back right after this short break here on 2ME.
1: 2ME. Your hit music machine.
2: Hit music.
1: Only
3: 2ME and 2ME Gold. Gold.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077. تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل تفكر في أن تصبح مقدم رعاية؟ مقدم الرعاية هم أفراد مدربون ومعتمدون في المجتمع يقدمون رعاية للأطفال والشباب بشكل مؤقت.

0: فقط. هناك حاجة ماسة إلى مقدمي الرعاية في جميع أنحاء فيكتوريا لتوفير بيئات آمنة وداعمة للأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية، قم بزيارة Fostering Connections من خلال www.fosteringconnections.com.au.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
3: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
4: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل TIC أستراليا. منكم لألكم.

CH Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جون ماري فياني لكوري دارس. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص إجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. O Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers، أو خدام الرعية، من الرب منطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرأ النفوس، والناس يلي جاي تعترف عنده كان يقلا خطاياها قبل ما هي تقولا، انعرف بأعجبتين بيشبهوا عجايب المسيح: The multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread, pray to help the poor. Thank you. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غدرك في غدرك وانت بحبك في قربك في

قربك محبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غدرك في غدرك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك أنا بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك.

اخاف

ليلي

أخاف.

يا ليلي

0: هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: أستراليا. Sunday. 2ME أستراليا.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: نزلت الاب تاعو 2ME وعم بسمع ستيريو وبتجنن.
3: The greatest flashbacks of all time. 2ME.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: لحظات معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الرابعة عصرا في باريس.
8: هدى العناس.
7: أجدد التحية لكل من انضم إلينا، وأرحب بكل المستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، والرئيس اللبناني يؤكد رفض الاحتلال الإسرائيلي والوصايات الخارجية. محققون تابعون للأمم المتحدة يتهمون إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمداً، معتبرين أن الأمر يشكل عاملاً رئيسياً في الإبادة المستمرة في القطاع. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم إلى التحرك بشكل أكثر إلحاحاً لمواجهة الاحترار المناخي. وفرنسا تغلق برج إيفل مبكراً مساء اليوم بسبب اشتداد درجة الحرارة.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. نستهل النشرة من واشنطن، حيث انطلقت قبل قليل الجولة الخامسة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية لبحث عدد من الملفات أبرزها تثبيت الهدنة وآليات انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. في غضون ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان لن يقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي وبسقوط الوصايات الخارجية معا. اتهم محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمدا، معتبرين أن ذلك أصبح يشكل عاملا رئيسيا في الإبادة المستمرة في القطاع بعد حرب استمرت لأكثر من عامين. إلى ذلك أكد المدير التنفيذي للجمعية الوطنية لتمكين الشباب في قطاع غزة محمد الشنطي، أكد أن ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون هو استهداف متعمد، مشددا على حق الطفل الفلسطيني في عيش حياة آمنة وبعيدة عن الخوف. لنستمع له، كان متحدثا لحازم حمد.
8: استهداف الأطفال صار جزء أساسي من اللي عم يصير في قطاع غزة، وأنه عامل رئيسي في عملية الإبادة المستمر. كجمعية شغلها كله مع الشباب والأطفال، هالكلام بوجعنا وبيخلينا نشعر بالعجز. الأطفال اللي عم بيتم قتلهم اليوم هم الجيل اللي كنا بنحلم نبنيه ونطوره. لما يتم استهداف الطفل الفلسطيني بهالطريقة، مش بس تقتل إنسان صغير، تقتل مستقبل عائلة ومجتمع كامل. إحنا مش بنحكي عن أرقام وإحصائيات بس، إحنا بنحكي عن أطفال كانوا بيحلموا يصيروا أطباء ومهندسين ومعلمين، صاروا مصيرهم تحت الركاب. مناشدة للمجتمع الدولي، لازم يتحرك فورا، مش يكتفي بالبيانات، لازم يحمي الأطفال في غزة ويوقف الاستهداف المتعمد ويفتح تحقيق حقيقية ويحاسب المسؤولين. الأطفال الفلسطينيين ما بيستاهلوا يعيشوا هيك رعب يومي، وإحنا كجمعية راح نستمر نشتغل مع الشباب رغم الظروف عشان نبني جيل قادر يواجه الواقع.
7: استمعتم إلى محمد الشنطي، المدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية لتمكين الشباب في قطاع غزة. إلى ملف إيران، حيث بحث اليوم الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان في العاصمة الباكستانية إسلام أباد مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، بحث التطورات الإقليمية وسبل توسيع التعاون المشترك. وفي إيران أعلنت السلطات الإيرانية 3 أيام عطلة رسمية في طهران بمناسبة مراسم تشييع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الذي قتل مطلع الضربات الأمريكية الإسرائيلية. وإلى موضوع آخر مستمعين الكرام، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العالم إلى التحرك بشكل أكثر إلحاحا لمواجهة الاحترار المناخي. حازم حمد والتفاصيل.
9: في خطاب حمل نبرة تحذير واضحة، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن العالم يقترب من نقطة لا عودة في مواجهة التغير المناخي، داعيا إلى التخلي عن نظام الطاقة القائم على الوقود الأحفوري الذي يغذي أزمتي المناخ والطاقة معا. وأكد أن موجات الحر القياسية التي تضرب أوروبا ليست سوى مؤشر صارخ على تسارع الاحترار الحراري، ووجه غوتيريش رسالة مباشرة إلى شركات الذكاء الاصطناعي مطالبا إياها بالكشف عن البصمة البيئية لمراكز البيانات التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة والمياه، مشيرا إلى أن استهلاك هذه المراكز بلغ 448 تراوات ساعة عام 2025، ما يجعلها في مرتبة دول كبرى من حيث الاستهلاك. وأعلن إطلاق مبادرة للشفافية البيئية تلزم الشركات بقياس ونشر بيانات استهلاك الكربون والمياه واستخدام الأراضي والانتقال إلى الطاقة المتجددة قبل نهاية العقد.
7: شكرا لك حازم حماد. هنا في فرنسا، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني أن 40 شخصا غالبيتهم من الشباب لقوا حتفهم غرقا في 18 من هذا الشهر. كما أعلنت السلطات الفرنسية على أن برج إيفل سيغلق أبوابه مبكرا بسبب موجة الحر الشديدة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
10: ودايما عبر أثير 2MI أستراليا، مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون، بتمنى لكم ليلة سعيدة برفقتنا سوا على الهواء، عم نقضي أحلى الأوقات. تحياتي للجميع.

ما تنسوا صفحتنا على الفيسبوك تو امي أستراليا، البيج تعملوا لها لايك، وهونيك بتشوفوا آخر أخبار البرامج وآخر أخبار اللي لازم تعرفوها بس من إذاعتكم المفضلة راديو تو امي أستراليا 1638 AM.

0: M.E.
1: Let's see what you got.
0: We know what you want.
2: Listen to me.
3: All the best hits. Non-stop.
0: Your number one hit music station.
3: Yes.
0: 2ME Australia.
4: كان عليك فقط أن تقل ابنك. إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: مثل ما بيقولوا، فلتفرح يا صاحب القلب الطيب، لم ولن يلوثوك. مستمرين دايما معكم 24/24 تتسمعوا معنا أجمل الأغاني دايما عبر 2ME أستراليا 16:38 AM.
7: ثروات الأغاني الجديدة 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: الاحترام هو شيء كتير مهم بالحياة، وفي ناس أوقات بيغلطوا بحقنا كتير، ولكن نحن لأنه منحترم حالنا ما منرد عليهم. فأوعكن تفكروا أنه هيدا الشيء ضعف، هيدا الشيء قوة، لأنه الضعف الحقيقي هو لما أنت تسب لشخص مجاهرة، معناتها أنتوا عم بتقولوا يابا طلعوا فيني وشوفوني. هون الضعف، والقوة تكمن في السكوت، لأنه ولا ممكن أو تقبل أنت أو لحواليك أنه تنزلوا لمستوى هيدا الشخص بالكلام. أحلى الشيء لهيك ناس التجاهل. مترافقين معكن، خليكن معنا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند
3: الصفدي. بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على رؤيا أمي أستراليا.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda. Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت لمرة واحدة في أن تصبح مقدم رعاية؟ سواء كنت أعزبا أو متزوجا، شابا أو كبيرا في السن، تعمل بدوام كامل أو عاطل عن العمل، وتعيش في فيكتوريا وتريد أن تلعب دورا في حياة طفل، فأنت مؤهل للبدء. قم بزيارة www.fosteringconnections.com.au لمعرفة المزيد حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية في فيكتوريا.
6: الرابعة عصرا في باريس.
7: هدى العناس.
6: أجدد التحية لكل من انضم إلينا، وأرحب بكل المستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. انطلاق الجولة 5 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، والرئيس اللبناني يؤكد رفض الاحتلال الإسرائيلي والوصايات الخارجية. محققون تابعون للأمم المتحدة يتهمون إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمدا، معتبرين أن الأمر يشكل عاملا رئيسيا في الإبادة المستمرة في القطاع. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم إلى التحرك بشكل أكثر إلحاحا لمواجهة الاحترار المناخي. وفرنسا تغلق برج إيفل مبكرا مساء اليوم بسبب اشتداد درجة الحرارة.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم، نستهل النشرة من واشنطن، حيث انطلقت قبل قليل الجولة الخامسة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية لبحث عدد من الملفات أبرزها تثبيت الهدنة وآليات انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. في غضون ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان لن يقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي وبسقوط الوصايات الخارجية معا. اتهم محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمدا، معتبرين أن ذلك أصبح يشكل عاملا رئيسيا في الإبادة المستمرة في القطاع بعد حرب استمرت لأكثر من عامين. إلى ذلك أكد المدير التنفيذي للجمعية الوطنية لتمكين الشباب في قطاع غزة محمد الشنطي، أكد أن ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون هو استهداف متعمد، مشددا على حق الطفل الفلسطيني في عيش حياة آمنة وبعيدة عن الخوف. لنستمع له، كان متحدثا لحازم حمد.
8: استهداف الأطفال صار جزء أساسي من اللي عم يصير في قطاع غزة، وأنه عامل رئيسي في عملية الإبادة المستمر. كجمعية شغلها كله مع الشباب والأطفال، هالكلام بوجعنا وبيخلينا نشعر بالعجز. الأطفال اللي عم بيتم قتلهم اليوم هم الجيل اللي كنا بنحلم نبنيه ونطوره. لما يتم استهداف الطفل الفلسطيني بهالطريقة، مش بس تقتل إنسان صغير، تقتل مستقبل عائلة ومجتمع كامل. إحنا مش بنحكي عن أرقام وإحصائيات بس، إحنا بنحكي عن أطفال كانوا بيحلموا يصيروا أطباء ومهندسين ومعلمين، صاروا مصيرهم تحت الركام. مناشدة للمجتمع الدولي، لازم يتحرك فورا، مش يكتفي بالبيانات، لازم يحمي الأطفال في غزة ويوقف الاستهداف المتعمد ويفتح تحقيق حقيقي ويحاسب المسؤولين. الأطفال الفلسطينيين ما بيستقروا يعيشوا هيك رعب يومي، وإحنا كجمعية راح نستمر نشتغل مع الشباب رغم الظروف عشان نبني جيل قادر يواجه الواقع.
6: استمعتم إلى محمد الشنطي، المدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية لتمكين الشباب في قطاع غزة. إلى ملف إيران، حيث بحث اليوم الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان في العاصمة الباكستانية إسلام أباد مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، بحث التطورات الإقليمية وسبل توسيع التعاون المشترك. وفي إيران أعلنت السلطات الإيرانية 3 أيام عطلة رسمية في طهران بمناسبة مراسم تشييع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الذي قتل مطلع الضربات الأمريكية الإسرائيلية. وإلى موضوع آخر مستمعين الكرام، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العالم إلى التحرك بشكل أكثر إلحاحا لمواجهة الاحترار المناخي. حازم حمد والتفاصيل.
9: في خطاب حمل نبرة تحذير واضحة، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن العالم يقترب من نقطة لا عودة في مواجهة التغير المناخي، داعيا إلى التخلي عن نظام الطاقة القائم على الوقود الأحفوري الذي يغذي أزمتي المناخ والطاقة معا. وأكد أن موجات الحر القياسية التي تضرب أوروبا ليست سوى مؤشر صارخ على تسارع الاحترار الحراري، ووجه غوتيريش رسالة مباشرة إلى شركات الذكاء الاصطناعي مطالبا إياها بالكشف عن البصمة البيئية لمراكز البيانات التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة والمياه، مشيرا إلى أن استهلاك هذه المراكز بلغ 448 تراوات ساعة عام 2025، ما يجعلها في مرتبة دول كبرى من حيث الاستهلاك. وأعلن إطلاق مبادرة للشفافية البيئية تلزم الشركات بقياس ونشر بيانات استهلاك الكربون والمياه واستخدام الأراضي والانتقال إلى الطاقة المتجددة قبل نهاية العقد.
6: شكرا لك حازم محمد. هنا في فرنسا أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني أن 40 شخصا غالبيتهم من الشباب لقوا حتفهم غرقا في 18 من هذا الشهر. كما أعلنت السلطات الفرنسية على أن برج إيفل سيغلق أبوابه مبكرا بسبب موجة الحر الشديدة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: تعتبر الثقافة هو النمو التراكمي على المدى الطويل، بمعنى أنه ثقافة ليست علوم أو معارف جاهزة يمكن للمجتمع أنه يحصل عليها ويستوعبها، ولكن إنما هي تراكمات عبر مراحل طويلة من الزمن وبتنتقل من جيل لجيل عبر التنشئة الاجتماعية، وبيكتسب الأطفال خلال مراحل نموهم الذوق العام للمجتمع. إذاعة OME دايما معكم 24 على 24، خليكن معنا.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 OME Australia. Saint Pedro Torot. قديس الساعة كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني، ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز هو بالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيح والكنيسة. In odium fidei منقول باللاتيني أو in hatred of the faith. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس، وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيو جيني. This is Saya Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: the biggest test singers.
1: Marco e Tony Kiwi.
2: سوا مشوارنا دايما مع أغاني حلوة منوعات أحلى هيك عم نسمع أغاني أجنبية وأغاني مصرية ولبنانية وعراقية وفلسطينية من يعني هيدي الأغاني بتشبه الإذاعة العربية شبكة 2ME أستراليا. تحياتي للجميع ولكل اللي انضموا لنا. شو رأيكم نروح لفاصل صغير وراجعين؟
3: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: ودايما عبر 2ME أستراليا من أجمل الحكم اللي أنا شخصيا بحبها، حياة بيقودها عقلك أفضل بكتير من حياة بيقودها كلام الناس، وما بحياته كلام الناس كان منيح إلا دايما كان مؤذي، فشو بدكن بكلام الناس وما تخلوه يأثر على حياتكن. ببساطة كونوا أقوياء وحرين. تحياتي للجميع.
4: ثروات الأغاني الجديدة 2ME. Australia. New music. 2ME Australia.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NG أستراليا عايشين معكم.

0: دم فم، حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين، وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم. وإن لم يعالج فقد يؤدي دم فم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، ومراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة، وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
1: فعلا أنا سارة وأنا ممرضتك. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم. دعينا نقيس ضغط دمك بسرعة قبل وصول الطبيب.
2: أنت مهم في العمل.
1: ها قد انتهينا، الكرة منفوخة تماما.
3: شكرا أمي.
1: هيا بنا إلى المباراة الكبرى.
2: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
4: عربي وإنجليزي، هذه هي 2ME.

0: ودايما عبر أثير توامي أستراليا مرافقتكم ندى فريدة من وراء الميكروفون. بتمنى لكم ليلة سعيدة برفقتنا سوا على الهواء. عم نقضي أحلى الأوقات. تحياتي للجميع.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم

0: دول مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنه بمجال القروض السكنيه التجاريه، اعاده تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكله ايدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
6: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد اجراءات مثل نفخ الاطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
7: دم فم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين، وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم. وإن لم يعالج فقد يؤدي دم فم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة، وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم فم لمعرفة المزيد.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الرابعة عصرا في باريس.
10: هدى العناس.
9: أجدد التحية لكل من انضم إلينا، وأرحب بكل المستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، والرئيس اللبناني يؤكد رفض الاحتلال الإسرائيلي والوصايات الخارجية. محققون تابعون للأمم المتحدة يتهمون إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمداً، معتبرين أن الأمر يشكل عاملاً رئيسياً في الإبادة المستمرة في القطاع. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم إلى التحرك بشكل أكثر إلحاحاً لمواجهة الاحترار المناخي. وفرنسا تغلق برج إيفل مبكراً مساء اليوم بسبب اشتداد درجة الحرارة.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم. نستهل النشرة من واشنطن، حيث انطلقت قبل قليل الجولة الخامسة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية لبحث عدد من الملفات، أبرزها تثبيت الهدنة وآليات انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. في غضون ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان لن يقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي وبسقوط الوصايات الخارجية معاً. اتهم محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمدا، معتبرين أن ذلك أصبح يشكل عاملا رئيسيا في الإبادة المستمرة في القطاع بعد حرب استمرت لأكثر من عامين. إلى ذلك أكد المدير التنفيذي للجمعية الوطنية لتمكين الشباب في قطاع غزة محمد الشنطي، أكد أن ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون هو استهداف متعمد، مشددا على حق الطفل الفلسطيني في عيش حياة آمنة وبعيدة عن الخوف. لنستمع له، كان متحدثا لحازم حمد.
10: استهداف الأطفال صار جزء أساسي من اللي عم يصير في قطاع غزة، وأنه عامل رئيسي في عملية الإبادة المستمر. كجمعية شغلها كله مع الشباب والأطفال، هالكلام بوجعنا وبيخلينا نشعر بالعجز. الأطفال اللي عم يتم قتلهم اليوم هم الجيل اللي كنا بنحلم نبنيه ونطوره. لما يتم استهداف الطفل الفلسطيني بهالطريقة، مش بس تقتل إنسان صغير، تقتل مستقبل عائلة ومجتمع كامل. إحنا مش بنحكي عن أرقام وإحصائيات بس، إحنا بنحكي عن أطفال كانوا بيحلموا يصيروا أطباء ومهندسين ومعلمين، صاروا مصيرهم تحت الركاب. مناشدة للمجتمع الدولي، لازم يتحرك فورا، مش يكتفي بالبيانات، لازم يحمي الأطفال في غزة ويوقف الاستهداف المتعمد ويفتح تحقيق حقيقي ويحاسب المسؤولين. الأطفال الفلسطينيين ما بيستاهلوا يعيشوا هيك رعب يومي، وإحنا كجمعية راح نستمر نشتغل مع الشباب رغم الظروف عشان نبني جيل قادر يواجه الواقع.
9: استمعتم إلى محمد الشنطي، المدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية لتمكين الشباب في قطاع غزة. إلى ملف إيران، حيث بحث اليوم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة الباكستانية إسلام أباد مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، بحث التطورات الإقليمية وسبل توسيع التعاون المشترك. وفي إيران، أعلنت السلطات الإيرانية 3 أيام عطلة رسمية في طهران بمناسبة تشييع أو مراسم تشييع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الذي قتل مطلع الضربات الأمريكية الإسرائيلية. وإلى موضوع آخر مستمعين الكرام، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العالم إلى التحرك بشكل أكثر إلحاحا لمواجهة الاحترار المناخي. حازم حمد والتفاصيل.
12: في خطاب حمل نبرة تحذير واضحة، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن العالم يقترب من نقطة لا عودة في مواجهة التغير المناخي، داعيا إلى التخلي عن نظام الطاقة القائم على الوقود الأحفوري الذي يغذي أزمتي المناخ والطاقة معا. وأكد أن موجات الحر القياسية التي تضرب أوروبا ليست سوى مؤشر صارخ على تسارع الاحترار الحراري، ووجه غوتيريش رسالة مباشرة إلى شركات الذكاء الاصطناعي مطالبا إياها بالكشف عن البصمة البيئية لمراكز البيانات التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة والمياه، مشيرا إلى أن استهلاك هذه المراكز بلغ 448 تراوات ساعة عام 2025، ما يجعلها في مرتبة دول كبرى من حيث الاستهلاك. وأعلن إطلاق مبادرة للشفافية البيئية تلزم الشركات بقياس ونشر بيانات استهلاك الكربون والمياه واستخدام الأراضي والانتقال إلى الطاقة المتجددة قبل نهاية العقد.
9: شكرا لك حازم حماد. هنا في فرنسا، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني أن 40 شخصا غالبيتهم من الشباب لقوا حتفهم غرقا في 18 من هذا الشهر. كما أعلنت السلطات الفرنسية على أن برج إيفل سيغلق أبوابه مبكرا بسبب موجة الحر الشديدة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
13: النجاح هو طموحك من الحسن إلى الأحسن، فالكمال لله تعالى وحده. وإذا سمعت أحد بيقلك وصلت إلى غايتي في الحياة، فاعلم أنه قد بدأ بالانحدار. وعلى الإنسان السعي دايما نحو النجاح، والله ما بيضيع أجر للكل اللي بيشتغلوا ليوصلوا للنجاح. بتمنى لكم كل أيامكم تكون ناجحة، لكم ولولادكم ولعيالكم، وأهم شيء بالدنيا الصلاة لله وحده، هو دايما بيستجيب لصلاتنا لما بتكون الصلاة نابعة من القلب والقلب كله. تحياتي لكم من 2ME أستراليا.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: صاحب القلب الطيب هو نعمة حقيقة إذا كانوا متواجدين حوالينا. هالإنسان هو سريع ومرهف الأحساس، مشاعره رقيقة كتير لأنه قلبه طيب، وبيعتقد أيضا أنه كل من حوله أنه مثله، فمشان هيك بيتفاجأ بطعنات من أقرب الناس له، بيتألم وبيحزن وبيبكي. ولكن أجمل الناس هني صاحبي القلب الطيب. دايما معكم راديو توأمي أستراليا ومتابعين مشوارنا لليوم 24 على 24.
1: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال، انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
0: مترافقين دايما عبر 1638 AM. احتفظ بابتسامة جذابة على وجهك حتى إذا لم تكن تشعر بأنك تريد أن تبتسم، فتظاهر بالابتسامة، حيث إن العقل الباطن لا يستطيع أن يفرق بين الشيء الحقيقي والشيء غير الحقيقي، وعلى ذلك فمن الأفضل أن تقرر أن تبتسم باستمرار. ابتسموا مستمعين.

حبيبي وقع

سعد بسيط حبيب قلبي. خدم حبيبي وقع بالبير إلو رنة يا بويلي سمع رنته مقسوم من الجنة يا بي يا بي. وحدي أنا والكاس والدمع

0: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: موسيقى أجدد الهيتس هيدا.

0: تحياتي لكم جميعا من عبر 1638 AM.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au.

0: آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
1: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويك سيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
4: الرابعة عصرا في باريس.
5: هدى العناس.
4: أجدد التحية لكل من انضم إلينا وأرحب بكل المستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، والرئيس اللبناني يؤكد رفض الاحتلال الإسرائيلي والوصايات الخارجية. محققون تابعون للأمم المتحدة يتهمون إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمداً، معتبرين أن الأمر يشكل عاملاً رئيسياً في الإبادة المستمرة في القطاع. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم إلى التحرك بشكل أكثر إلحاحاً لمواجهة الاحترار المناخي. وفرنسا تغلق برج إيفل مبكراً مساء اليوم بسبب اشتداد درجة الحرارة.
5: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم. نستهل النشرة من واشنطن، حيث انطلقت قبل قليل الجولة الخامسة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية لبحث عدد من الملفات أبرزها تثبيت الهدنة وآليات انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. في غضون ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان لن يقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي وبسقوط الوصايات الخارجية معا. اتهم محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمدا، معتبرين أن ذلك أصبح يشكل عاملا رئيسيا في الإبادة المستمرة في القطاع بعد حرب استمرت لأكثر من عامين. إلى ذلك أكد المدير التنفيذي للجمعية الوطنية لتمكين الشباب في قطاع غزة محمد الشنطي، أكد أن ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون هو استهداف متعمد المستند، مشددا على حق الطفل الفلسطيني في عيش حياة آمنة وبعيدة عن الخوف. لنستمع له، كان متحدثا لحازم حمد.
6: استهداف الأطفال صار جزء أساسي من اللي عم يصير في قطاع غزة، وأنه عامل رئيسي في عملية الإبادة المستمر. كجمعية شغلها كله مع الشباب والأطفال، هالكلام بوجعنا وبيخلينا نشعر بالعجز. الأطفال اللي عم يتم قتلهم اليوم هم الجيل اللي كنا بنحلم نبنيه ونطوره. لما يتم استهداف الطفل الفلسطيني بهالطريقة، مش بس تقتل إنسان صغير، بتقتل مستقبل عائلة ومجتمع كامل. إحنا مش بنحكي عن أرقام وإحصائيات بس، إحنا بنحكي عن أطفال كانوا بيحلموا يصيروا أطباء ومهندسين ومعلمين، صاروا مصيرهم تحت الركام. مناشدة للمجتمع الدولي، لازم يتحرك فورا، مش يكتفي بالبيانات، لازم يحمي الأطفال في غزة ويوقف الاستهداف المتعمد ويفتح تحقيق حقيقي ويحاسب المسؤولين. الأطفال الفلسطينيين ما بيستاهلوا يعيشوا هيك رعب يومي، وإحنا كجمعية راح نستمر نشتغل مع الشباب رغم الظروف عشان نبني جيل قادر يواجه الواقع.
4: استمعتم إلى محمد الشنطي، المدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية لتمكين الشباب في قطاع غزة. إلى ملف إيران، حيث بحث اليوم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة الباكستانية إسلام أباد مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، بحث التطورات الإقليمية وسبل توسيع التعاون المشترك. وفي إيران، أعلنت السلطات الإيرانية 3 أيام عطلة رسمية في طهران بمناسبة تشييع أو مراسم تشييع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الذي قتل مطلع الضربات الأمريكية الإسرائيلية. وإلى موضوع آخر مستمعين الكرام، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العالم إلى التحرك بشكل أكثر إلحاحا لمواجهة الاحترار المناخي. حازم حمد والتفاصيل.
7: في خطاب حمل نبرة تحذير واضحة، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن العالم يقترب من نقطة لا عودة في مواجهة التغير المناخي، داعيا إلى التخلي عن نظام الطاقة القائم على الوقود الأحفوري الذي يغذي أزمتي المناخ والطاقة معا. وأكد أن موجات الحر القياسية التي تضرب أوروبا ليست سوى مؤشر صارخ على تسارع الاحترار الحراري، ووجه غوتيريش رسالة مباشرة إلى شركات الذكاء الاصطناعي مطالبا إياها بالكشف عن البصمة البيئية لمراكز البيانات التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة والمياه، مشيرا إلى أن استهلاك هذه المراكز بلغ 448 تراوات ساعة عام 2025، ما يجعلها في مرتبة دول كبرى من حيث الاستهلاك. وأعلن إطلاق مبادرة للشفافية البيئية تلزم الشركات بقياس ونشر بيانات استهلاك الكربون والمياه واستخدام الأراضي والانتقال إلى الطاقة المتجددة قبل نهاية العقد.
4: شكرا لك حازم حماد. هنا في فرنسا، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني أن 40 شخصا غالبيتهم من الشباب لقوا حتفهم غرقا في 18 من هذا الشهر. كما أعلنت السلطات الفرنسية على أن برج إيفل سيغلق أبوابه مبكرا بسبب موجة الحر الشديدة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
8: الإنسان صاحب القلب الطيب ما بيعرف الحقد ولا بيعرف الضغينة ولا بينتقم وبيسامح بسهولة. نيال كل من عنده قلب طيب أو صديق قلبه طيب. راديو تو ام اي دايما معكم، ودايما ان شاء الله تكون يعني الاغاني الحلوه اللي عم تسمعوها عم ترضيكم، لانه نحن وعدناكم بتجدد دائم، ان كان من ناحيه البرامج او ايضا من ناحيه اشتد الاغاني اللي دايما بتسمعوها اول باول على راديو تو ام اي استراليا.

0: is in the house.
1: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك اندوكاردايتس وب22 كانون الأول سنة 1917 توفت. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماتر كابريني عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماتر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذا ماذر كابريني pray for us. قديسة الساعة saint of the hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: عشرات السنوات منلبي طلبتكن الغالية على قلوبنا دايما على 2me.com.au ورح نبقى دايما على الوعد.
1: مرسي على هالأغاني الحلوة.
2: هنا 2ME
1: كثير حلوة.
3: عشان أشغل تاكسي درايفر فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبليه الأولاني فكروني أم كلثوم.
1: أورايت بدي أعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
4: أنا بشكرك كتير كتير عشان حطيتي هالغنية بياخد العين يعني إلها 20 سنة مثل عليها. ذوقك كتير حلو بالبرامج عن جد كتير كتير ذوقك حلو بالبرامج.
3: أورايت
2: ME أستراليا.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
6: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: تحياتي لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا من كافة أنحاء أستراليا. بتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، وإن شاء الله بتكونوا عم تسمعوا أجمل الأغاني مثل ما بتعودكم دايما توقني تقدم لكم أجدد الأغاني. وأيضا في فقرات كتيرة منتذكر فيها الطرب الأصيل، منتذكر فيها الأغاني الشعبية القديمة. كتير حلو نسمع الجديد، ولكن أيضا حلو كتير أنه نرجع نسمع القديم ونحييه، ودايما عبر 2ME أستراليا.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
5: Get the news first from 2ME.
6: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ

0: براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس ريكروتينج ناو. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا. إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: الخامسة مساء في إذاعة مونت كارلو الدولية في باريس.
3: ميسا إسماعيل،
2: أهلا بكم إلى فترة إخبارية متنوعة نبدأها بنشرة للأخبار وإلى العناوين. تزامنا مع الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول لن نقبل بأقل من انتهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. اختتام جولة المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة وإيران لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية بدخول المواقع النووية المستهدفة بالقصف. عمان وإيران ستدرسان تكاليف الخدمات المرتبطة بإدارة مضيق هرمز. وروبيو في جولة خليجية تشمل الإمارات والكويت والبحرين. موجة حر شديدة تجتاح أوروبا، وغوتيريش يدعو العالم إلى التحرك في مواجهة الاحتباس الحراري.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. بموازاة انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تعقد في واشنطن، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لن يقبل بأقل من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. عون قال إن الجولة الجديدة من المحادثات المدعومة من أمريكا مع إسرائيل قد تكون حاسمة. لمزيد من التفاصيل حول جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجديدة هذه، ينضم إلينا مراسل مونت كارلو الدولية في واشنطن علي بردة. علي بردة، تحياتي، ما أبرز المعلومات؟
4: مرحبا. بدأت هذه الجولة من المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي طبعا بوساطة أمريكية الساعة 8 صباح هذا اليوم بتوقيت واشنطن، و بدأت هذه المفاوضات من أجل الهدف النهائي هو طبعا تكريس وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، والانتقال من ذلك إلى اتخاذ خطوات عملية تسمح بإعداد ترتيبات أمنية يقوم بموجبها الجيش اللبناني بالدخول إلى بعض المناطق التي تخليها القوات الإسرائيلية بشرط عدم السماح لأي من مقاتلي حزب الله بالعودة إلى هذه المناطق. وطبعا هناك العقدة التي لا تزال ماثلة، بما إذا كانت إسرائيل ستنسحب كليا من هذه المناطق التي احتلتها في الآونة الأخيرة، وما إذا كان حزب الله سيقبل بنزع سلاحه ولو كان تحت غطاء المفاوضات الأمريكية الإيرانية وليس فقط المحادثات الجارية هنا في واشنطن بين لبنان وإسرائيل.
2: شكرا جزيلا لك علي برد، مراسل مونتي كارلو الدولية في واشنطن. هل يساهم الاتفاق بين طهران وواشنطن في عملية التوصل للاتفاق بين لبنان وإسرائيل؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الكاتب السياسي اللبناني محمد بركات، فلنستمع.
5: الجديد في جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل هذه المرة هو أن الحرس الثوري الإيراني بات موجودا على الطاولة من خلال طاولة سويسرا التي دخل إليها الإيراني ليشارك في وقف إطلاق النار في لبنان وبدء العملية التنفيذية لنزع سلاح حزب الله. بالطبع الأمور أسهل والأمور أكثر جدية لأن الطرف الذي يجب أن يوقع على تفكيك سلاح حزب الله وعلى تسليم سلاح حزب الله هو الإيراني، ولم يكن الإيراني موجودا على الطاولة القديمة. اليوم هناك خلط لطاولتي إسلام أباد وواشنطن نتج عنهما طاولة سويسرا، وهذه الطاولة سترفض طاولة واشنطن بعناصر القوة. وأيضا نحن أمام يعني الخلية التي شكلت ولبنان فيها، نحن أمام ميكانيزم إقليمي، الميكانيزم بين لبنان وإسرائيل وأمريكا أضيف إليه الإيراني أي الحرس الثوري، وبتنا أمام ميكانيزم إقليمي، وهذا الميكانيزم الإقليمي هو الذي سيكون على يديه نزع سلاح الحزب.
2: استمعنا إلى الكاتب السياسي اللبناني محمد بركات. إلى ذلك بحث الرئيسان اللبناني جوزيف عون والفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي نتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي اختتمت أولى جولتها في سويسرا، وفيما تشدد مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية على ضرورة أن يشمل الاتفاق انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، تشدد إسرائيل على بقائها. الجيش الإسرائيلي قال إن قواته أطلقت النار على 4 عناصر من حزب الله بعد أن اجتازوا ما تسميها المنطقة الأمنية التي أقامتها إسرائيل في جنوب لبنان. إلى ذلك قتل شخصان بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان في أول إعلان عن قتل بنيران إسرائيلية في لبنان منذ 3 أيام. في المقابل ندد حزب الله بما وصفه بالانتهاك الفاضح لي وقف إطلاق النار بعد مقتل شخصين بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان. زياد حلبي من القدس والمزيد من التفاصيل.
6: أكد الجيش الإسرائيلي بأنه شن هجوما في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار السائد منذ 3 أيام تقريبا، وسط انتقادات شعبية وسياسية دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع إلى إصدار 6 بيانات وتصريحات خلال يومين أكدت بألا قيود مفروضة على الجيش في جنوب لبنان وأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية، رغم أن جولة المفاوضات مع لبنان التي تستمر 3 أيام في واشنطن ستؤسس عمليا لبدء الانسحاب التدريجي من مناطق تجريبية يدخلها الجيش اللبناني مكان الإسرائيلي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: انضم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في زيارته إلى باكستان، زيارة تأتي عقب جولة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تؤدي فيها إسلام أباد دور الوساطة. وبعد انتهاء الجولة الأولى من المحادثات التقنية في سويسرا أعلنت إيران أنها لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتفتيش المواقع التي تعرضت للقصف من جانب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. علي الباشا من طهران.
7: رغم التناقض في التصريحات التي خاضت في التفاصيل وفي مقدمتها إعلان رئيس البنك المركزي الإيراني أن طهران ليست ملزمة باستخدام الأموال المفرج عنها في شراء السلع الأمريكية، وتأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لا تغيير في الوقت الراهن في آلية تعامل إيران مع الوكالة الدولية فيما يتعلق بزيارة مفتشي الوكالة الدولية للمنشأة النووية الإيرانية، إلا أن كبير المفاوضين الإيرانيين تحدث عن مكاسب كبيرة حققتها طهران في الجولة الأولى من المفاوضات. محمد باقي القالباف تحدث عن الإفراج عن 6 مليارات دولار كخطوة أولى وإسقاط العقوبات الأمريكية عن قطاع النفط الإيراني وترسيخ وقف إطلاق النار في لبنان مع وضع آلية ستضمن وحدة الأراضي اللبنانية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية كاملة. تطورات أتبعها مساعد وزير الخارجية الإيراني غريب بادي بالتأكيد على إحراز تقدم في المفاوضات على المستوى التقني، أسفر عن تشكيل 4 فرق عمل للبحث في ملف العقوبات الأمريكية والملف النووي الإيراني وملف الاستثمارات الخارجية في إيران، والفريق الرابع سيكون معنيا بالمراقبة ومتابعة تنفيذ الأطراف التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو، دوريا.
2: إلى ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي أموال إيرانية يفرج عنها في إطار تخفيف العقوبات أو تتيحها وزارة الخزانة الأمريكية ستحول إلى حساب ضمان تديره واشنطن حتى تتمكن طهران من استخدامها لشراء مواد غذائية ومستلزمات طبية أمريكية. مسؤول أفغاني قال إن وفد طالبان عقد محادثات بناء مع الاتحاد الأوروبي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يزور الإمارات اليوم في أولى محطات جولة خليجية تهدف لإظهار تضامن واشنطن مع حلفائها الرئيسيين في المنطقة. ومن المقرر أن يتوجه روبيو الأربعاء إلى الكويت ثم الخميس إلى البحرين، حيث سيشارك في اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي. ما الذي تتطلع إليه دول الخليج من جولة وزير الخارجية الأمريكي والتي ستشمل الإمارات والكويت والبحرين؟ الكاتب والباحث السياسي البحريني عبد الله الجنيد.
8: أولا، دول الخليج الطرف الأكثر تضررا في هذه الأزمة، فقد فرضت هذه الحرب يعني بتبني الرئيس ترامب لموقف سياسي ما يستهدف إسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية في إيران، ولم يحدث ذلك. بعد ذلك نجد الرئيس ترامب يحاول الخروج بما يحفظ له بعض ما الوجه سياسيا أمام المجتمع الدولي، ونراه يعني متفلتا في كافة الاتجاهات، حيث لم يقنع طرفا واحدا لا حليفا ولا عدوا بعملية يعني القبول بما يتقدم به من اقتراحات، من تفتيش النووي إلى الإفراج عن الأموال على المستقبل الملاحة في مضيق هرمز. وبالتالي نحن يعني نتطلع إلى وضوح كامل حول هذا الاتفاق.
2: استمعنا إلى الكاتب والباحث السياسي البحريني عبد الله الجنيد متحدثا إلى إيمان لحمود. عبرت 36 سفينة شحن على الأقل مضيق هرمز، مسجلة بذلك رقما قياسيا في حركة الملاحة البحرية منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. هذا وجددت طهران تأكيدها أنها ستتولى إدارة مضيق هرمز مع اختتام الجولة الأولى من المفاوضات. وأعلنت سلطنة عمان وإيران أنهما ستعملان على اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات والتكاليف المرتبطة بذلك. اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمدا، معتبرة أن ذلك أصبح عاملا رئيسيا في الإبادة المستمرة في قطاع غزة، وذلك في تقرير أصدرته اليوم. هذا وأكد المدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية لتمكين الشباب في قطاع غزة محمد الشنطي أن ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون هو استهداف متعمد. وقال الشنطي أن الوقائع الميدانية تثبت أن الأطفال يدفعون ثمنا باهظا للنزاع. نستمع إليه متحدثا إلى حازم حماد.
9: استهداف الأطفال صار جزء أساسي من اللي عم يصير في قطاع غزة، وأنه عامل رئيسي في عملية الإبادة المستمر. كجمعية شغلها كله مع الشباب والأطفال، هالكلام بوجعنا وبيخلينا نشعر بالعجز. الأطفال اللي عم بيتم قتلهم اليوم هم الجيل اللي كنا بنحلم نبنيه ونطوره. لما يتم استهداف الطفل الفلسطيني بهالطريقة، مش بس تقتل إنسان صغير، تقتل مستقبل عائلة ومجتمع كامل. إحنا مش بنحكي عن أرقام وإحصائيات بس، إحنا بنحكي عن أطفال كانوا بيحلموا يصيروا أطباء ومهندسين ومعلمين، صاروا مصيرهم تحت الركاب. مناشدة للمجتمع الدولي لازم يتحرك فورا، مش يكتفي بالبيانات، لازم يحمي الأطفال في غزة ويوقف الاستهداف المتعمد ويفتح تحقيق حقيقي ويحاسب المسؤولين. الأطفال الفلسطينيين ما بيستقروا يعيشوا هيك رعب يومي، وإحنا كجمعية راح نستمر نشتغل مع الشباب رغم الظروف عشان نبني جيل قادر يواجه الواقع.
2: استمعنا إلى المدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية لتمكين الشباب في قطاع غزة محمد الشنطي. في إطار موجة الحر الشديدة التي تضرب دولا أوروبية عدة بينها فرنسا، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو أن 40 شخصا غالبيتهم من الشباب قد لقوا حتفهم غرقا منذ 18 من الشهر الجاري وسط موجة الحر الشديدة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد على أن تحرك العالم بشكل أكثر إلحاحا للحد من الاحتباس الحراري. حازم محمد.
10: في خطاب حمل نبرة تحذير واضحة، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن العالم يقترب من نقطة اللاعودة في مواجهة التغير المناخي، داعيا إلى التخلي عن نظام الطاقة القائم على الوقود الأحفوري الذي يغذي أزمتي المناخ والطاقة معا. وأكد أن موجات الحر القياسية التي ضربت أوروبا أو تضرب أوروبا ليست سوى مؤشر صارخ على تسارع الاحترار العالمي. ووجه غوتيريش رسالة مباشرة إلى شركات الذكاء الاصطناعي مطالبا إياها بالكشف عن البصمة البيئية لمراكز البيانات التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة والمياه، مشيرا إلى أن استهلاك هذه المراكز بلغ 448 تراوات للساعة عام 2025، ما يجعلها في مرتبة دول كبرى من حيث الاستهلاك. وأعلن إطلاق مبادرة للشفافية البيئية قد تلزم الشركات بقياس ونشر بيانات استهلاك الكربون والمياه واستخدام الأراضي والانتقال إلى الطاقة المتجددة قبل نهاية العقد.
2: ختام النشر، إليكم تذكيرا بأبرز العالمين. تزامنا مع الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، الرئيس اللبناني يقول إنه لن يقبل بأقل من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. اختتام جولة المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة وإيران لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية بدخول المواقع النووية المستهدفة بالقصف. موجة حر شديدة تجتاح أوروبا، وغوتيريش يدعو العالم إلى
11: صبحيتنا مكملة برفقتكم، والبرنامج الصباحي معكم بيتجدد بكل يوم لنطل عليكم ونوصل لكم آخر وأهم الأخبار. أكيد بدي أتمنى لكل اللي عم بيرفقنا بي خلال هالوقت وقت سعيد، ودايما بالفترة الصباحية علينا نبلش بابتسامة نهارنا مع فنجين قهوة برفقة الشريك أو الحبيب. أكيد بنتمنى لكم دايما أوقات سعيدة من خلال راديو توأمية أستراليا. خليكم معنا على السمع، أكيد رح نتابع نحن وياكم شو عم بيصير من أخبار وتطورات ومواقف سياسية ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو. لحظات ومن بعدها رح نكون أكيد بلقاءات معنا مباشرة على الهواء. ما تنسوا ضمن البرنامج الصباحي اللي تعودتوا عليه كمان يكون لكم رأيكم الحر مباشر عبر هواء توأمية أستراليا.

معكم دايما عبر تؤمية على 1638 مشوارنا المستمر بيرفقكم 24 على 24 ساعة متابعة أهم الأخبار والمستجدات متابعها نحن وياكم بجولة أخبار البي بي سي من لندن على تمام الساعة. رح يكون عنا وقفة إخبارية لمتابعة كل جديد من الأخبار. خليكم معنا على 1638 لحظات ومننتقل فيكم لحتى نكون مع جولة إخبارية جديدة.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. إيران تنفي الموافقة على دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها النووية المتضررة خلال الحرب، وترامب يؤكد أن طهران وافقت على التفتيش النووي ولمدة طويلة. ووفد إيراني رفيع يجري مباحثات جديدة في العاصمة العمانية مسقط بشأن إدارة مضيق هرمز. وجولة جديدة من المحادثات العسكرية المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن لبحث المناطق التجريبية لسيطرة الجيش اللبناني، وفانس يبحث مع الرئيس اللبناني آلية تثبيت وقف إطلاق النار. وفاة 40 شخصا في فرنسا جراء موجة حر شديد تضرب عدة دول في غرب أوروبا، وبريطانيا وفرنسا تفعلان بروتوكولات الطوارئ الخاصة بارتفاع درجات الحرارة.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على تفتيش منشآتها النووية لفترة غير محددة، في حين نفت طهران هذا الأمر بشكل قاطع، وأكدت أنها لا تنوي السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المواقع التي تعرضت للقصف خلال الحرب، كما نفت إجراء أي لقاء بين وفدها المفاوض ومدير الوكالة رافائيل غروسي.
1: محادثات فنية اختتمت في إطار المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وسط إشارات من الجانبين إلى إحراز تقدم في النقاشات التي جرت بوساطة قطرية وباكستانية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية إيرانية. لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، فعلى خلاف تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس فيما يتعلق بموافقة طهران على دخول وكالة الطاقة الذرية إلى إيران، تنفي وزارة الخارجية الإيرانية الاتفاق على أي إجراءات بهذا الشأن.
2: لم نعقد أي اجتماع مع المدير العام للوكالة، ولا توجد لدينا أي خطة لتفتيش الوكالة للمنشآت النووية الإيرانية المتضررة نتيجة للعدوان العسكري الأمريكي والنظام الصهيوني. في الأساس لا توجد إجراءات في هذا الشأن، وبصفتنا عضوا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ودولة ملتزمة باتفاقية الضمانات، سنواصل الإجراءات القائمة، واعتقد أن هذه الإجراءات واضحة تماما.
1: في وقت أكد فيه مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي حضر المحادثات في سويسرا على أهمية دخول الوكالة لتقوم بعملها خلال المدة الزمنية لاتفاق وقف إطلاق النار.
3: ستكون هناك عمليات تفتيش، نعتقد أنه من الأفضل الإسراع بذلك، خاصة وأن هذه الاتفاقية لها إطار زمني مدته 60 يوما، لذلك سيتعين علينا العمل من دون إضاعة الكثير من الوقت.
1: لكن الأمر لا يتعلق فقط بالملف النووي، بل يبدو أن ليس هناك اتفاقا نهائيا على عدة قضايا.
2: في الاجتماع الذي عقد في سويسرا باستثناء عرض الجانب الأمريكي لمواقفه بشكل عام، لم نجري أي مناقشات تفصيلية بشأن القضية النووية. لقد عرضوا مواقفهم وقدمنا الرد المناسب. وفيما يتعلق بالعقوبات أيضا، فقد أثاروا بعض النقاط بشكل عام، لذلك أعتقد أنه قبل بدء المفاوضات بشأن هاتين القضيتين نحتاج إلى معرفة مدى تقدم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.
1: كما ذكر بقائي أن مسألة القدرات الدفاعية والصاروخية الإيرانية لم تكن جزءا من المحادثات، ولن تكون أبدا موضوعا للتفاوض مع أي طرف حسب تعبيره. ولا تزال اللقاءات مع الوسطاء تجري من أجل الوصول إلى نتيجة بشأن القضايا العالقة، وكانت قطر وباكستان قد أصدرتا بيانا.
4: كاملين احنا وياكم من توامي أستراليا 16:38 AM. إذن رح نتابع نحن وياكم أهم ما ورد بالمميزة اللي طرحتها حكومة نيو ساوث ويلز، واللي كان في يعني طبعا صرف على عدد من القطاعات، من المدارس، المستشفيات، الطرقات، البنية التحتية وغيرها من طبعا الأمور اللي رح نحكي عنها تفصيليا بسياق مشوارنا. إذن رح نتابع نحن وياكم من خلال يعني طبعا متابعة الأخبار بمنطقة الشرق الأوسط، المفاوضات بسويسرا يعني بين الإيجابي وبين السلبي، لأن هلأ رفع العقوبات، فتح مضيق هرمز، غيرها من الملفات يلي ما كانت هي العقدة من الأساس، إنما العقد الأساسي هو الملف النووي. لنشوف من خلال هالستين يوم اللي بلش العد العكسي طبعا إذا راح يكون في التواصل لتفاهم، ومسألة اليورانيوم المخصب راح تكون مفاوضات كتير صعبة وكتير معقدة بهيدا الملف. أما كمان الملف الآخر هو الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، كمان هيدا ملف شائك وكبير. هلأ طمن قاليباف أنه عم بيكون في مفاوضات بين الجانب الإيراني والأمريكي في هذا الخصوص، ولكن كمان إصرار إسرائيل على احتلال الأراضي لتأمين أمنها. بدنا نشوف يعني كمان هذا الملف اللي بعده ملف كتير شائك. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم مع مداخلاتكم على الهواء لأي موضوع عم يمرق بيه مشوارنا. بحب أرجع أذكركم برقم الهاتف 0296-333-0 عبر الواتساب على 0410-638-638. مع استراحة سيري ومنتابع من بعدها.
5: شو ناطر؟ حط 16:38 AM واسمع أجمل برنامج صباحي.
6: شو بيك عم تلطش خيالك؟
7: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
8: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنه بمجال القروض السكنيه التجاريه، اعاده تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكله ادي لطش بحلها. 0432-761-231-85 كينج جورجز رود وايلي بارك.
9: اذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد اجراءات مثل نفخ الاطارات بشكل صحيح وتقليل الحموله وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic.
4: شو الجديد على الساحة اللبنانية والعالمية؟ أحداث وأخبار بتبعوها من صوت لبنان ودائما على 1638 AM راديو تويمي أستراليا. بعد لحظات من هالوقت.
10: ABC News.
11: Hello, David Rollins with a snapshot of the early morning news on this Wednesday, June 24. UK Prime Minister Keir Starmer and Andy Burnham have had their first meeting since the PM's resignation on Monday. It comes as the PM's spokesman says that Mr. Burnham had been granted access to civil services briefings as a Labour leadership contender. The Labour government says there'll be no new major policy or spending commitments until a new PM is appointed, a role which Andy Burnham is vying for. US President Donald Trump has insisted that Iran has agreed to allow nuclear inspections long into the future, despite statements from Iran that it has not. Iran's foreign ministry has disputed the US vice president's remarks that negotiations in Switzerland had secured an agreement for the International Atomic Energy Agency to inspect Iranian sites. However, Donald Trump has doubled down, posting online that Iran has fully and completely agreed to highest level nuclear inspections long into the future, adding the exclamation infinity. He also said the US would leave ships in the Strait of Hormuz in case it becomes necessary to reimpose its blockade of Iranian ports. Meanwhile, as Iran's president Masoud Pezeshkian arrives in Pakistan for talks with mediators, Iran's top negotiator Mohammad Kalabaf says Tehran and Oman have established a joint committee on the Strait of Hormuz. And the World Health Organization says more Ebola cases have been confirmed in the Democratic Republic of Congo than during the first month of any outbreak of the disease. There have been over 1,000 confirmed cases, including 267 deaths, while around 100 patients have recovered so far. The head of the WHO says that points to the effectiveness of the emergency response. This is ABC News.
12: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وشرب الشلش.

0: عناوين لبانوراما. انتهاء الجزء الأول من الاجتماع اللبناني الإسرائيلي في الخارجية الأمريكية على أن يستكمل بعد قليل، والأجواء جدا إيجابية. الرئيس عون: تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة خيارنا بالتفاوض، ولن نقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي وسقوط الوصايات الخارجية معا. فانس: اتصالات الولايات المتحدة مع طهران هي للضغط على حزب الله من أجل ترسيخ سلطة الدولة اللبنانية. روبيو: لا يمكن إنهاء الأعمال القتالية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ. ومستقبل لبنان يعود إلى الشعب اللبناني، وهذا ما سنعمل عليه. نديم الجميل: وحدة لبنان لا تضمنها طهران، وسلامة أراضيه لا تقرر في سويسرا. قاسم يشكر إيران مجددا ويقول إنها أشرف الشرفاء في العالم. وتتابعونا في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: سلسلة اتصالات اليوم مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أكدت على أن الدولة ومن يمثلها هي فقط المرجعية التي تفاوض وتتحدث باسم لبنان واللبنانيين. وفي هذا الإطار تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، وكان تأكيد على الدعم الأمريكي لبسط سلطة الدولة اللبنانية. أما الاتصال الذي أجراه رئيس الجمهورية مع الرئيس الفرنسي فأبرز ما جاء فيه هو ثناء الرئيس عون على الموقف الأخير للرئيس الشرع بأن سوريا لن تتدخل في الملف اللبناني. ووسط هذه الأجواء انطلقت المفاوضات في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. أما البداية فمن الاتصالات التي حصلت اليوم مع بعبدة، والتفاصيل مع مجد لينيت.
1: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة خيارنا بالتفاوض، لأنه السبيل الوحيد المعتمد على مستوى كل العالم لتحقيق الأهداف الوطنية واستعادة كل الحقوق. رئيس الجمهورية ترأس اجتماعا للفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل لمتابعة مداولات اجتماع الوفد اللبناني الدبلوماسي والعسكري في جولته الخامسة. وشدد رئيس الجمهورية على أننا لن نقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي عن جنوب لبنان وسقوط الوصايات الخارجية. وبموازاة جولة المفاوضات تلقى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، تم خلاله التداول في آخر التطورات المتصلة بالوضع في لبنان ومرحلة ما بعد اجتماعات سويسرا. وأكد دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمواقف رئيس الجمهورية وللحكومة اللبنانية في توجهاتهما لبسط سلطة الدولة الشرعية وتعزيز سيادتها الوطنية على كامل أراضيها بواسطة جيشها وقواها الأمنية وحدها وتمكينها من الالتزام بتعهداتها في هذا المجال. وشدد على متابعة بلادهما تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماعات سويسرا، ومنها تشكيل خلية من الولايات المتحدة ولبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتثبيت وقف النار في لبنان ومراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بذلك. ولفت إلى أنه تجري حاليا دراسة الترتيبات المتعلقة بعمل الخلية وطريقة تشكيلها. وشكر الرئيس عون نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية على الاهتمام الذي تبديه أمريكا حيال لبنان بهدف إنهاء الحرب فيه وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية واستقلالية قرارها باعتبارها مسؤولة وحدها عن حفظ السيادة الوطنية وكرامة اللبنانيين وسلامتهم. الرئيس عون اتصل بكل من رئيسي مجلسي النواب نبيه بري والوزراء نواف سلام ووضعهما في جو الاتصال. وكان رئيس الجمهورية تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطرق الباحث فيه إلى الوضع في الجنوب بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار والخطوات اللاحقة، بالإضافة إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب. وعرض الرئيسان للعلاقات اللبنانية السورية والتنسيق القائم بين البلدين، فنوه الرئيس عون بالمواقف التي أعلنها الرئيس السوري أحمد الشارع وأكد فيها حرص بلاده على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه. واتفق الرئيسان عون ومكرون على إبقاء التواصل قائما بينهما لمتابعة التطورات والاتصالات الجارية لتثبيت وقف النار في لبنان وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: الرئيس سلام تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون جرى خلاله متابعة نتائج زيارة الرئيس سلام إلى باريس وتقييم المفاوضات التي بدأت في سويسرا وانعكاساتها على المنطقة ولبنان. كما تلقى أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا مماثلا. قبل الانتقال إلى ملف المفاوضات، نشير إلى أن طوافات الجيش اللبناني وصلت إلى منطقة الدكويني في محاولة لإخماد الحريق الذي شب بعد ظهر هذا اليوم. إذن المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية انطلقت، فما هو جديدها؟
2: انطلقت جولة خامسة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، والتي تعقد على مدى 3 أيام في العاصمة الأمريكية واشنطن ضمن مسارين أمني وسياسي. وتبحث المفاوضات بشكل رئيسي في آلية تطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان وتثبيت وقف النار الذي أعلن عنه ضمن الاتفاق الأمريكي الإيراني في سويسرا. يمثل الجانب اللبناني وفدان أمني وسياسي برئاسة السفير سيمون كرم وحضور سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض، فيما يترأس الجانب الإسرائيلي السفير يحيئيل لتر بمتابعة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس. ويشرف على المفاوضات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي من المقرر أن يقوم بجولة خليجية تستغرق 3 أيام. ويرأس الوفد اللبناني العسكري العميد جورج رزق الله، ويضم العميد زياد رزق الله والعميد وائل عباس والعقيد رشاد بوكرم والعقيد مازن الحاج والعقيد وديع رفول. أما الوفد العسكري الإسرائيلي فيترأسه أميحاي ليفين رئيس شعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي. وبحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية ستعقد المحادثات من ضمن مسارين منفصلين، فريق سياسي وفريق عسكري، ويضم الفريق السياسي السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة إلى جانب مسؤولين من مجلس الأمن القومي، بحيث يعقدون لقاءات تمتد 2 يوم مع نظرائهم. أما الفريق العسكري فيضم مسؤولين بارزين في المؤسسة الأمنية بينهم رئيس قسم الاستراتيجية عميحاي ليفين والقائم بأعمال الملحق العسكري إريك بنداف بمشاركة طواقم عمل متخصصة. ونقل مصدر إسرائيلي أن الوفد سيطرح خلال المحادثات خرائط لتحديد منطقة نموذجية في لبنان تقع جزئيا جنوب نهر الليطاني وجزئيا جنوب خط الأصفر، على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي منها ضمن إطار تجربة ميدانية. وأوضح المصدر للقناة نفسها أن الجيش اللبناني سيتولى الانتشار داخل هذه المنطقة، فيما تتولى القوات الأمريكية مهمة الرقابة والإشراف. وقال المصدر: نصل ومعنا خيارات عدة لمناطق تجريبية مختلفة. سيختار الجيش الإسرائيلي منطقة تم تطهيرها نسبيا، فيما سيعرض المندوبون اللبنانيون المناطق التي يقترحونها من جانبهم.
3: وفي جديد المعلومات المتوافرة أيضا عن المفاوضات.

0: تحياتي لكم مستمعينا من راديو تؤمية أستراليا. بيقولوا الأذكياء ما بتسيبقوا إلى مقدمة المواجهة، بل بيختاروا البقاء في الظلال حتى تحاك الخيوط بصمت ودهاء. بيواجهوا المسار من وراء الستار، بيتركوا الأضواء لمين بتوهم القيادة، وهو بالحقيقة مجرد أداة تساق بإتقان بطريق رسمته عقولهم. بينجوا الأحداث بخيوط غير مرئية، بيمشي الجميع خلف صورة زائفة لزعامة ما بتملك من الأمر شيء، بينما القادة الحقيقيون بيكتفوا بالتحكم من الخلف وبيواجهوا القطيع من دون أن يدرك أنه يسير وفق إرادتهم. حسب ما كتب دكتور علاء الدين عبد العاطي، الأذكياء لا يتسابقون إلى مقدمة المواجهة.
1: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءا من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانه العربيه. 2MA
3: Trusted Talkback. على طول كل ساعه بسمع الاخبار، ما بتركها على طول على طول.
4: Listen to Australia's only Talkback.
5: انا اول مره بتصل بس دائما بستمع لبروجرامكم.
4: Listen to Talkback. 2MA Talkback Australia.

0: جولة أخبار جديدة رح نتوقف عندها لنشوف نحن وياكم المفاوضات والمحادثات في سويسرا بين الجانبين الأمريكي والإيراني، لنشوف آخرها وأهمها، وخاصة أنه انطلاقة كمان المفاوضات حول الملف النووي اللي رح يكون فيها كثير من العقد. خليكم معنا برفية راديو تؤمي أستراليا، استراحة قصيرة ومنتابع جولة أخبار الساعة 6.
1: 2ME maximum heat and more maximum music maximum heat 2ME Australia دم فم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم، وإن لم يعالج فقد يؤدي دم فم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا ومراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه، راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندر يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد
5: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Hello, David Rollins with a snapshot of the early morning news on this Wednesday, June 24. UK Prime Minister Keir Starmer and Annie Burnham have had their first meeting since the PM's resignation on Monday. It comes as the PM spokesman says that Mr. Burnham had been granted access to civil services briefings as a Labor leadership contender. The Labor government says there'll be no new major policy or spending commitments until a new PM is appointed, a role which Annie Burnham is vying for. US President Donald Trump has insisted that Iran has agreed to allow nuclear inspections long into the future, despite statements from Iran that it has not. Iran's foreign ministry has disputed the US vice president's remarks that negotiations in Switzerland had secured an agreement for the International Atomic Energy Agency to inspect Iranian sites. However, Donald Trump has doubled down, posting online that Iran has fully and completely agreed to highest level nuclear inspections long into the future, adding the exclamation infinity. He also said the US would leave ships in the Strait of Hormuz in case it becomes necessary to reimpose its blockade of Iranian ports. Meanwhile, as Iran's president Masoud Pezeshkian arrives in Pakistan for talks with mediators, Iran's top negotiator Mohammad Kalabaf says Tehran and Oman have established a joint committee on the Strait of Hormuz. And the World Health Organization says more Ebola cases have been confirmed in the Democratic Republic of Congo than during the first month of any outbreak of the disease. There have been over 1,000 confirmed cases, including 267 deaths, while around 100

0: هذا مساءكم في عناوين نشرة الليلة: جولة المفاوضات الخامسة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، هل تبتعد إسرائيل عن الولايات المتحدة؟ وفي العناوين كذلك: هكذا تتم مواكبة مفاوضات واشنطن. من بعبدة،
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع رنين بخزام ويزبك وهبي.
2: على المسار الأمريكي الإيراني، انتقل المشهد من سويسرا إلى إسلام أباد في متابعة لما تم التفاهم عليه. وعلى المسار اللبناني الإسرائيلي، انتقل المشهد إلى واشنطن مع بدء جولة المفاوضات الخامسة بين لبنان وإسرائيل. في إسلام أباد متابعة لما تم التوصل إليه في سويسرا في ظل استمرار سريان الهدنة، وفي واشنطن تركيز لبناني على انسحاب إسرائيل، ما يعني أن الملف الأمني يتقدم على الملف السياسي في الجولة الأولى. واليوم تلقى لبنان جرعة دعم أمريكية من خلال تلقي رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، شددا خلاله على متابعة الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماعات سويسرا، ومنها تشكيل خلية من الولايات المتحدة ولبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ومراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بذلك. ولفتا إلى أنه تجري حاليا دراسة الترتيبات المتعلقة بعمل الخلية وطريقة تشكيلها. السؤال هنا: أين إسرائيل من هذه الخلية وهي طرف أساسي معني بالحرب في الجنوب؟ إسرائيل من خلال الأجواء من تل أبيب إلى مزيد من التباعد مع الولايات المتحدة، ومن المؤشرات كلام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن السعي إلى استقلالية التسلح، فهل هو تهويل أم مسار جديد في التباعد الأمريكي الإسرائيلي؟ وإلى أين يمكن أن يصل هذا التباعد؟ صحيح أن طرح نتنياهو ليس جديدا، إذ سبق أن طرحه في مؤتمر صحفي، لكن اللافت أنه أعاد التأكيد عليه اليوم. موقف باكستاني قد يفجر أزمة مع إسرائيل، ففي الوقت الذي تطالب فيه الدولة العبرية إيران بوقف تصنيع الصواريخ البالستية، قال رئيس وزراء باكستان: ينبغي ألا تكون هناك معايير مزدوجة تسمح لبعض الدول بامتلاك صواريخ بالستية بينما لا تملكها إيران. وفي تطور جيوسياسي جديد، قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال أنرجيز الفرنسية خلال مؤتمر للطاقة في باريس اليوم أن على الشركة أعطاء الأولوية لبناء خطوط أنابيب قادرة على تصدير النفط والغاز من الشرق الأوسط دون الحاجة إلى مرور السفن عبر مضيق هرمز. من استقلالية التسلح في إسرائيل إلى بدء الاستغناء عن مضيق هرمز، هل بدأت التحولات الاستراتيجية في المنطقة؟

0: تفاصيل جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الخامسة نتابعها مع الزملاء من واشنطن توني مراد، من القصر الجمهوري الزميلة ندى أندراوس، ومن العاصمة الأمريكية أيضا مديرة مكتب قناة الشرق هبة نصر. نبدأ معك توني، يعني هل لا تزال الجولة الخامسة من المفاوضات مستمرة وما هي الملفات المطروحة؟
1: يسبق الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لا تزال مستمرة حتى الآن، ومن المتوقع أن تستمر حتى الساعة الخامسة مساء بتوقيت واشنطن. هذه الجولة بدأت عند الساعة التاسعة صباحا، بدأت بداية هي كان هناك لقاء سياسي، ومن ثم كان هناك اجتماع سياسي عسكري، ومن بعدها أصبح هناك كل قسم على حدة، قسم سياسي وقسم عسكري. أبرز الملفات تروح على طاولة الجولة الخامسة من المفاوضات هي ملف بداية بيان إعلان النوايا بين لبنان وإسرائيل، أيضا ملف المناطق التجريبية وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وأيضا ملف آلية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار. نحن نعلم أن يوم أمس بحسب ما أكد مسؤول أمريكي أن هناك آلية تقوم بها السنتكوم أو القيادة المركزية الأمريكية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار. هذه الآلية هي شبيهة بالآلية الميكانيزم آلية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، لكن لا تضم لا فرنسا ولا الأمم المتحدة. يسبق
0: تبطوني، ما هي يعني أهمية هذه الجولة، خصوصا أن الملف الإيراني بات على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية أو جزء منها؟
1: صحيح يسبق أن الملف اللبناني هو على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية، إلا أنه أيضا على طاولة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية. يتم أيضا مناقشة عدة ملفات أبرزها انسحاب الجيش الإسرائيلي، المناطق التجريبية، وأيضا في هذا الإطار كانت تؤكد سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميد معوض مع المسؤولين الأمريكيين أن كل ملف يخص لبنان يجب مناقشته مع الدولة اللبنانية. لذلك رأينا في الأيام الماضية اتصالات بين المسؤولين الأمريكيين ورئيس اللبناني جوزيف عون لمناقشة آخر التطورات الملف اللبناني. يسبق
0: شكرا للزميل توني مرات. حصيلة جلسة التفاوض الأولى اليوم وصلت إلى بعبدة، حيث يتابع رئيس الجمهورية مع فريقه ومع قائد الجيش مسار المفاوضات التي أمل أن تكون حاسمة. وإلى الزميلة ندى أندراوس الموجودة في القصر الجمهوري. ندى، يعني ما أبرز الخلاصات التي توصلت إليها يعني بعد هذا اليوم الطويل والمتابعة في قصر بعبدة؟
2: يعني بالشكل يسبق طبعا كالمعتاد رئيس الجمهورية يترأس الاجتماع الاستشاري والعسكري بحضور قائد الجيش لمتابعة الجولة الخامسة. الجولة الخامسة يمكن القول أنها تختلف عن سابقاتها، أن أتت في توقيت حصول طبعا اجتماعات سويسرا وتزامنت مع الاتصال الذي جرى من قبل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو. طبعا هو اتصال مشترك مع رئيس الجمهورية أكد على حصول يعني إذا بدك ثلاثة مسارات متوازية. أولا هناك سعي جدي وتأكيد على أن مسار وقف وإنهاء الحرب والحروب هو نهائي، وهذا الأمر يشمل لبنان، وأن الاهتمام الأمريكي يذهب بهذا الاتجاه. وطبعا تأكيد لرئيس الجمهورية على احترام السيادة اللبنانية والقرار اللبناني وتوجهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد، وهذا ما عاد وما أكد الوزير ماركو روبيو في تصريح آخر. وبالتالي البحث في الخلية المراقبة لتثبيت وقف إطلاق النار المؤلفة من لبنان وإيران وأمريكا لا تتعارض مع ما يجري في واشنطن، وهذا ما تم تأكيده في اتصالات رئيس الجمهورية. أما المفاوضات طبعا الفريق المفاوض أطلع رئيس الجمهورية على تفاصيل ما جرى، وكما أسلف زميلي توني وضع في كل هذه التفاصيل رئيس الجمهورية، واليوم هو البحث في مسودة إعلان النوايا التي تشمل الشق الأمني والعسكري والسياسي، طبعا بانتظار لبلورة ما إذا كان هذا الأمر سيفضي إلى نتائج، خاصة وأن الشياطين تكمن في التفاصيل. هل إسرائيل ستلتزم بما يطلبه لبنان؟ وفي المقابل هل سيقبل لبنان بأنصاف حلول؟ وماذا عن حزب الله في نهاية المطاف؟ كل ذلك سيتبلور في نهاية هذه الجولة الخامسة يوم الخميس يسبق.
0: شكرا لك الزميلة ندى أندراوس، كنت معنا من القصر الرئاسي. والرؤية الأمريكية لمسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي تطلعنا عليها مديرة مكتب قناة الشرق في واشنطن هبة نصر. هبة، ماذا أبلغ نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الجانب اللبناني في ضوء تشكيل خلية الأزمة لمتابعة وقف النار؟
3: أعتقد يذبك أن أهم جملة في البيان الذي صدر والذي صدر عن رئاسة الجمهورية هي الارينجمنت، كلمة ترتيبات فيما يتعلق الوحدة التي تم تشكيلها على أساس أنها ستراقب وقف إطلاق النار. وهنا لابد من أخذ خطوة إلى الوراء. كانت الولايات المتحدة تعمل أو تفاوض مع إيران على ملفات تتجاوز لبنان وتتجاوز ما تراه الإدارة التفاصيل الصغيرة. هناك جناحان في هذه، أو يعني يمكن القول أنه جناحان، لكن هناك المقاربة نفسها. من يريد أن مثلا بهذه الحرب أن يأخذ مقاربة الكات لوسز، وقف الخسائر والعودة إلى هنا والتركيز على الداخل، وهناك من يرى أن هذا الأمر مهم لكنه لا يجب أن يكون على حسابات، على حساب الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة. وهنا أيضا لابد من أن أشير لمن يريد أن يفهم، أن يقرأ مقال رأي لوزير الدفاع الأمريكي اليوم في نيويورك بوست فيما يتعلق بميزانية الجيش الأمريكي. يعني الولايات المتحدة المسار الذي تأخذه الآن هي من أجل إعادة ترتيب أمورها. الآن ما الذي حصل بالنسبة للبنان، الذي مجددا كنت على مدى أشهر طويلة أقول يجب أن ننظر إلى أهمية كل ملف. في تلك اللحظة التي كانت تجري فيها المفاوضات في جنيف وفي غياب لبناني كامل، تم الخروج بهذه النتيجة، هي نتيجة الخلية التي صحيح أنه أدخل لبنان فيها، لكن عمليا أنت لديك إيران، وهو الدور الإيراني أصلا محور المفاوضات كلها، فيما سواء كانت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية أو حتى المفاوضات في جنيف أو حتى هدف الحرب، يعني البروكسيز هي من أحد الأهداف. لذلك بعد الذي صار، ما حصل هنا في واشنطن تحديدا من قبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، من قبل أيضا تأكيد الرئاسة اللبنانية عبر السفارة اللبنانية هنا وسفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادي معوض، بأنه يجب الحديث دوما مع الدولة اللبنانية. الذي حصل في أنه محاولة إعادة تأكيد على ضرورة تشديد على سيادة لبنان، طبيعي أيضا يعني مثل أنه إعادة تأكيد أن الهدف بالنسبة للبنان هو بالطبع الهدف النهائي هو نزع سلاح حزب الله وبسط سيادة الدولة اللبنانية. قد لكن الأمريكيين يعتبرون أنه ربما الآن باتوا يعتبرون بأن الإيرانيين هم بحاجة للإيرانيين في هذا الملف، وبالتالي لذلك يرون أنه يجب أن تتكامل المسألتان. لكن المسألة ومن سيطبق على الأرض هو مسار واشنطن. لو تسمح لي فقط بثلاثين ثانية، ما اعتمده الأمريكيون أنني فاوضت، يعني أنا بحسب مصادري أنه فوضنا على مدى سنتين لم نرى خطوات عملية من قبل الدولة اللبنانية. أيضا بالنسبة لهم هذه جزء أساسي، أنه أيضا رأوا من الإسرائيليين بأنه كان لم يكن تعاون كبير، لذلك ذهبوا. كان هناك مثل بعض توجه أنه لا، لنتحدث مع إيران ممكن أن نحقق شيء. الآن عدنا إلى المربع الأول، وعلى الدولة اللبنانية أن تقدم أيضا بعض جرعة الدعم هذه.
0: شكرا لك هبة نصر من واشنطن.
4: ومن أبوظبي التي بدأ منها جولة خليجية تشمل أيضا البحرين والكويت لطمأنة الحلفاء الخليجيين حيال التفاهم الأمريكي الإيراني، أعلن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن بلاده ستتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية، وقال لا يمكن إنهاء الأعمال القتالية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ. وفيما يترقب لبنان الرسمي جلاء مشهد جولة التفاوض الخامسة في واشنطن، إسرائيل التي خرقت وقف النار ما أدى إلى سقوط شهيدين وجريح تعاند وتتمسك برؤية واضحة بالنسبة لها، أي الاحتفاظ بحزام أمني عازل وبحرية حركة جوية في لبنان.
5: ها حييكم عبر راديو تؤمية مع تسكير. بحالة الطقس لليوم بسيدني بارد جدا، درجات الحرارة 18، على صعيد ملبن غائم درجات الحرارة بتوصل ل 15 درجة. مع الفنانة راحلي سلوى القطري بننطلق بساعة جديدة مع البريكفاست شو.

0: صباح الخير لكم مستمعين راديو تؤمي من أي مكان عم بتابعونا، إن كان على صعيد أستراليا أو أي مكان من حول العالم. رحب برفقتكم بصباح اليوم الأربعاء 24 من شهر جون. أكيد رح نتابع نحن وياكم آخر وأهم الأخبار البارزة لليوم، خاصة أنه الحكومة يلي عم تسعى بتقول يعني هي هيك بيعتقدوا أنه عم بيحققوا مساواة بين الدخل الموظف أو العامل والدخل الناتج عن العمل والدخل كمان الناتج عن الأصول والاستثمارات. اليوم بيأكدوا أنه بدهم لحتى يقدر الأستراليون العاملون من امتلاك منازلهم الخاصة، لكن هالديل اللي عملوه مع الخضر العمال والخضر كان له ردود فعل شاجبة وردود فعل غاضبة إذا بدكن حول هذه الإجراءات اللي عم تخدها اليوم الحكومة. يعني في بعض الأشخاص يلي بتكون يمكن معاشاتهم محدودة بيصيروا عم بيجمعوا هالأموال هيدي للسوبر انويشن ولحتى يمتلكوا بيت أو ليشتروا بيت أو لحتى يشتروا بيت ويستثمروا فيه يعني بفترة معينة. فهيدا شيء اللي ما بقى رح يصير، لأنه الديل اللي صار بين العمال وما بين الخضر يعني هذا الاتفاقية والتغيرات اللي كانت واجهت انتقادات من وقت الأعلان عنها. وزيرة المالية كاتي جالاغار يلي قللت من حجم هذه الانتقادات وقالت أن الجدل الحالي ما رح يبقى لفترة طويلة، الناس رح يتفهموا القرار مع مرور الوقت. زعيم المعارضة إنجس تايلر يلي وصف هذا الاتفاق بأنه صفقة قذرة، معتبر أنه المستثمرين وأصحاب الأعمال الصغيرة رح يدفعوا ثمن أكبر نتيجة هذه التعديلات. أنتوني ألبانيزي رئيس الوزراء يلي كان صرح قبل انتخابه كرئيس للوزراء بأنه ما رح يعقد أي اتفاق مع حزب الخضر. يلا هيدي كذبة جديدة، وهيدا وعد كمان نكسوا فيه، إلى أنه مثل ما عم بتشوفوا الواقع السياسي بيفرض على الحكومات التفاوض مع الأطراف المختلفة من أجل تمرير التشريعات. فهون للحقيقة هيدا الموضوع اللي رح نضوي عليه، وهيدا الموضوع اللي رح ناخد أراءكم حوله، لأن للحقيقة في كتير من المواطنين يلي ممكن يستثمروا من خلال السوبر أنيويشن، يشتروا بيت يشتروا شقة يعني لحتى يستفيدوا منها أو لحتى يساعدوا فيها حدا من أبنائهم. فمنشوف كيف اليوم هذه الاتفاقية بين العمال وما بين الخضر نسفت هذا الطموح لدى المواطنين. فخلينا نتابع مع آرائكم مع تعليقاتكم على الهواء على 02-96-5330 عبر الواتساب على 0410-638-638. خلينا نتابع نحن وياكم كمان بخلال هالوقت أبرز الأخبار على المستوى لبنان والمنطقة عبر راديو تؤمي. دايما بتابعوا الأخبار والتغطية الإخبارية الشاملة اللي دايما بترافقكم على مدار كل ساعة. إذن أهم العناوين: وزير العدل اللبناني لا حجة لاستمرار السلاح خارج الشرعية، مسؤول أمريكي هدفنا إنهاء دوامة العنف بين لبنان وإسرائيل، الأمم المتحدة تكشف حجم الضرر بالمباني بجنوب لبنان، بوتين الناتو يستعد لحرب ضد روسيا. فإذن الناتو يستعد لحرب ضد روسيا حسب كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إذن ترامب: إيران ليست في وضع جيد للتفاوض بعد تدمير قدراتها. في عناوين هذا الصباح أيضا في ما بيتعلق بالنسبة لأخبار الشرق الأوسط. الإمارات والكويت تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري. 11 ألف بحار عالق في هرمز، كيف يتم إجلاؤهم؟ رح نتابع مزيد من أخبار اليوم بعد لحظات من الوقت. منتابع سوا مشوارنا الصباحي من راديو تويمي أستراليا.
1: عم تتسمعوا على البرنامج الصباحي،
2: برنامج الصباحي مع كلود على 1638 2ME أستراليا.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
4: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة WorkSafe على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
5: Saint Veronica Giuliani 1660-1727. هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لمن فاتت عالدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعطريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا of the Christ، من عيدها بتسعة تموز وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence, and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات، ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727، بينت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدير يلي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار، بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم، 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية، عن الملائكة، عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهيدا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility, and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
6: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
0: عودي لكم من جديد مستمعين تويمي. من بعد ما استمعتوا لهذه الفقرة مع زميلتنا ماري لبكي، رح نتابع مع الأخبار البارزة لليوم مع أخبار من صوت لبنان الأساسية لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم، خاصة مع العناوين البارزة من لبنان. الجيش اللبناني يدخل عين عرب ويفتح الطريق. رئيس عون المفاوضات في واشنطن تهدف إذن إلى إرساء أرضية صالحة لتحقيق سلام دائم. خلينا نتابع نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم التطورات لصباح اليوم بعد لحظات من الوقت. بتابعوها عبر توأمية على 1638 AM.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
4: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة WorkSafe على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
8: يوم الاتصالات بامتياز. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وشربل شلاش.

0: عناوين لبانوراما. انتهاء الجزء الأول من الاجتماع اللبناني الإسرائيلي في الخارجية الأمريكية على أن يستكمل بعد قليل والأجواء جدا إيجابية. الرئيس عون: تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة خيارنا بالتفاوض ولن نقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي وسقوط الوصايات الخارجية معا. فانس: اتصالات الولايات المتحدة مع طهران هي للضغط على حزب الله من أجل ترسيخ سلطة الدولة اللبنانية. روبيو: لا يمكن إنهاء الأعمال القتالية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ. ومستقبل لبنان يعود إلى الشعب اللبناني وهذا ما سنعمل عليه. نديم الجميل: وحدة لبنان لا تضمنها طهران وسلامة أراضيه لا تقرر في سويسرا. قاسم يشكر إيران مجددا ويقول إنها أشرف الشرفاء في العالم. وتتابعونا في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. سلسلة اتصالات اليوم مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أكدت على أن الدولة ومن يمثلها هي فقط المرجعية التي تفاوض وتتحدث باسم لبنان واللبنانيين. وفي هذا الإطار تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، وكان تأكيد على الدعم الأمريكي لبسط سلطة الدولة اللبنانية. أما الاتصال الذي أجراه رئيس الجمهورية مع الرئيس الفرنسي فأبرز ما جاء فيه هو ثناء الرئيس عون على الموقف الأخير للرئيس الشرع بأن سوريا لن تتدخل في الملف اللبناني. ووسط هذه الأجواء انطلقت المفاوضات في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. أما البداية فمن الاتصالات التي حصلت اليوم مع بعبدة، والتفاصيل مع مجد دينيت.
1: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة خيارنا بالتفاوض لأنه السبيل الوحيد المعتمد على مستوى كل العالم لتحقيق الأهداف الوطنية واستعادة كل الحقوق. رئيس الجمهورية ترأس اجتماعا للفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل لمتابعة مداولات اجتماع الوفد اللبناني الدبلوماسي والعسكري في جولته الخامسة. وشدد رئيس الجمهورية على أننا لن نقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي عن جنوب لبنان وسقوط الوصايات الخارجية. وبموازاة جولة المفاوضات تلقى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، تم خلاله التداول في آخر التطورات المتصلة بالوضع في لبنان ومرحلة ما بعد اجتماعات سويسرا. وأكد دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمواقف رئيس الجمهورية وللحكومة اللبنانية في توجهاتهما لبسط سلطة الدولة الشرعية وتعزيز سيادتها الوطنية على كامل أراضيها بواسطة جيشها وقواها الأمنية وحدها وتمكينها من الالتزام بتعهداتها في هذا المجال. وشدد على متابعة بلادهما تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماعات سويسرا، ومنها تشكيل خلية من الولايات المتحدة ولبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتثبيت وقف النار في لبنان ومراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بذلك. ولفت إلى أنه تجري حاليا دراسة الترتيبات المتعلقة بعمل الخلية وطريقة تشكيلها. وشكر الرئيس عون نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية على الاهتمام الذي تبديه أمريكا حيال لبنان بهدف إنهاء الحرب فيه وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية واستقلالية قرارها باعتبارها المسؤولة وحدها عن حفظ السيادة الوطنية وكرامة اللبنانيين وسلامتهم. الرئيس عون اتصل بكل من رئيسي مجلسي النواب نبيه بري والوزراء نواف سلام ووضعهما في جو الاتصال. وكان رئيس الجمهورية تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطرق البحث فيه إلى الوضع في الجنوب بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار والخطوات اللاحقة، بالإضافة إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب. وعرض الرئيسان للعلاقات اللبنانية السورية والتنسيق القائم بين البلدين، فنوه الرئيس عون بالمواقف التي أعلنها الرئيس السوري أحمد الشارع وأكد فيها حرص بلاده على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه. واتفق الرئيسان عون وماكرون على إبقاء التواصل قائما بينهما لمتابعة التطورات والاتصالات الجارية لتثبيت وقف النار في لبنان وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: الرئيس سلام تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون جرى خلاله متابعة نتائج زيارة الرئيس سلام إلى باريس وتقييم المفاوضات التي بدأت في سويسرا وانعكاساتها على المنطقة ولبنان. كما تلقى أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا مماثلا. قبل الانتقال إلى ملف المفاوضات، نشير إلى أن طوافات الجيش اللبناني وصلت إلى منطقة الدكويني في محاولة لإخماد الحريق الذي شب بعد ظهر هذا اليوم. إذن المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية انطلقت، فما هو جديدها؟
2: انطلقت جولة خامسة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، والتي تعقد على مدى 3 أيام في العاصمة الأمريكية واشنطن ضمن مسارين أمني وسياسي. وتبحث المفاوضات بشكل رئيسي في آلية تطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان وتثبيت وقف النار الذي أعلن عنه ضمن الاتفاق الأمريكي الإيراني في سويسرا. يمثل الجانب اللبناني وفدان أمني وسياسي برئاسة السفير سيمون كرم وحضور سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض، فيما يترأس الجانب الإسرائيلي السفير يحيئيل لتر بمتابعة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس. ويشرف على المفاوضات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي من المقرر أن يقوم بجولة خليجية تستغرق 3 أيام. ويرأس الوفد اللبناني العسكري العميد جورج رز الله، ويضم العميد زياد رز الله والعميد وائل عباس والعقيد رشاد بوكرم والعقيد مازن الحاج والعقيد وديع رفول. أما الوفد العسكري الإسرائيلي فيترأسه أميحاي ليفين رئيس شعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي. وبحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، ستعقد المحادثات من ضمن مسارين منفصلين، فريق سياسي وفريق عسكري، ويضم الفريق السياسي السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة إلى جانب مسؤولين من مجلس الأمن القومي، بحيث يعقدون لقاءات تمتد يومين مع نظرائهم. أما الفريق العسكري فيضم مسؤولين بارزين في المؤسسة الأمنية، بينهم رئيس قسم الاستراتيجية عميحاي ليفين والقائم بأعمال الملحق العسكري إريك بنداف بمشاركة طواقم عمل متخصصة. ونقل مصدر إسرائيلي أن الوفد سيطرح خلال المحادثات خرائط لتحديد منطقة نموذجية في لبنان تقع جزئيا جنوب نهر الليطاني وجزئيا جنوب خط الأصفر، على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي منها ضمن إطار تجربة ميدانية. وأوضح المصدر للقناة نفسها أن الجيش اللبناني سيتولى الانتشار داخل هذه المنطقة، فيما تتولى القوات الأمريكية مهمة الرقابة والإشراف. وقال المصدر: نصل ومعنا خيارات عدة لمناطق تجريبية مختلفة. سيختار الجيش الإسرائيلي منطقة تم تطهيرها نسبيا، فيما سيعرض المندوبون اللبنانيون المناطق التي يقترحونها من جانبهم.
0: وفي جديد المعلومات المتوافرة أيضا عن المفاوضات، أن اجتماعات الجولة الخامسة تناقش إعلان النوايا، والاجتماع بدأ مشتركا دبلوماسيا وعسكريا، ومن ثم انفصل الوفدان إلى اجتماعين عسكري وآخر دبلوماسي، والفريق تواصل مع الرئيس عون. في هذا الوقت فانس يؤكد أن اتصالات الولايات المتحدة مع طهران هي للضغط على حزب الله من أجل ترسيخ سلطة الدولة اللبنانية. عبد الرزاق.
2: جدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تأكيده أن الاتصالات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع إيران فيما يتعلق بلبنان لا تهدف إلى إعطاء طهران أي دور في تقرير مستقبل لبنان أو التأثير على قراراته، بل إلى ضمان قيامها بالضغط على حزب الله للالتزام بالتعهدات والالتزامات المترتبة عليه. وأشار فانس إلى المتابعة المستمرة التي يجريها مع المسؤولين الأمريكيين المعنيين للملف اللبناني، مؤكدا اهتمام الإدارة الأمريكية بتطورات الأوضاع في لبنان ودعمها لسيادته ومؤسساته الشرعية. وشدد فانس على أن بلاده تنظر إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة اللبنانية باعتبارهما السلطة الشرعية الوحيدة في لبنان، وأن واشنطن تعتزم العمل مع الدولة اللبنانية بما يمكنها من حماية سيادتها وترسيخ سلطتها الشرعية. كما أوضح نائب الرئيس الأمريكي أن كلام فانس جاء ردا على الرسالة التي وجهها.
3: In Sydney at Northmead, a truck and car crash and fire has closed Windsor Road both ways between James Roos Drive and Moxham Road. And at Berkshire Park, a police operation has closed Richmond Road between Llandilo Road and St Mary's Road both ways. In Melbourne, delays on the Calder Freeway, citybound from Sunshine Avenue to Green Gully Road. And the Monash Freeway, building citybound from Clyde Road to Belgrave Hallam Road. Over 1 million volunteers clean up Australia each year, but the challenge is bigger than ever and they need your help. Donate today at cleanup.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: معكم دايما راديو توأمية أستراليا 16:38 AM. بعد لحظات رح نكون مع زميلنا محسن لمتابعة أخبارنا طبعا الأسترالية وطبعا مناقشة الديل يلي كان بين العمال والخضر. هيدا الموضوع يلي رح نناقشه مع زميلنا محسن, ومثل ما يعني شايفين قدي في ردود فعل سلبية وقدي في انتقادات كتير كبيرة عم تتوجه للحكومة, أولا من خلال تغيير كمان بموقفها, وهيدا دليل على تنكيس جديد بالوعود اللي كانت أطلقتها بفترة ما قبل الانتخابات أنه ما رح يعملوا أي اتفاقية مع الأحزاب الصغرى وحزب الخضر. ولكن اليوم الشيء اللي عم نشوفه مختلف تماما, فهيدا الموضوع اللي رح نكون يعني مع زميلنا محسن لحتى نناقشه ولحتى ناخذ تفاصيل اوفى من زميلنا محسن حول هذا الديل اللي كان وقع بين العمال وما بين الخضر. يعطيك الف عافيه محسن, صباح الخير.
1: يسعد صباحك كلود وصباح المستمعين.
0: مره جديده حزب العمال اليوم ينكس بالوعود, كان بفترة سابقة ما بده يعمل ديل وأي اتفاقية مع حزب الخضر, ولكن هذا الشيء لما صار نهار امبارح والاتفاقية اللي أكيد كانت عملت ردود فعل شاجبة وغاضبة لكتير من المستثمرين, لكتير يلي أكيد ممكن يستفيدوا من السوبر انيويشن, ولكن هذا الشيء قدر رح يكون سلبي برأيك محسن؟
1: تعودنا على السيد أنتوني ألبانيزي والحب.
0: نعم رح نتابع نرجع مع زميلنا محسن وعرش اللي صار. بكل الأحوال رح نكون نحن وياكم يعني بهيدا الموضوع اللي رح نتابعه نحن وياكم بيسي مشوارنا, خاصة يعني في حالي من الغضب اللي اليوم عم نشوفه من قبل اكتار هيدا اليوم التطور الجديد اللي أثار جدل داخل قطاع التقاعد الأسترالي, اللي انتقد خبراء الضرائب وصناديق التقاعد الاتفاق اللي أبرمته حكومة حزب العمال مع حزب الخضر
1: عدم الصدق يعني. نعم. إذا بدك
0: نعم فضل محسن.
1: عدم الصدق بقضية الاستثمارات العقارية وغيرها والضرائب على رأس الأموال. اليوم عم بيقول أنه هذا الاتفاق سيحسن وضع الإسكان بأستراليا, ولكن هذا غير مزبوط وغير حقيقي, بالعكس رح يحط كتير من الناس بمحلات يعانوا اقتصاديا وكانوا يعتمدوا على هذا القطاع لتحسين وضع التقاعد عندهم. ولكن للأسف عودتنا هذه الحكومة بكل الأمور وعلى مدى سنوات أنه تتراجع وتخلف بوعودها الانتخابية, ضاربة بعرض الحائط أي يعني أي شيء بيستفيد منه المواطن والمستثمر.
0: نعم.
1: للأسف.
0: فكيف بتشوف يعني ردة الفعل اللي راح تكون, كيف هل يعني راح تتمرر هذه
1: ردة الفعل؟ كثير من المهتمين بأمور العقارات كلود ومهتمين بالأمور الاقتصادية بالبلد عم بيهاجموا السيد أنتوني ألبانيزي, مش بس بسبب الالتزام بهذه الموازنة اللي مرقت, ولكن بعدم الصدق لأنه قال أكثر من مرة أنه لن يكون هناك تحالف مع الخضر بأي قطاع وبأي مجال, ولكن للأسف هذا اللي صار. يعني بعتقد أنا أنه هذه هي الضربة القاضية للسيد أنتوني ألبانيزي باستطلاعات الرأي القادم.
0: بكل الأحوال يعني هيدي مش لأول مرة الحكومة ورئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ما بيوفي بوعوده, رغم أنه الواقع يمكن تغير, ولكن بالنهاية المواطن بيعرف أنه نحن على أساس وعودك الانتخابية هو تم تصويت لهم.
1: طبعا طبعا للأسف كلود يعني ما قامت به السيدة بولين هانسن فاير ذا لاي, هذا مش كلام إعلامي وإعلانات فقط, ولكن هذه حقيقة, وهذا اللي بيّن مبارح بتمرير هذا المشروع بمجلس النواب بموافقة الخضر. يعني الخضر هني أكثر الناس برأيي أنا أنه لا يريدون الخير لأستراليا بأي شكل من الأشكال. مشان هيك بولين هانسن أنا برأيي أنه الحزب الوحيد اللي يستطيع تخليص البلد من هذه الحكومة هو حزب الأمة واحدة. وفي كتير انتقادات عم بتصير واتهامات للبعض أنه اللي بيأيد السيدة بولين هانسن هو إنسان عنصري أو متطرف. هذا شيء خطأ, وخطأ جاهل اللي بيقول هيك كلود. عم نسمع بعض الأصوات اللي عم تحكي هذا الموضوع, ولكن للأسف مفروض أنه نقرأ قبل ما يكون الرد على حزب أسترالي اليوم بيشكل أكثر من ثلث تأييد الشعب الأسترالي أنه ما نعرف شيء عن مشاريعه وعن برامجه الانتخابية.
0: نعم.
1: برأيي أنه هذه التمرير الموازنة رح تكون كتير مؤثرة سلبا على الحكومة وعلى السيد أنتوني ألبانيزي خصوصا.
0: يعني بالوقت يلي عم نشوف بعض من أعضاء حزب الأحرار يلي هني منقسمين بنظرتهم تجاه حزب ون نيشن, يلي سيد هاسي يلي كمان اليوم بينتقد حزب ون نيشن, بالوقت يلي عم نشوف بعض الشخصيات من حزب الأحرار عم تنضم لون نيشن, فهيدا الانقسام
1: اندرو الجديد. اندرو هاسي كان المرشح أن يكون رئيس للوزراء, ولكن بمواقف سابقة رئيس المعارض عفوا بمواقف سابقة له, وخصوصا انتقاداته لسيد دونالد ترامب, وكأنه بلش يحيد عن الخط اللي يعتمد حزب الأحرار منذ زمن طويل. ولكن برأيي أنا أنه هذه فقاقيع سياسية عم بيقوم فيها السيد هاستي لمحاولة تغيير نفس الشارع بالنسبة للحزب الأحرار, وخصوصا من بعد التراجع الكبير. يعني يغرد خارج البرنامج لحزب الأحرار. برأيي أنا هذا الهجوم على السيدة بولين هانسن وحزب أمي واحدة من أندرو هاستي كمان منه شيء إيجابي له بالانتخابات المقبلة, وخصوصا أنه هو ب ويست أستراليا في تحدي كتير كبير له من مؤيدين للسيدة بولين هانسن.
0: نعم, بكل الأحوال بنرجع كمان للباجت ولاية نيو ساوث ويلز, شو تعليقك عليها؟
1: أولا يعني موازنة انتخابية, لأنه هذه آخر موازنة قبل الانتخابات في السنة الجاية لولاية نيو ساوث ويلز, فمن المفروض كان, وهذا ما عمل به السيد مينس, أنه يقدم بعض التقديمات للتخفيف عن المواطن وعبء المعيشة اللي عم نعاني منها اليوم بأمور كتير بسيطة ولكنها مهمة. يعني $100 هون و200 دولار هون وغيره, كل هالأمور هذه بتعطي نفس أو دفع جيد بالانتخابات, ولكن نيو ساوث ويلز بحاجة لكثير من الأمور اللي لم تطرح بهذه الموازنة, وهي القضايا مساعدة الفقراء. في عنا كثير من المشردين بشوارع سيدني كلود, يعني إذا بتمرقي بالليل بكل المناطق حتى بمناطق غرب سيدني بتلاقي في ناس ما عندها منزل, عم تنام على الطريق. هذا الموضوع الذي لم يتطرق له السيد مينس وموازنته, وهذا شيء معيب أنه نشوف بالقرن 21 مئات الآلاف من المشردين على الطرقات. ولكن بالشكل العام طبعا كان في كتير من التقديمات, وخصوصا للمدارس والمستشفيات وتحسين أوضاع بعض المستشفيات بنيو ساوث ويلز, بناء بعض المدارس الجديدة, كل الأمور هذه
0: مساعدة الأشخاص كمان اللي عم يتعرضوا للعنف. يعني هذه كمان خطوة كمان طبعاً كتير جيدة
1: مهمة. طبعا في كتير أمور بهذه الموازنة جيدة، ولكن في ناس منسيين كلود، المشردين، الهوملس، في عنا كتير من الهوملس بأستراليا، يعني شيء غريب.
0: طبعاً.
1: بدل الاهتمام بمساعدات للخارج يجب التركيز على مساعدات للمشردين واللي بحاجة هني بنيو ساوث ويلز.
0: يعطيك ألف عافية محسن، شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم مع الرئيس الإيراني اللي صرح لنثق بأمريكا لأنه هجمتنا مرتين خلال التفاوض، لكن ما زلنا مستعدين للحوار والسلام. الله جمع وفا يعني هون بالمواقف اللي عم نتبعها. الرئيس الأمريكي كمان بيحكي عن التفاوض، والتفاوض يلي عم نشوف فيه أجواء إيجابية وجيدة، ولكن كمان بنفس الوقت يهدد إيران ب

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوهم أستراليا.
2: في تطور أثار جدلا واسعا داخل قطاع التقاعد الأسترالي، انتقد خبراء الضرائب وصناديق التقاعد المدارة ذاتيا اتفاقا أبرمته حكومة حزب العمال مع حزب الخضر يقضي بمنع هذه الصناديق من الاقتراض لشراء العقارات السكنية، ويأتي القرار ضمن صفقة سياسية تهدف إلى ضمان تمرير حزمة إصلاحات ضريبية تشمل تعديلات على ضريبة أرباح رأس المال وقواعد الخصم الضريبي للاستثمارات العقارية. أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز ميزانية 2026-27 متضمنة حزمة من إجراءات تخفيف أعباء المعيشة واستثمارات كبيرة في البنية التحتية والخدمات العامة، مع توقع عودة الولاية إلى تحقيق فائض مالي خلال السنوات المقبلة. أيضا في عناوين هذا الصباح، ألقي القبض على رجل يشتبه في تورطه بهجوم باستخدام ساطور في منطقة غرب سيدني. تعرض رجل يبلغ من العمر 45 عاما للطعن في يده ورأسه داخل منزل في شارع تشارلز ستريت بمنطقة ليتكم، ونقل المصاب إلى المستشفى. رح نتابع نحن وياكم مزيد من آخر أهم الأخبار لصباح اليوم بعد لحظات من الوقت. جولة أخبار مفصلية من تبعها.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
1: TME Australia News.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. البداية من عبدة، حيث يواكب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تحضيرات لمفاوضات واشنطن. التفاصيل مباشرة مع الزميل محمد فرحات. محمد أهلا بك، أترك لك الهواء إذن كما ذكرت التفاصيل.
5: فعل داليا، كما جرت العادة يتابع رئيس الجمهورية مع فريق عمله وأيضا بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل كل المداولات المتعلقة بما يحدث الآن في العاصمة الأمريكية واشنطن، خصوصا لجهة المفاوضات المباشرة التي تعقدها الوفود اللبنانية المدنية والعسكرية مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية هناك. ولفت اليوم أنه للمرة الأولى منذ بداية هذه المفاوضات ونحن في الجولة الخامسة أن موقف صدر عن رئيس الجمهورية خلال ترأسه لاجتماع حضره قائد الجيش، إضافة أيضا إلى فريق من المستشارين لمتابعة هذه المفاوضات. ومن خلال هذه المواقف قال الرئيس عون بأن تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة خيارنا بالذهاب إلى التفاوض، لأنه السبيل الوحيد المعتمد فيه على المستوى العالمي كله لتحقيق الأهداف الوطنية واستعادة كل الحقوق. وقال الرئيس عون: ذهبنا اليوم وفي اليومين المقبلين إلى جولة جديدة نأمل أن تكون حاسمة على طريق إنجاز ما نريد من خير لوطننا وشعبنا، وهذا الخير نراه في استعادة سيادة لبنان كاملة على كل

0: ذرة التراب وبسط سلطة الدولة على كامل أرضنا. يقول أيضا الرئيس عون: نقول اليوم بأننا لن نقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي عن جنوب لبنان وبسقوط الوصايات الخارجية معا، لأن خيارنا الوحيد هو سيادتنا الوطنية، ورهاننا الأوحد هو الدولة اللبنانية التي وحدها لا غير تحمي الجميع وتصون حريات وكرامة الجميع وتثمن التضحيات وترفع كل أصناف الخوف والغبن عن المجتمع. وقال الرئيس عون كما الرئيس عون: هذه أمثلة تاريخنا المعاصر وهذه إرادة شعبنا، وقد أقسمنا على تجسيدها لمصلحة لبنان وخير جميع اللبنانيين. هذه المواقف التي صدرت قبل قليل عن رئيس الجمهورية الذي موجود الآن في قصر بعبدة وينتظر انتهاء الفترة الأولى من جولة المفاوضات الحالية في قصر بعبدة على أن يكون هناك اتصال مباشر مع الوفد اللبناني في واشنطن لوضعه في ما تم التداول به وأيضا في النقاش الذي حصل، خصوصا أن بعض المعلومات ترد الآن من الجانب الإسرائيلي، لسيما مثلا صحيفة هارتس قالت قبل قليل بأن الوفد الإسرائيلي سيعرض خططا وخرائط لانسحابات تدريجية من مناطق محددة من جنوب لبنان، وهذا الأمر ربما يختلف عن كل ما شاهدناه من جولات سابقة من التفاوض، خصوصا أننا بدأنا نتحدث هنا عن انسحاب إسرائيلي أو جدول لهذه الانسحاب، إضافة أيضا إلى الأساسيات التي يبنى عليها الموقف اللبناني، وهنا الحديث عن ثابتة تحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى وقف مستدام ودائم يتمتع به الجنوب اللبناني بشكل عام، وهو الأمر الذي يؤكد عليه الموقف اللبناني. على العموم نحن سنكون بتفاصيل أكثر خلال الساعات المقبلة، خصوصا بعد انتهاء الاتصال بين رئيس الجمهورية والوفد اللبناني في واشنطن للوقوف عند آخر ما تم التوصل إليه وآخر ما يريد أن لبنان أن يصل إليه من خلال الأيام الثلاثة المقبلة من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن.
1: بالطبع محمد، شكرا لك على هذه المعلومات. شبع حريق هائل في بورة قرب مبنى أجيرو في الدكواني، وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق، وأفادت المعلومات الأولية بأن الحريق ناجم عن احتكاك كهربائي ولا يزال العمل جاريا على إخماده. أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 23 حزيران باتت 4192 شهيدا و 12171 جريحا. أعلن حزب الله في بيان أن جيش العدو الإسرائيلي أقدم عند الساعة 11:30 صباحا على إطلاق النار بالأسلحة الرشاشة من بين المنازل باتجاه مجموعة من المدنيين بالمدينة النبطية كانوا يعملون على فتح الطرقات وانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض. وتسبب الاعتداء الغادر الذي نفذه جيش العدو باستشهاد مواطنين مدنيين، أحدهما موظف بلدي، وإصابة آخرين بجروح. وشدد الحزب على أن ما أقدم عليه العدو يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به المقاومة حتى الآن. تلقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ردا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على الرسالة التي كان قد وجهها إليه بشأن الأوضاع في لبنان. وشدد فانس على أن أمريكا تنظر إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة اللبنانية نواف سلام باعتبارهما السلطة الشرعية الوحيدة في لبنان، وأن واشنطن تعتزم العمل مع الدولة اللبنانية بما يمكنها من حماية سيادتها وترسيخ سلطتها الشرعية. وأوضح أن الاتصالات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع إيران فيما يتعلق بلبنان لا تهدف إلى إعطاء طهران أي دور في تقرير مستقبل لبنان أو التأثير على قراراته، بل إلى ضمان قيامها بالضغط على حزب الله للالتزام بالتعهدات والالتزامات المترتبة عليه. وأشار فانس إلى المتابعة المستمرة التي يجريها مع المسؤولين الأمريكيين المعنيين للملف اللبناني، مؤكدا اهتمام الإدارة الأمريكية بتطورات الأوضاع في لبنان ودعمها سيادته ومؤسساته الشرعية. وكان جعجع قد تحدث في رسالته إلى فانس عن دور المسيحيين في لبنان، وعرب فيها عن اعتقاده بأن أكبر مساهمة يمكن لأمريكا أن تقدمها تتمثل في دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية بوصفها المرجعية الوطنية الوحيدة وحصر أي تفاوض أو مقاربة للملف اللبناني بالدولة اللبنانية وحدها، وإبعاد إيران نهائيا عن الملف اللبناني بما يساعد اللبنانيين على استعادة قرارهم الوطني بصورة نهائية ويحول دون استمرار أي تدخلات خارجية في شؤونهم الداخلية. تلقى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله متابعة نتائج زيارة سلام إلى باريس، كما تم تقييم المفاوضات التي بدأت في سويسرا وانعكاساتها على المنطقة ولبنان. كذلك جرى البحث في استكمال تأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمري دعم الجيش والقوى الأمنية وإعادة الأعمار. أفادت وكالة أنباء إسنا بأن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عاد إلى طهران بعد زيارة إلى مسقط، وكان قاليباف أعلن أن المحادثات التي جرت في سويسرا أسفرت عن إنجازات جديدة وجيدة، وأكد أثناء توجهه إلى سلطنة عمان أن إيران لن تتخلى عن لبنان حتى يصل إلى نتيجة نهائية، وذكر أنه تقرر إنشاء مركز تنسيق لتمكين اللبنانيين من العودة لمنازلهم وانسحاب إسرائيل من لبنان، موضحا أنه بناء على محادثات سويسرا ستضمن أمريكا وإيران وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية. وكشف قاليباف أنه تم الاتفاق على الإفراج عن الأصول الإيرانية بقيمة 12 مليار دولار، كما تم رفع العقوبات على بيع النفط والبتروكيماويات بشكل مؤقت إلى حين التوصل لاتفاق نهائي. وأشار إلى أن طهران وافقت على إنشاء خط اتصال لتسهيل مرور السفن في مضيق هرمز، وذلك لتجنب أي صراع أو حوادث في هذا الممر المائي الاستراتيجي. أعلنت اليونيفيل أنه على الرغم من أن تراجع أعمال العنف يعد مؤشرا إيجابيا، يواصل حفظة السلام رصد انتهاكات للمجال الجوي وأنشطة عسكرية وقيودا على حرية الحركة. ولفتت اليونيفيل إلى أنها تواصل وجودها على الأرض حيث تراقب التطورات وتتواصل مع الأطراف وتسهل المساعدات الإنسانية وتدعم الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار طويل الأمد بموجب القرار 1701. تذاكر سفر، جوائز قيمة ومفاجآت عديدة بانتظاركم، إضافة إلى فرصة الدخول إلى السحب الكبير على جائزة بقيمة 10,000 دولار مع ختام كأس العالم. كل من يشترك بتطبيق تود عبر الكيو آر كود الظاهر على الشاشة اعتبارا من هذه اللحظة يصبح مؤهلا لفرصة الفوز بالجوائز ومتابعة جميع مباريات كأس العالم مباشرة. والليلة تعود فقرة المونديال عنا ضمن نشرة الأخبار مع الزميل آدم برازي، حيث سيتم إعلان أسماء رابحين جدد والكشف عن مفاجآت خاصة تنتظر المشاهدين. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. رح يكون لنا لقاء بعد كم دقيقة من الوقت مع تحليل وقراءة حول تطورات الأوضاع، خاصة المفاوضات الخامسة اللبنانية الإسرائيلية بوزارة الخارجية الأمريكية يلي انتهت الجلسة الخامسة، ورح نشوف يعني هذه المفاوضات شو تأثيرها بالوقت يلي عم بيتم مناقشة الملف اللبناني بالمحادثات اللي عم بتصير بين واشنطن وما بين طهران. رح نتابع إذا نحن وياكم بعد لحظات من الوقت، رح نكون مع الأستاذ عبد المنعم عطوي لمتابعة طبعا تحليل وقراءة سياسية حول أكيد الوضع اليوم بلبنان على وقع هذه المفاوضات وهذه المحادثات اللي عم بتصير بين إيران وواشنطن وبين لبنان وإسرائيل. إلا أنه قالت الآلة العسكرية في الجنوب من قبل إسرائيل والخروقات اللي عم تقوم فيها إسرائيل لا تزال مستمرة. رح نتابع إذن نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي مع ضيفنا المحلل السياسي الأستاذ عبد المنعم عطوي معنا بخلال هالوقت. منحييك أستاذ عبد المنعم، صباح الخير.
1: أنا صباح النور، تحياتي إليك ولكل المستمعين الكرام.
0: شكرا شكرا لوقتك أستاذ عبد المنعم عطوي من لبنان. معك رح نتابع آخر وأهم التطورات، خاصة كنت سبق وذكرت قبل شوي على وقع المحادثات اللي عم بتصير بين طهران وواشنطن والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية كمان بواشنطن. اليوم بعد ماشي آلة الآلة العسكرية وخاصة يعني أكيد الخروقات الإسرائيلية على جنوب لبنان، كيف بتفسر يعني هيدا الوضع؟ وهل يعني طبعا اليوم قادرين نتوصل لتفاهم لإنهاء هذه الحرب برأيك؟
1: يعني بالتأكيد هناك تحولات كبرى تحصل في العالم. التحول الأول هو المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وبالتالي هذه المفاوضات رغم أنه عم تكون صعبة في بعض الأحيان إلا أنها عم تحقق نتائج، وهي على ما يبدو سوف تؤدي في النهاية هذه المفاوضات إلى تشكيل تقريبا ما يسمى بالمنطقة في الشرق الأوسط بما يخدم مصالح هذه الدول.
0: نعم.
1: المفاوضات اللبنانية أيضا تحول داخلي، هناك وقف لإطلاق النار، إنما للأسف كما تفضلت أستاذ كلود اليوم حصل خرق خطير من قبل الإسرائيليين. كان هناك مجموعة من الشبان عم بيحاولوا يفتحوا الطرقات في النبطية الفوقة، وإذ ينهمر عليهم الرصاص فيستشهد مواطنين ويجرح آخر. هذا الخرق طبعا يعني خطير لأنه لا يبشر بالخير وسوف يؤدي إذا لم تبادر. المطلوب الآن أن تبادر اللجان إلى وضع حد لهذه الخروقات، وإلا فإننا سوف نعود إلى نغمة التفجير الشامل.
0: نعم
1: للأسف.
0: نعم، يعني اليوم كمان بالنسبة للانسحاب الإسرائيلي مثل ما مشوف يعني كمان في يعني ما بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اختلاف بعملية انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب. اليوم سمعنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي بيقول أنه رح نلاقي حال وإسرائيل ما رح تبقى ورح تنسحب، الوقت يلي اليوم مرارا وتكرارا تؤكد إسرائيل بقاء في الجنوب، فكيف تفسر يعني هذا التناقض بين الحليفين؟
1: المشكلة يعني كما عبر عنه أحدهم أنه كل واحد يريد، كل طرف يريد أن يحقق مبتغاه. الرئيس الأمريكي يبغي توفير مظلة من الأمن والسلام على ما يبدو، ولكن نتنياهو يعارض ذلك بسبب أنه الانتخابات الإسرائيلية. الآن الذي يدعو إلى التطرف هو نتنياهو. نتنياهو يعتبر أنه الانتخابات قريبة واستطلاعات الرأي لا تعطيه الكثير، وبالتالي لا يمكن أن تتوقف هذه الحرب كما يرى هو طبعا، لأنه يريد أن يحقق نقاط تعيد له شعبيته. نتنياهو دائما يعني يركب مركب التصعيد، وبالتالي لكي يحقق يعني نجاحات في استطلاعات الرأي. الآن طبعا في تضارب بالمصالح بين الأمريكيين وبين الصهاينة، هناك تضارب للمصالح. الرئيس الأمريكي يريد أن يفرض نوع من الهدوء، بينما الرئيس مناحيم بنيامين نتنياهو يسعى إلى تصعيد الموقف والانفلات أكبر.
0: نعم
1: كده التفلت من أي رقابة.
0: نعم في كتير من الانتقادات سيد عبد المنعم بما يتعلق بالنسبة للتدخل الإيراني بالشأن اللبناني، وخاصة اليوم الملف اللبناني اللي كان على طاولة المباحثات الأمريكية الإيرانية. فهل برأيك يعني كمان اليوم هيدا بيتقاطع مع ما تقوم بالدولة اللبنانية بعملية المفاوضات مع إسرائيل؟
1: ملف المفاوضات عفوا عيد السؤال إذا بتريد.
0: أقول اليوم التدخل الإيراني في الشأن اللبناني لقى انتقادات كتير كبيرة بداخل الأوساط اللبنانية، هل برأيك هيدا يعني بيتعارض مع ما تقوم به الدولة اللبنانية بالمفاوضات بين إسرائيل
1: ولبنان؟ يعني مفترض نحن كلبنانيين نستفيد من نقاط القوة. هلأ المفاوضات الإيرانية الأمريكية حققت بعض الإنجازات، ومن ضمن وقف إطلاق النار. مفترض نحن كلبنانيين أن نستغل هذه المكتسبات وأن نحاول أن يعني نقطفها، لأنه العمل على الانفصال المطلوب بالنهاية الاستقلال والسيادة صحيح، إنما هناك ظروف دولية تتيح لنا تحقيق مكاسب فلنغتنمها، ومن ضمن هذه الظروف اللي هي وقف إطلاق النار اللي توصلوا له في المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية. هذا وقف إطلاق النار طبعا تلقفته الدولة، والدولة الآن تشكر يعني إيران وتشكر المجتمع الدولي على هذا المسعى وهذا المكسب. طبعا هناك البعض يحاول أن يضع العصي في الدواليب من أجل الاستخدام يعني الاستخدام مصالح شخصية، بس بشكل عام نحن نستطيع أن نستفيد من المفاوضات الإيرانية الأمريكية ونوظفها في خدمة وفي مصلحة الدولة والأمن والسلام.
0: نعم، هل لديك ثقة أن هذه المفاوضات بين الطرفين ستذلل كل العقبات، خاصة يعني الملف النووي الإيراني واليورانيوم المخصب يلي هو بيبقى بالنهاية عقدة العقد؟
1: طبعا لا شك أنه هناك يعني عداء عمره أكثر من 40 سنة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هناك عداء وهناك دماء وهناك صراعات طويلة، مش بهالسهولة طبعا أنه نوصل لحل سريع. طبعا لابد من مشقات. هذه المفاوضات التي ستستمر لشهرين سوف تعترضها بعض المصاعب والمشقات، لكن أعتقد أنه هناك إرادة من الطرفين للوصول إلى نتائج، لأنه لا إيران بعد قادرة على أن تستمر في حربها بسبب ظروف الداخلية، ولا الولايات المتحدة أيضا قادرة على أن تكسر إيران بهذه السهولة. الطرفان سوف يسعيان إلى التوافق، لكن لابد المشوار صعب وبحاجة إلى مفاوضات شاقة، ولكن أعتقد في نهاية المطاف سوف نصل إلى نتائج محمودة، لأن العودة إلى الوراء ممنوع بالنسبة إلى إيران وبالنسبة إلى الولايات المتحدة. نعم.
0: يعني مش بس الملف النووي الإيراني اللي هو راح يكون الاختبار يعني الأقصى، ولكن نعم. كمان اليوم في شروط، يعني هذه الأموال اللي راح ترفع عن العقوبات اليوم، الولايات المتحدة اللي راح ترفع العقوبات والإفراج عن الأموال اللي ما راح يكون في حرية لإيران أنه تتصرف فيها، راح تجبر إيران على شراء الصويا والذرة من الولايات المتحدة، فكيف ترى يعني هذا الشرط؟
1: صحيح، هناك تفاصيل كثيرة يعني في خلاف عليها بلا شك، ولكن أنا برأيي إنه الإعلام مرات يضخم يا أستاذ كلون. أنت إذا بتسمعي مثلا المفاوضات اللي شرت بين نائب الرئيس الأمريكي وبين الوفد الإيراني استمرت إلى الساعة الواحدة صباحا، يعني من يعني ما يقارب 24 ساعة. هذه طلعوا الطرفين قالوا أنه مفاوضات جيدة وحققت نتائج وتقدمنا خطوات، لكن الإعلام يثير طبعا بلا شك هناك صعوبات وهناك عوائق، ولكن قلت لك أنه في إرادة عند الطرفين أن لا يعود إلى الوراء وأن يستمر في التفاوض للوصول إلى نتائج، لأنه هذه النتائج يستفيد منها الرئيس الأمريكي داخليا وأيضا يستفيد منها الإيرانيون على المستوى المأزق اللي عايشينه، يكون خروج من الإيران من هذا المأزق الاقتصادي الذي تعيشه.
0: نعم، حتى لو كانت اتخذت إسرائيل خطوات باستكمال حربة أو احتلال مزيد من الأراضي حسب ما تهدد يعني كمان اليوم، هل برأيك الملف اللبناني قد يعرقل المفاوضات أم ممكن إيران تتخلى يعني بلحظة إذا كان في هناك مصالح أو تنازل من قبل الجانب الأمريكي لها قد تغير بموقفها تجاه لبنان؟
1: بلبنان بعد عندنا هالشهرين صعبين شوي، شهري الانتخابات دائما، وهذه من سوء حظنا انه حدثت هذه الاحداث الكبرى ونتنياهو على ابواب انتخابات قريبه في ايلول يعني في الخريف، لذلك بده يصير هناك بعض الثغرات خلال هذين الشهرين وبعض التوترات لكي يستغلها بنيامين نتنياهو في خدمه الانتخابات التي ستجري في داخل إسرائيل. أنا برأيي هذان الشهران سنواجه فيهما بعض الصعوبة، ولكن بعد ذلك بعد الانتخابات وأعتقد أن بنيامين نتنياهو لن يأتي ثانية إلى السلطة إلى الحكم، وبالتالي سوف تجيء يعني وجوه جديدة وسوف يتراجع هذا التوتر ويتراجع هذا يعني الصراع الرهيب الذي شاهدنا ونشاهده.
0: نعم.
1: لأن استطلاعات الرأي الآن لا تعطي بنيامين نتنياهو الكثير، وبالتالي الإسرائيليين تعبوا أيضا، المجتمع الإسرائيلي صح أنه هناك قوة عسكرية كبرى بإسرائيل، ولكن المجتمع المدني يعني هذا اللي المواطن الإسرائيلي اللي جاي من أوروبا بيقول لك أنا بدي أقضي حياتي كلها بالحروب، لذلك الآن هناك صرخة في إسرائيل إنه يا عمي خلونا نروح على السلام، خلونا نروح على الاتفاقات، هذا المزاج الشعبي، ولذلك هلا يعني ما في التطرف في إسرائيل، بعتقد التطرف كان باليميني على المستوى اللي يكون أو التطرف الديني سوف يرسب في هذه الانتخابات ويسقط.
0: نعم، لهون بدي أشكرك،
1: لأنه المجتمع المجتمع الإسرائيلي بحاجة إلى تغييرات من أجل يعني بدء مسارات جديدة.
0: لهون بدي أشكرك المحلل السياسي الأستاذ عبد المنعم عطوي على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاءات لاحقة، ومسيتك سعيدة، شكرا لوقتك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية مع فاصل من بعد الأخبار، كونوا معنا.
2: روق أعصابك ما تعتلها مع جئة السير، نحن هون معك 2MA أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: شبيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
6: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
7: ABC News. Mike Kermode with the top stories this Wednesday morning. The US and Iran are offering different accounts about whether nuclear inspectors will be allowed back into Iran following high-stakes talks in Switzerland aimed at ending the Middle East war. US President Donald Trump claimed a major breakthrough, saying Iran agreed to allow nuclear inspectors to return to Iran's enrichment sites to make sure Tehran isn't building a nuclear weapon. But Iran's foreign ministry has directly contradicted the president, saying it has no plans to allow UN inspectors to monitor its facilities. UN investigators say Israel has deliberately targeted Palestinian children, resulting in genocide, crimes against humanity, and war crimes in Gaza. The report by a UN commission alleges that Israeli forces deliberately carried out acts inflicting death and severe bodily and mental harm on hundreds of thousands of Palestinian children. Israel says it rejects the report, describing it as a libelous sham, accusing the inquiry of pursuing a politically driven anti-Israel narrative. 40 people have drowned in France in less than a week as they tried to cool down in rivers and canals to escape a record heatwave that's seen temperatures exceeding 40 degrees. The UK, Italy, Switzerland and Spain are also sweltering in extreme heat, with record temperatures in some regions disrupting schools and public transport networks. The World Meteorological Organization says Europe is warming at more than twice the global average. A new ASIC report is warning consumers about hidden traps when taking out car loans. Examining 2 years of car loan data from 8 companies following a rise in complaints, the corporate watchdog found some lenders are charging extremely high interest rates and excessive fees. The report has also identified problematic high-pressure sales tactics to push people into certain types of loans. And 2 in 3 Australian adults are overweight or obese, according to data in a new report. The Australian Institute of Health and Welfare's Overweight and Obesity Report from 2022 to 2024 also identified roughly a quarter of children and adolescents as overweight or obese. It's also found a higher percentage of overweight or obese adults live in regional and remote areas. While rates have remained steady since the last report, they've increased among women. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: إيران تنفي الموافقة على دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها النووية المتضررة خلال الحرب، وترامب يؤكد أن طهران وافقت على التفتيش النووي ولمدة طويلة. وفد إيراني رفيع يجري مباحثات جديدة في العاصمة العمانية مسقط بشأن إدارة مضيق هرمز. الرئيس الإيراني ووزير خارجيته يزوران باكستان، ووزير الخارجية الأمريكي يستهل جولة خليجية تشمل الإمارات والكويت والبحرين لبحث التفاهمات الموقعة مع إيران. جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وعون يرفض أي اتفاق لا يتضمن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.

0: في تفاصيل هذه النشرة وبالتزامن مع ختام المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران حول آليات تنفيذ الاتفاق الموقع بين الجانبين لوقف إطلاق النار خلال 60 يوما، نفت الخارجية الإيرانية موافقتها على تفتيش وكالة الطاقة الذرية للمنشآت النووية الإيرانية التي تضررت خلال الحرب، وذلك وسط جهود الوسطاء لاستمرار المحادثات للوصول إلى نتائج ملموسة بحلول 21 أغسطس آب القادم.
1: محادثات فنية اختتمت في إطار المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وسط إشارات من الجانبين إلى إحراز تقدم في النقاشات التي جرت بوساطة قطرية وباكستانية وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية إيرانية. لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، فعلى خلاف تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس فيما يتعلق بموافقة طهران على دخول وكالة الطاقة الذرية إلى إيران، تنفي وزارة الخارجية الإيرانية الاتفاق على أي إجراءات بهذا الشأن.
2: لم نعقد أي اجتماع مع المدير العام للوكالة، ولا توجد لدينا أي خطة لتفتيش الوكالة للمنشآت النووية الإيرانية المتضررة نتيجة للعدوان العسكري الأمريكي والنظام الصهيوني. في الأساس لا توجد إجراءات في هذا الشأن، وبصفتنا عضوا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ودولة ملتزمة باتفاقية الضمانات، سنواصل الإجراءات القائمة، واعتقد أن هذه الإجراءات واضحة تماما.
1: في وقت أكد فيه مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي حضر المحادثات في سويسرا على أهمية دخول الوكالة لتقوم بعملها خلال المدة الزمنية لاتفاق وقف إطلاق النار.
3: ستكون هناك عمليات تفتيش، نعتقد أنه من الأفضل الإسراع بذلك، خاصة وأن هذه الاتفاقية لها إطار زمني مدته 60 يوما، لذلك سيتعين علينا العمل من دون إضاعة الكثير من الوقت.
1: لكن الأمر لا يتعلق فقط بالملف النووي، بل يبدو أن ليس هناك اتفاقا نهائيا على عدة قضايا.
2: في الاجتماع الذي عقد في سويسرا باستثناء عرض الجانب الأمريكي لمواقفه بشكل عام، لم نجري أي مناقشات تفصيلية بشأن القضية النووية. لقد عرضوا مواقفهم وقدمنا الرد المناسب. وفيما يتعلق بالعقوبات أيضا، فقد أثاروا بعض النقاط بشكل عام، لذلك أعتقد أنه قبل بدء المفاوضات بشأن هاتين القضيتين نحتاج إلى معرفة مدى تقدم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.
1: كما ذكر بقائي أن مسألة القدرات الدفاعية والصاروخية الإيرانية لم تكن جزءا من المحادثات، ولن تكون أبدا موضوعا للتفاوض مع أي طرف حسب تعبيره. ولا تزال اللقاءات مع الوسطاء تجري من أجل الوصول إلى نتيجة بشأن القضايا العالقة. وكانت قطر وباكستان قد أصدرتا بيانا في ختام المحادثات التي عقدت في منتجع بيرغنستوك في سويسرا يوم الاثنين، تؤكد وضع خارطة طريق تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال فترة 60 يوما، في إطار مسار تدريجي لإيجاد حل للملفات الخلافية بين الطرفين. لما الخاير، BBC.
0: بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة خارجية تقوده إلى الإمارات والكويت والبحرين، وتهدف هذه الجولة لعرض الاتفاق المبدئي بين بلاده وإيران على حلفاء واشنطن بالخليج. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن روبيو سيحضر خلال زيارته للبحرين اجتماعا لمجلس التعاون الخليجي. أعلنت سلطنة عمان وإيران أنهما ستعملان على اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات والتكاليف المرتبطة بذلك، بحسب بيان مشترك نشرته الخارجية العمانية. وجاء في البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار للتوصل إلى اتفاق بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز والخدمات التي ستقدم في هذا الشأن والتكاليف المرتبطة بها وفقا للمعايير الدولية. وأضاف أن البلدين أكدا التزامهما بضمان العبور الآمن عبر المضيق بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة.
4: اللقاءات التي عقدت في سلطنة عمان ما بين وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وكذلك رئيس البرلمان محمد باقر قليباف من جهة والسلطان العماني هيثم بن طارق ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي من جهة أخرى ركزت بشكل رئيسي على وضع مضيق هرمز حسبما فهمنا من تصريحات بدر البوسعيدي وكذلك البيان الصادر عن الخارجية العمانية. الطرفان اتفق على تشكيل لجنة تتولاها وزارتا الخارجية في البلدين للبحث في مستقبل مضيق هرمز، الخدمات المتعلقة به، التكاليف المرتبطة بتلك الخدمات. وزير الخارجية العماني أكد على أن العبور في هذا المضيق سيظل بلا رسوم باعتباره مضيقا دوليا، لكن البلدان إيران وسلطنة عمان أكدتا على حقوقهما السيادية في مياههما الإقليمية باعتبارهما دولتين مطلتين على مضيق هرمز حسبما ذكر بيان الخارجية العمانية. مسألة فرض رسوم على السفن العابرة في المضيق كانت مسألة شديدة الأهمية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا حتى قبل توقيع مذكرة التفاهم مع إيران على أن العبور في هذا الممر الملاحي الاستراتيجي سيظل بلا رسوم، وكانت هناك تقارير في أوقات سابقة تتحدث عن احتمال أن تفرض إيران رسوما على السفن العابرة، لكن التصريحات العمانية اليوم والبيانات التي خرجت عن سلطنة عمان وإيران بعد اللقاء نفت ذلك بشكل واضح. سلطنة عمان تتمتع بوضع خاص بين دول الخليج، ترتبط بعلاقة جيدة مع الطرف الإيراني، استضافت قبل سنوات عدة جولات من المحادثات ما بين واشنطن وطهران قبيل توقيع الاتفاق النووي بين البلدين إبان فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وهو الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقا في فترة رئاسته الأولى. هذه اللقاءات الإيرانية العمانية جاءت عقب الجولة الأولى من محادثات بيركنشتوك في سويسرا ما بين واشنطن وطهران، وجاءت التصريحات الأمريكية وكذلك الإيرانية مبشرة بأن النتائج إيجابية، لكن لقاءات اليوم بالأحرى تؤكد على مركزية مضيق هرمز في هذه المحادثات، المضيق الذي أغلقته إيران بحكم الأمر الواقع منذ فبراير شباط الماضي، والذي كان فتح بندا رئيسيا من بنود مذكرة التفاهم ما بين واشنطن وطهران التي وقعت قبل أيام.
0: سالي نبيل من القاهرة. في لبنان أعلن الدفاع المدني
5: In Sydney at Northmead, a truck and car crash and a police operation now has closed Windsor Road both ways from James Roos Drive to Moxham's Road. Berkshire Park, another police operation, has closed Richmond Road both ways from Landilo Road to St Mary's Road. In Melbourne, a crash at Greensboro on Diamond Creek Road is southbound to the Greensboro Bypass, and a crash at Cheltenham on Centre Dandenong Road westbound before Warrigal Road in the left lane. Let the ComSec share market experts give you an investing edge on the daily ComSec Market Update podcast. This podcast is created and distributed by ComSec. Content is general in nature. Investing carries risk. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: سيدي لليوم الطقس رح يكون بارد، درجات الحرارة 18، أما على صعيد ملبن درجات الحرارة 15 درجة مئوية والطقس رح يكون طقس غائم.

0: سوا منكمل نحن وياكم لقائنا الصباحي عبر راديو توأمي أستراليا. لكل اللي عنده أي تعليق على مواضيع اليوم خاصة الاتفاقية والديل اللي كانت وقع بين العميل وما بين الخضر اللي عامل ضجة عالمية كتير كبيرة اليوم من خلال يعني كمان عدم الاستفادة من السوبر انويشن خاصة اليوم. نشوف في كتار يلي عم ينتقدوا ما قامت فيه الحكومة واعتبروه إخلال بالوعود. يعني هون السوبر انويشن يلي كتار يلي ممكن كانوا يستثمروا فيها ويشتروا منزل ممكن للاستثمار ممكن يعني كمان يكونوا لألون, ولكن هيدا شيء اليوم مع هالديل اللي كان بين الحكومة حزب العمال وحزب الخضر بيقضي بمنع هذه الصناديق التقاعدية لشراء العقارات السكنية. هيدا القرار ضمن الصف السياسي اللي هني بيعتبروا أنه تهدف لضمان تمرير حزمة إصلاحات ضريبية بتشمل ضريبة أرباح رأس المال وقواعد الخصم الضريبي للاستثمارات العقارية. طبعا هون مشوف واحدة واحدة يعني انتو سيرونا ونحن مسيركم. بالنسبة لصناديق التقاعد وعدم الاستثمار فيها أو شراء عقارات سكنية, هيدي خطة الخضر, ولكن كمان لحتى يكون في تمرير لضريبة أرباح رأس المال النيجاتيف جيرينج. وطبعا يعني طبعا هون مشوف هيدا الموضوع اللي أثار جدل كتير كبير, وهون بدنا نسمع أراءكم شو تعليقكم على هيدا القرار أو على هيدا الديل بين الخضر وما بين حزب العمال خاصة فيما بيتعلق بالنسبة لصناديق التقاعد السوبر انويشن ومنع شراء العقارات السكنية على 02-965-330. أكيد انتقادات كتير كبيرة توجهت لحزب العمال نتيجة ما قاموا فيه ونتيجة هيدا الديل اللي كان بفترة سابقة بالانتخابات. كان وعد رئيس الوزراء أنه ما رح يكون فيه هونيك اتفاقية مع حزب الخضر. يلا هيدي تنضم لقائمة لائحة الكذب إذا بدكن ولائحة التنكيس بالوعود الانتخابية اللي هي على أساسها تم انتخاب الحزب, يعني تم التصويت لإلكن. ولكن اليوم مع كل هالوعود اللي أطلقتوها كم وعد بعد بدنا لحتى يبين هيدا الكذب الكبير اللي كنتوا أطلقتوا بفترة سابقة قبل الانتخابات. فكمان اليوم فينا نقول من ضمن يعني رغم التطمينات من وزيرة المالية كاتي جالاغار اللي قللت من حجم الانتقادات وقالت أن جدل الحالي ما رح يستمر لفترة طويلة. أي الناس بتنسى بس إن شاء الله أنه ما تنسى بالانتخابات اللي يحاسبوا هيدا الكذب الانتخابي اللي سمعناه. هيدا طبعا المفروض يكون في وعي عند الناخب وعند المواطن الأسترالي, لأنه نحن هون بأستراليا تعودنا أنه يكون في محاسبة لأي خلل بالوعود. هلأ بتعطيه فرصة, بتعطيه فرصة 100 يوم, بترجع بتعطيه فرصة سنة, بترجع بتعطيه فرصة سنة تانية, تعطي فرصة ولاية. بس إذا تكررت هيدي الفرص معناتها شيء آخر صار عند المواطن, عدم المحاسبة, بيصير في نوع من التخدير. المنافسة دائما بتكون, بس نعرف أن المنافسة هي لصالح الجميع. المنافسة السياسية والمحاسبة هي لصالح الجميع. فلحتى هيدا الحزب يلي أنتوا صوتوا لقلوا على أساس الوعود الانتخابية إذا عطيتوه فرصة مش غلط, عطيتوه فرصة لحتى يكون في تصحيح مش غلط, بس ما كتير نعطي فرص لفترة طويلة من الوقت, لأنه هيدا رح نرجع ندفع ثمنه. لأنه أي حزب يحس حاله أنه خلص ربحان ربحان, يعني مواطن مش سائل وما عم بيحاسب فبيصير أكيد يمشي بسياسته وبيصير ما بقى في هذه المنافسة السياسية اللي هي دائما بتعطي زخم ويعني بتعطي يعني لحتى يشتغل الحزب أكثر على حاله ويقدم الأفضل للمواطن، مش أنه أخدينا for granted يعني خلص ربحانين ربحانين. فهذا الموضوع اللي مفروض دائما يكون فيه وعي عند المواطن بهذا الاتجاه. طبعا زعيم المعارضة إنجي سيلر اللي قال واللي وصف هيدي الصفقة بالقذرة، اعتبر أن المستثمرين وأصحاب الأعمال الصغيرة هن اللي رح يدفعوا الثمن الأكبر نتيجة هيدي التعديلات اللي صارت وهيدي الاتفاقية. ويذكر هون أنه أنتوني ألبانيزي كان صرح قبل انتخابه، بس نذكر يعني كمان بهذا الموضوع رئيس الوزراء، بأنه لن يعقد أي اتفاق مع حزب الخضر. شو عادة ما بدأ اليوم هو بحاجة لحزب الخضر، مرر لي بمرر لك أنه إذا وصلنا لهذه المرحلة من هذه السياسة بهذا البلد يعني تعتير. خلينا نروح نحن وياكم مستمعينا لمزيد من الأخبار، ورح نكون لنا وقفة بعد البريك مع تقرير عن تقرير رياضي لنشوف آخر وأهم أخبار الرياضة من أستراليا وأخبار المونديال. خليكم معنا على السماع برفيت راديو توأمية أستراليا. Wake up to the breakfast program. Enjoy the best music.
1: The best talk back. مع كلود. توأمية أستراليا. هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال، انضم إلى كانغان إنستيتيود. لا حاجة إلى ايتار، حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: جديد أخبار الرياضة بس على الراديو تويني أستراليا.
0: انتقد ميتشيل موسز موجة الانتقادات الموجهة لمدرب نيو ساوث ويلز لوري ديلي ودافع عن لياقته البدنية، وذلك في ظل استمرار تداعيات خسارة فريق البلوز في المباراة الثانية. سيخوض موسز مباراته رقم 250 بدور الانارال يوم الخميس اللي راح يستضيف فريق باراماتا فريق ساوث سيدني خلال المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء. ايضا في اخر الاخبار، كريستيانو رونالدو رد على منتقدي بتسجيله هدفين تاريخيين خلال فوز منتخب البرتغال الكبير 0-5 على أوزبكستان بكأس العالم 2026. كان المنتخب البرتغالي اللي تعادل بمباراته الأولى 1-1 أمام الكونغو الديمقراطية، لكن قدم أداء قوي بهيدي المباراة اليوم. رح نتابع نحن وياكم من راديو توأمية أستراليا مزيد من آخر وأهم الأخبار، إن كان على المستوى الرياضي السياسي، وأكيد مع تعليقاتكم على الهواء بالنسبة للموضوع الأبرز بالنسبة لهالاتفاقية اللي وقعت بين العميل وما بين الخضر. شو تعليقكم عليها؟ وبالوقت قدي رح تتأثروا يعني كمان بهيدا الديل اللي ما رح يسمح، لن يسمح بالاستفادة من الادخار التقاعدي لشراء العقار؟ الكتار يمكن ممكن يستفيدوا من هيدا الموضوع، فبيظل موجة الغلا كمان اليوم والوضع المعيشي أصعب. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو توأمية مع آخر أهم الأخبار. برجع بذكركم بأهم العناوين. سلطنة عمان تتيح ممر بحري مؤقت لعبور السفن في هرمز. ترامب يلوح بوقف محادثات إيران إذا رفضت التفتيش النووي. وزير العدل اللبناني لا حج لاستمرار السلاح خارج الشرعية. الأمم المتحدة تكشف حجم الضرر بالمباني في جنوب لبنان. بوتين: الناتو يستعد لحرب ضد روسيا. رح نروح لبريك ومن بعدها منكمل نحن وياكم مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم بجولة أخبار الساعة 8. تستمعوا لها بعد البريك.
3: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المياه.

0: 7100.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
2: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدواني أستراليا.
3: انتقد خبراء الضرائب وصناديق التقاعد اتفاقا أبرمته حكومة حزب العمال مع حزب الخضر يقضي بمنع هذه الصناديق من الاقتراض لشراء العقارات السكنية، ويأتي القرار ضمن صفقة سياسية تهدف إلى ضمان تمرير حزمة إصلاحات ضريبية تشمل تعديلات على ضريبة أرباح رأس المال وقواعد الخصم الضريبي للاستثمارات العقارية. أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز ميزانية 26-27 متضمنة حزمة من إجراءات تخفيف أعباء المعيشة واستثمارات كبيرة في البنية التحتية الخدمات العامة، مع توقع عودة الولاية إلى تحقيق فائض مالي خلال السنوات المقبلة. أيضا ألقي القبض على رجل يشلب في تورطه بهجوم باستخدام سطور في منطقة غرب سيدني. تعرض الرجل يبلغ من العمر 45 عاما لطعن في يده ورأسه داخل منزل في شارع تشارلز ستريت بمنطقة ليتكم عند الساعة 11 مساء يوم الثلاثاء. أيضا في عناوين اليوم، اندلع حريق يشبه في أنه متعمد في مصنع غرب مدينة ملبن، وكان المصنع في منطقة بوندري رود لافرتن نورث مشتعل بالكامل، والشرطة تحقق في هذا الحريق.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: جيد، ارجع قليلا، ارجع أكثر قليلا، أكثر قليلا، توقف. ممتاز،
6: أنت مهم في العمل.
5: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا أولاد.
6: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: طاب ليلكم. لا تزال جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الخامسة منعقدة في مقر الخارجية الأمريكية حتى الساعة، وقد تضمنت اجتماعات متتالية سياسية وأخرى سياسية عسكرية مشتركة. عن تفاصيل المحادثات وعناوين البحث فيها يحدثنا من واشنطن الزميل توني مراد. توني، ما هي المعطيات المتوافرة لديك حتى هذه الأثناء؟ يعني وهل قاربت هذه الجلسة في نسختها، يعني في فترتها الثانية على الانتهاء؟
1: يسبق يعني تقريبا بعد ساعة تنتهي الجولة الخامسة من المفاوضات أو اليوم الأول من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. سأبدأ بالصورة التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية. في الصورة يبدو أنه واضحا فيها الوفد السياسي اللبناني والوفد السياسي الإسرائيلي والوفد العسكري الإسرائيلي، لكن اللافت في هذه الصورة هو أن الوفد اللبناني العسكري لم يشارك في هذه الصورة. وبحسب معلومات الـ BCI فإن الوفد العسكري اللبناني رفض المشاركة في هذه الصورة أو في التقاط الصورة مع الوفد العسكري الإسرائيلي، لكن كان موجوداً

0: في قاعة الاجتماعات. إذا يسبق كما سبق وذكرت الجولة الخامسة أو اليوم الأول من المفاوضات لا يزال مستمرا حتى الآن. أبرز الملفات المطروحة على طاولة هذه الجولة هو بداية بيان إعلان النوايا بين لبنان وإسرائيل، ملف انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وأيضا تفكيك حزب الله، تفكيك يعني البنية العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان، بالإضافة إلى ملف أخرى على طاولة المفاوضات. هذا الاجتماع يعني اليوم الأول من المفاوضات بدأ صباحا يسبق عند الساعة 9، هو كان بدأ باجتماع جلسة سياسية ومن ثم جلسة مشتركة سياسية عسكرية، ومن ثم كانت هناك جلسة عسكرية وجلسة سياسية. يعني بانتظار أن ينتهي هذا اليوم الأول من المفاوضات، بحسب المعلومات يعني الأمور تسير بشكل يعني بشكل جيد إذا صح القول في هذه المفاوضات. لكن كان لافتا تصريح السفير الإسرائيلي لدى واشنطن في بداية الجلسة المفاوضات، حيث قال أنه اعتبر أن الجولة الخامسة من المفاوضات تواجه خطر الفشل، فقال أيضا أن الهدف الأصلي للمحادثات كان تحقيق سلام شامل بين لبنان وإسرائيل وإبعاد النفوذ الإيراني على لبنان وتفكيك حزب الله. أيضا قال السفير الإسرائيلي لدى أمريكا أنه أعرب عن دعمه لمذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، لكنه انتقد آلية خفض التصعيد بدلا من معالجة ملف حزب الله وتحديدا تفكيك بنية العسكرية التابعة لحزب الله. بالطبع يعني يسبق سنكون معكم فور انتهاء هذا اليوم الأول من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن.
1: شكرا للزميل طوني مراد، حدثنا من مقر الخارجية الأمريكية. وفي القصر الجمهوري اطلع الرئيس العماد جوزيف عون من الوفد اللبناني المفاوض على مسار المفاوضات بالتزامن مع ترأسه اجتماعا مع فريقه الاستشاري، لكن البارز كان تلقيه اتصالا مشتركا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، اللذين أكدا له دعم الولايات المتحدة لمواقفه وللحكومة اللبنانية في توجهاتهما لبسط سلطة الدولة وتعزيز سيادتها على كامل أراضيها وتمكينها من الالتزام بتعهداتها في هذا المجال. وشدد فانس وروبيو على متابعة واشنطن تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماعات سويسرا، ومنها تشكيل خلية أمريكية لبنانية إيرانية لتثبيت وقف النار في لبنان ومراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بذلك. ولفت إلى أنه تجري حاليا دراسة الترتيبات المتعلقة بعمل الخلية وطريقة تشكيلها. الرئيس عون ثمن من ناحيته الاهتمام الذي تبديه الولايات المتحدة حيال لبنان لإنهاء الحرب وتعزيز سلطة الدولة واستقلالية قرارها باعتبارها المسؤولة وحدها عن حفظ السيادة الوطنية. وقد أجرى رئيس الجمهورية اتصالين لكل من رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة، وضعهما فيه في صورة الاتصال مع المسؤولين الأمريكيين. ومن أبو ظبي التي بدأ منها جولة خليجية تشمل أيضا البحرين والكويت لطمأنة الحلفاء الخليجيين حيال التفاهم الأمريكي الإيراني، أعلن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن بلاده تتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية، مؤكدا أن مستقبل لبنان يعود إلى الشعب اللبناني ومؤسساته الشرعية.
2: Well, that process is separate. It's separate because Lebanon is a sovereign country. It has a government. And when it comes to Lebanon, what's happening inside of Lebanon, we're going to negotiate and deal directly with the Lebanese government. I spoke to President Ayoun along with the Vice President a few moments ago, spoke to him on Friday. Their people are there now on the ground directly. So the reason why that issue is always... Now, there's an Iranian issue with regards to Lebanon, and that is their support and sponsorship of Hezbollah. And so that factor will be discussed as part of our conversations with the Iranians. But as far as the future of Lebanon belongs to the Lebanese people through their sovereign elected government.
1: في الموازات ومع تبني الكونغرس الأمريكي قرارا رمزيا يدعو إلى سحب القوات الأمريكية من العمليات ضد إيران وتصويت مجلس الشيوخ على وقف الحرب ما لم تحصل الإدارة الأمريكية على موافقة الكونغرس، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح. وعن المسار الإيراني قال ترامب أن إدارته تسعى للتوصل إلى اتفاق عادل مع طهران وأن العلاقات بين البلدين جيدة.
3: in southern Lebanon today, killing two people. Are you confident that the ceasefire is still holding?
4: Well, we'll see what that. Look, they've been fighting each other for many, many years, decades, and we'll see. But it's going to come along.
1: وفيما يترقب لبنان الرسمي جلاء المشهد مشهد جولة التفاوض الخامسة في واشنطن، إسرائيل التي خرقت وقف النار ما أدى إلى سقوط شهيدين وجريح تعاند وتتمسك برؤية واضحة بالنسبة لها الاحتفاظ بحزام أمني عازل وبحرية حركة جوية في لبنان.
5: تحاول إسرائيل الترويج على مقترح تجريبي مرتبط بانسحابها من بعض المناطق اللبنانية جنوب الليطاني، تراقب تفاصيله الولايات المتحدة وينفذه الجيش اللبناني.
6: أبلغني مصدر إسرائيلي أن وفدنا سيعرض خلال مفاوضات واشنطن على الجانبين الأمريكي واللبناني خرائط للاتفاق حول المنطقة التي سيتم اختيارها لتكون تجريبية. ووفق المصدر فإن المنطقة تقع جنوب الليطاني، حيث ينسحب الجيش ويدخل الجيش اللبناني على أن تكون هناك مراقبة أمريكية للعملية. إسرائيل ستحاول أن تكون هذه الخطوة ذات ثقة وتستبق أي إملاءات أمريكية قد تفرض علينا.
5: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي قيم مع وزير أمنه إسرائيل كاتس المناطق المطروحة للتجربة حاول الرد على حملة الانتقادات الداخلية التي تتهمه بالخضوع لإرادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعلن العمل على خطة تضمن استقلالية التسلح عن واشنطن.
7: نقف الآن أمام إيران وأذرعها، لقد هاجمناهم والأمر لم ينتهي بعد، وهذا يتعلق بقوتنا، لذلك ما سنفعله هو أننا سنبني قوة أكبر تضمن استقلالنا في التسلح كي نتحرر من التبعية ونبني المزيد من القوة وندخل المزيد من التكنولوجيا وندرب المزيد من الأجيال، فهذا ما سيحدد في النهاية أين سنكون.
5: كل هذا يحصل فيما تواصل القيادة العسكرية جولاتها في الشمال وفي جنوب لبنان للإطلاع على التطورات الميدانية هناك بانتظار نتائج مفاوضات واشنطن. وقد وضعت تل أبيب على طاولتها مقترحات عدة تضمن نتيجتها عدم الانسحاب من الحزام الأمني الذي احتلته وحرية عمل سلاح جوها في لبنان. أمال شحادي من مدينة حيفا.
1: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالات هاتفية برؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة وجدد لهم التزام فرنسا بسيادة لبنان ووحدة أراضيه. وقال ماكرون إن إرساء وقف إطلاق نار قوي يلزم الجميع باحترامه، يجب أن يمهد الطريق لعملية انسحاب إسرائيلي متزامنة من الأراضي اللبنانية وإعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية لضمان احتكار الدولة للأسلحة، مبديا استعداد فرنسا لتقديم دعم ملموس لهذه العملية ولتلبية احتياجات النازحين. بعد الفاصل النشرة نواصل.

0: أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السيطرة على الحريق الذي اندلع بعد ظهر اليوم في قطعة أرض تحتوي على مستودعات لهيئة أوجيرو وشركتي ألفا وتاتش في الدكوينة. وقد شاركت في عمليات الإطفاء مروحيات تابعة للجيش اللبناني وفوج إطفاء بيروت، بالإضافة إلى الدفاع المدني، حيث استمر العمل لساعات قبل أن يتم إخماد الحريق عند 10:30 من هذا المساء. إداريا، إعادة تأهيل معبر العبودي الحدودي مع سوريا على الطريق الصحيح، لكن الطريق الصحيح ليست بقصيرة، والسبب القوانين والأنظمة اللبنانية.
1: ب 27 تشرين الثاني 2024 استهدفت إسرائيل معبر العبودي الحدودي مع سوريا المعروف من الجهة السورية بالدبوسية. حاول الجيش اللبناني مع وزارة الأشغال إعادة وصل البلدين عند هيدي النقطة بعكار ولو بشكل مؤقت لتسهيل حركة الناس، بس المشكلة بقيت أنه المعبر معطل بوقت المنطقة كلها اكتشفت أهمية الربط بين بعضها. وزارة الأشغال قررت تتحرك وعملت مناقصة لتأهيل وتطوير ساحات معبر العبودية، يعني كل الشغل المتعلق بالطرق والساحات الموجودة. ثلاثة، قامت الوزارة بفض العروض علما أنه تسلمت 4 عروض، بس إذا مفكرين أنه بفض العروض خلصنا وبلش الشغل،
2: لا، بدنا نروح.
1: العرض اللي مبدئيا تم اختياره بعد بده يتدقق مرة تانية، وبيرجع يطلع لعند الوزير ليوافق، وبعد ما يوافق الوزير بده ينعلن القرار ويتجمد 10 أيام، بلكي حدا اعترض، وإذا ما حدا اعترض بيروح على ديوان المحاسبة وبيرجع على وزارة الأشغال لا يعمل كم برمي إضافية بين الأقسام المختلفة، يعني لبين ما تكتمل الإجراءات بيكون صار قاطع بالقليل شي شهرين، علما أنه كل من بتمنى.
3: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تلات ارباع الساعة.
4: عجد هالقد؟
3: ايه فات على الخط انت ما عترتك. اذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن اذاعتكم هالحلوة التوأمية.
4: يا الله شو حلو.
3: الله يسلم لي صباحك شو

0: الخير صباح البترول والغاز والديزل.
1: طب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام لك حق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا بدك تعمل، هيدا رئيس جمهوريتك،
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
3: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامي عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال.
4: ممكن اتصالاتي معكم مع التوامي تخبرني شغلي؟
1: كيس
0: بياخذ العين. شوف في عندك محللين،
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
5: In Sydney, at Northmead, a truck and car crash has closed Windsor Road, both directions from James Roos Drive to Churchill Drive. At a Berkshire Park, a police operation has blocked Richmond Road both ways, Landilo Road to St Mary's Road. In Melbourne, there's been a crash, Ring Road, Altona bound at the Tulla Freeway, blocking the left-hand lane. And a crash on the Princes Freeway is city-bound after Palmer's Road, blocking the right lane, delays back to the Maltby Bypass. Invest smarter with CommSec. Get your investing edge on the daily CommSec Market Update Podcast. This podcast is created and distributed by CommSec. Content is general in nature. Investing carries risk. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: تسمع موسيقى وهيك بتريحك، لأن الموسيقى صديقة الروح اللي ما بتكلفك أي شيء، بتعطيك كتير أشياء. واليوم قدي الموسيقى بتلعب دور مهم بحياتنا، خاصة بظل الوضع المعيشي صعب، بظل ما عم نسمعه من حروب، من قتل، من تدمير، في هيك الضبابية اللي عايشها العالم. وين رايحة اليوم الحروب، إن كان بين روسيا وبين أوكرانيا، اليوم كمان حسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلي بيقول الناتو يلي يتجهز لحرب على روسيا. بالإضافة يعني كمان اليوم بعد في كتير من الضبابية حول نجاح المحادثات بين إيران وواشنطن، لأنه كتير بعد في من العقد، رغم أنه الطرفين بيشوفوا أن المحادثات لغاية هذه اللحظات جيدة، ولكن في كتير من الضبابية باستمرارها. هيدا بالإضافة لوضعنا بلبنان يلي كمان اليوم مش معروف إذا إسرائيل راح تنسحب أو ما راح تنسحب من الأراضي اللي احتلتها، وبالوقت يلي عم تزيد الخلافات بين واشنطن وما بين كمان إسرائيل يعني تجاه الحرب كان في لبنان أو في إيران. لأن التصريحات الأخيرة لبن غفير يلي بيقول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير أن الولايات المتحدة رح تكون ساذجة للغاية إذا اعتقدت أن إيران رح تتخلى عن برنامجها النووي، ولمح إلى أن تل أبيب ممكن تتحرك بمفردة ضد طهران. ف كمان هيدا بيبين على أنه الوضع ما انتهى، الوضع بعده ضبابي، بعده يعني مش مفهوم وين رايحين في هذه المحادثات، إن كان بين طهران وواشنطن وبين إسرائيل ولبنان. الوضع ينذر بكتير من المخاطر، وبالوقت تأثيره على الاقتصاد العالمي تأثير كتير كبير. اليوم مثل ما شفنا يعني كمان آخر المعلومات على أنه سلطنة عمان تتيح ممر مؤقت لعبور السفن في مضيق هرمز، يعني كمان عبور السفن بعده شيء اللي بيقول يعني صار فتح مضيق هرمز، شيء اللي بيقول يعني كمان اليوم السفن بعدها ما عم تتحرك بشكل كتير كبير. لكن سلطنة عمان اللي صرحوا إتاحة ممر بحري مؤقت لعبور السفن بمضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية بإطار جهودها لضمان حرية الملاحة وحماية أحد أهم الممرات البحرية للاقتصاد العالمي. فإذا نحن أمام مرحلة يعني صعبة فيها كتير من التعقيدات، كان مثل ما سبق وذكرت المحادثات اللي عم تكون بين إيران وواشنطن، إلى أي مدى رح يوصلوا لحلول مهمة خاصة بالملف النووي الإيراني وبأذرع إيران بالمنطقة. خلينا نتابع نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. حسب المعلومات اللي ظاهر أنه في تحذير من وجود سمك القرش ببونداي، وصلنا خبر عن الإعلان عن أنه قد يكون في وجود لسمك القرش الشارك بسيدنيز بونداي بيتش، فعلينا أخذ الاحتياطات. وهيدا طبعا اليوم رح نحكي عن كمان بعد استراحة عن أنه 65 ألف من الأستراليين اللي عم يتعثروا بالنسبة للقروض اللي أخدينا مع ارتفاع أسعار الفايدة. رح نتابع نحن ويكون بعد استراحة قصيرة من تابع مع تقرير عن أرخص أسعار البترول، وكمان نرجع من تابع تفاصيل هالخبر اللي ذكرناه.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
4: تقرير يومي عن أرخص أسعار البترول في سيدني، ملبن وبريسبن. أرخص أسعار البترول عبر راديو تويمي أستراليا.
0: نبتدي مع أرخص أسعار البترول في سيدني، مترو كرويدن 141.9، أيضا بسيدني فرانكس أوتوموتيف بمنطقة ماركفيل سعر 146.9، أيضا في ملبن بمنطقة البي بي بفوتسكراي 149، أيضا يونايتد ساوث ملبن، ساوث ملبن 149.9. ننتقل إلى بريسبن، كويل بتروليوم ريد هيل وبي ريد هيل 149، أيضا بي ريدي إكسبرس بريكفاست كريك بي نيوز ستيد 149.9. مكمل نحن وياكم عبر راديو تويمي أستراليا مع الخبر اللي بيّن أنه أبحاث جديدة تأكد أنه عشرات الألاف من الأستراليين صاروا عرضة لمخاطر قروضهم العقارية مقارنة بالأشهر الماضية، بظل ترقب المقترضين لبيانات التضخم الصادرة خلال هيدا الأسبوع. وبينما بنك الاحتياط اللي أبقى على سعر الفايدة بدون أي تغيير الأسبوع الماضي، كان في هناك 3 زيادات متتالية أدت بالفعل إلى تعريض حوالي 1.5 مليون شخص لأخذين يعني قروض وهني تحت الرهن العقاري، حيث يلي طبعا اليوم شوف قدي للحقيقة في خطر أنه كمان إذا في هونيك رفع لأسعار الفوائد خلال الأشهر المقبلة بناء على نسبة التضخم اللي رح نعرفها خلال هالأسبوع، إذا رح يكون في خطوات برفع الفيديو، كيف رح يكون تأثيره السلبي على كاهل المواطن وخاصة لأخذين قروض من البنوك. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا. برجع بذكر أنه في هونيك تحذير من خلال وجود شارك سمك القرش بسيدنيز بونداي بيتش، فأكيد الإجراءات والمتابعة حاليا وتحذيرات اللي عم تكون للمواطنين من الاقتراب او من السباحه بمناطق معينه. رح نتابع نحن وياكم بهاد لحظات من الوقت جوله اخبار من تبعها وتعليقاتكم على الهواء على اي موضوع عم يمرق بيه مشوارنا الصباحي، فيكم تشاركونا على 02-965-330 عبر الواتساب على 0410-638-638. اخر العناوين، رئيس عون المفاوضات في واشنطن تهدف إلى إرساء أرضية صالحة لتحقيق سلام دائم. الولايات المتحدة تخفف القيود المفروضة على منتخب إيران لكرة القدم في كأس العالم وتسمح له بالسفر إلى أمريكا قبل يومين من المباراة. مسيرة معادية استهدفت سيارة على طريق الخردل من دون أن تصيبها ترامب. الأمور ستسير بشكل جيد فيما يتعلق بلبنان. في عناوين هذا الصباح أيضا حسب آخر المعلومات عن ترامب يلوح بوقف محادثات إيران إذا رفضت التفتيش، وسلطنة عمان تتيح ممرا بحريا مؤقتا لعبور السفن في هرمز، وزير العدل اللبناني لا حجة لاستمرار السلاح خارج الشرعية. مزيد من الأخبار من تبع نحن وياكم بعد لحظات من هالوقت عبر راديو تؤمية أستراليا. كنوا معنا وتابعونا.
3: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
5: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Mike Kermode with the top stories. The US Senate has voted to halt US military action against Iran, voting 50-48. The bill already passed the House of Representatives earlier this month. It's unclear how it will affect the conflict, as Washington's currently negotiating a peace agreement with Iran. The White House has insisted the legislation is not constitutional and thus not binding. The Israeli government has rejected the findings of a new UN report, accusing it of committing genocide and war crimes against Palestinian children in Gaza. The report says around 30% of those killed in the Strip are children, far higher than previous Gaza conflicts, and accused Israeli forces of deliberately targeting children, including shooting them with drones and snipers. Israel's accused the inquiry of overlooking Hamas's targeting of children and ignoring the plight of Israeli children killed and taken hostage on October 7, 2023. And disability advocates have welcomed an extension of an inquiry into the federal government's proposed overhaul of the National Disability Insurance Scheme. After striking a deal with the Greens, Labor will allow for an 8-week inquiry into the changes, which include cutting 160,000 participants from the scheme by 2030. In exchange, the minor party will vote to support the government's tax changes in the Senate. The Greens have vowed to campaign as hard as possible to stop the NDIS overhaul. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم وللتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، ما قاله الرئيس الأمريكي إن العمل يتم الآن على بلوغ اتفاق رائع مع إيران، وإن الأهم الآن هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وأضاف ترامب أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب. وأكد ترامب أيضا أن 19 مليون برميل من النفط عبرت أمس من مضيق هرمز، مؤكدا أنها أكبر كمية تمر في تاريخ المضيق. على صعيد آخر، أفاد مراسل الجزيرة أن مجلس الشيوخ الأمريكي مرر مشروع قرار يدعو ترامب لوقف العمليات على إيران دون موافقة الكونغرس. من جهته قال رئيس وزراء باكستان إن هناك جهات تريد إفشال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف أنه من غير المعقول أن يمتلك البعض صواريخ باليستية وتمنع إيران من امتلاكها. بدوره قال الرئيس الإيراني إنه لم تجري أي مفاوضات بشأن الصواريخ الباليستية ولن تجرى. وبشأن مضيق هرمز قالت وكالة الأنباء العمانية في أول تصريح من نوعه بشأن سير الملاحة في المضيق إنه على السفن الراغبة بالعبور من مضيق هرمز التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وفي الشأن اللبناني عقدت جولة خامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن، ولم تصدر بعد أي تفاصيل عن نتائج الجولة. هذا وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية أكد في اتصال هاتفي مع عون دعم توجهات الحكومة في بسط سلطة الدولة على أراضيها. من جهته قال روبيو إنهم يتعاملون مباشرة مع الحكومة اللبنانية، وإن ملف لبنان منفصل عن إيران، وإنه لا يمكن إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ. أما الأمين العام لحزب الله فقال إن على إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان ضمن جدول زمني ووقف عدوانها. عن آخر المتابعات والمستجدات معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد أهلا بك، إذن معك نرصد أيضا آخر وأهم التصريحات حتى الآن من الجانب الأمريكي. محمد.
7: نعم، رئيس ترامب وإن واصل تقييمه الإيجابي لمسار التفاوض مع إيران بتأكيده في تصريحات له اليوم بأن المحادثات تسير بشكل جيد، إلا أنه جدد في نفس الوقت على أن طهران وافقت على عمليات تفتيش نووية بشكل كامل وإلى أجل غير مسمى بالرغم من النفي الإيراني لذلك. ترامب بالمقابل اعتبر أن هذا الالتزام هو السبب الرئيسي لاستمرار المفاوضات، مؤكدا أنه لم يكن ليستمر في الحوار لو لم توافق إيران على هذه الآليات الرقابية بشأن برنامجها النووي. وفي رد على النفي الإيراني قال ترامب إنه لو كانت طهران ترفض بالفعل استقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكان أوقف المفاوضات فورا، مؤكدا أن الإيرانيين مخطئون في هذا الشأن، بالرغم من أنه أشار في الوقت نفسه أنه ليس هناك استعجال على وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران. كما أوضح ترامب أن قراره رفع الحصار البحري والإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا جاء مقابل ما وصفه بتنازلات إيرانية كبيرة أبرزها هذا الشرط، وهو قبول إيران إجراءات التفشيش النووي، محذرا من أن القطع البحرية الأمريكية لا تزال في مواقعها وقادرة على إعادة فرض الحصار بالرغم من أنه استبعد ذلك في هذه المرحلة. بالنسبة لملف الأموال الإيرانية شدد ترامب على أن أي أصول إيرانية سيفرج عنها نتيجة لتخفيف العقوبات ستبقى تحت رقابة أمريكية عبر حسابات ضمان كما قال، وستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمنتجات الزراعية الأمريكية. شدد كذلك في تصريحات أدلى بها من بنسلفانيا على أن واشنطن تعمل حاليا على اتفاق وصفه بالرائع والمنصف، وبأن النتيجة النهائية ستكون ضمان أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. اللافت في تصريحات ترامب محاولته أيضا تسويق الاتفاق داخليا باعتبار هذه الصفقة أو الاتفاق بأنها تخدم المصالح الأمريكية اقتصاديا، لا سيما بربطه تخفيف العقوبات عن إيران بشراء منتجات زراعية وغذائية من الولايات المتحدة في وقت يواجه فيه أيضا انتقادات من الجمهوريين والديمقراطيين، أو لنقل قطاع من الجمهوريين وأغلبية الديمقراطيين الذين يتهمونه بتقديم تنازلات كبيرة لطهران. لذلك يبدو أن البيت الأبيض يسعى إلى إقناع الرأي العام الأمريكي بأن أي مكاسب اقتصادية ستحصل عليها إيران ستكون مفيدة وخاضعة ستكون مقيدة وخاضعة للرقابة الأمريكية، ومفيدة أيضا في نفس الوقت بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وبأن الهدف النهائي كما يقول ترامب لا يزال هو منذ البداية، أي منع إيران من امتلاك سلاح نووي من دون العودة إلى الحرب. لكن رغم كل هذه التصريحات، تزامن ذلك مع تطور يعكس حالة من الانقسام والقلق داخل واشنطن بشأن هذه الحرب، بعد إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يطالب الرئيس ترامب بوقف أي أعمال عسكرية ضد إيران ما لم يحصل على تفويض صريح من الكونغرس. القرار حصل على تأييد 50 عضو مقابل معارضة 48 بدعم شبه كامل من الديمقراطيين وانضمام 4 جمهوريين إلى جانبهم، في مؤشر على تنامي القلق حتى داخل الحزب الجمهوري إزاء حرب لا تحظى بتأييد واسع لدى الرأي العام الأمريكي وفق أحدث استطلاعات الرأي. عبد القادر،
9: شكرا لك محمد الأحمد، كنت معنا من واشنطن. في هذه الأثناء تسارعت وتيرة مرور السفن والناقلات عبر مضيق هرمز من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، ولكن ووفقا لبيانات شركة كابلر للملاحة البحرية، تظهر الحقائق على الأرض أن استعادة حركة المرور بالمضيق لن تعود كما كانت قبل الحرب، بل ستستغرق وقتا حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا.
10: ليس بالقرار السياسي وحده يتسع مضيق هرمز لما كان عليه قبيل الحرب، فالصورة أكثر ازدحاما بسلسلة طويلة من السفن والألغام والموانئ وثقة شركات الشحن. ومع الاتفاق برز سؤال عملي: كم سفينة تنتظر وماذا تحمل وكم يستغرق خروجها من عنق الزجاجة الهرمزية؟ فالطابور طويل ولن تعود الأمور إلى طبيعتها بضغطة زر. فقبل الحرب كانت معدلات العبور بالمضيق طبيعية ثم تراجعت بشدة مع الحرب. المقارنة البسيطة تختصر ما حدث بين اليوم السابق للحرب واليوم التالي للاتفاق مع المدة نفسها من العام السابق. وبالنسبة للنفط، تراجع عبور شحناته بما يقارب 87%. أما الغاز الطبيعي المسال LNG فقد تراجعت شحناته بنحو 96%، وتراجع عبور غاز البترول المسال LPG بما يقارب 88%. لكن الخروج من المضيق لا يواجه تحديا عدديا فقط، بل أمنيا أيضا، يمثله وجود ألغام بحرية محتملة ومسارات غير تقليدية فرضتها الحرب، ما يعني أن السفن لا تستطيع الاندفاع للخروج دفعة واحدة، بل يجب أولا تأمين مسارات الملاحة وفحص الممرات وتحديد الآمن منها، ثم تنظيم عمليات العبور. التحدي الثاني هو أن شركات التأمين لا تعتبر الاتفاقات السياسية ضمانة فورية، فخلال الحرب ورغم التأكيدات الأمريكية المتتالية ارتفعت أقساط تأمين مخاطر الحرب إلى مستويات شديدة الكلفة، وصلت إلى 10% من قيمة هيكل السفينة. وهكذا ستحتاج شركات الشحن والتأمين والمالكون إلى برهان عملي على أن العبور آمن، فحادث واحد قد يعيد الأمور إلى المربع الأول. أما السيناريوهات الزمنية فهي أكثر تعقيدا، فالعودة إلى معدل 140 سفينة يوميا خلال 30 يوما يتطلب جهودا ضخمة من ترتيب السفن وتوفير المرشدين والقاطرات وتنسيق مواعيد الرسوب في الموانئ وأولوية الخروج بين الناقلات. في السيناريو السريع ومع تشغيل الممر عند نصف طاقته الطبيعية تقريبا، أي نحو 68 سفينة تخرج يوميا، قد يحتاج أكثر.
11: In Sydney, the M5 motorway remains slow westbound after a crash near Heathcote Road. Head north meet, a crash has closed Windsor Road both ways. James Roos Drive to Churchill Drive, and a police operation at Berkshire Park has closed Richmond Road both ways. Landilo Road to St Mary's Road. In Melbourne, delays after a crash on the Ring Road Altona bound at the Tulla Freeway. A crash on the Princes Freeway city bound after Palmer's Road has closed the right lane, and long queues back to the Maltby Bypass. Let the ComSec share market experts give you an investing edge on the daily ComSec Market Update podcast. This podcast is created and distributed by ComSec. Content is general in nature. Investing carries risk. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: سيدني لليوم الطقس مشمس، رح يكون درجة الحرارة بتوصل لل 18 درجة على صعيد ميلبن، أقصى درجة الحرارة 16 درجة، وطقس رح يكون غائم. احتمال سقوط الأمطار خلال فترة المساء اليوم. أنا ليس

0: بخلال هاليومين حسيت حالي هلأ يمكن شوي فتنا بجو الشتوي. اليوم الحرارة متدنية وخاصة يعني كمان من هلأ لنهاية الأسبوع راح تتراجع درجات الحرارة عنا على صعيد سيدني. ملبن قولي تعودنا بملبن دايما في انخفاض كبير لدرجات الحرارة، ولكن هون راح كمان نشهد خلال الأسبوع أمطار غزيرة، وكمان بنفس الوقت راح تتراجع درجات الحرارة اليوم، بس راح تشوفوا الشمس تستفيدوا منهم. وبالوقت يلي حابين نسمع تعليقاتكم اليوم على الهواء لمضيع الساعة، شو تعليقكم على الديل والاتفاقية اللي وقعت بين حزب العمال وحزب الخضر بالوقت يلي كان ذكر رئيس الوزراء البانيزي أنه ما رح يعقد اتفاق مع حزب الخضر، ولكن امبارح شو اللي صار؟ هل برأيكم هيدا التغيير بالمواقف بالوعود بالإجراءات يلي كانوا وعدونا فيها بفترة سابقة من خلال معالجة الوضع المعيشي، معالجة الكهرباء وغلاء أسعار الكهرباء، واليوم كمان عم بيروحوا لمسألة ما بعرف كيف رح تأثر على المواطنين الأستراليين اللي يمكن بدهم يستثمروا بدهم يمتلكوا بيت من خلال التعبون والسوبرانويشن اللي كان أكتر من الأستراليين يلي استفادوا أو كانوا مفكرين يستفيدوا من النظام الادخار التقاعدي لحتى يعني يمتلكوا بيت أو يأجروا أو يستثمروا في هذه الأموال. ولكن الاتفاقية اللي كانت مبارح بين العميل وما بين الخضر نسفت هيدا الشيء. أكيد في كتير من أصحاب المصالح الصغرى رح يتأثروا، في كتير من المواطنين اللي كمان رح يتأثروا، وتعرض هيدا ديل لكتير من الانتقادات اليوم اللازعة. ولكن ما بعرف شو هو هالمخطط، مرق لنا من مرق لك سايرين عن جد السياسي هون سايرة بأستراليا، يهني تعلموا وكان تأثير سياسة الدول الفاشلة عم بيأثروا علينا هون، مثل بالمهم أنه ضلنا على الكراسي. هيك صايرة القصة، أنه مش أنه بتكون منافسة على صعيد المشاريع، منافسة بتكون مين بده يقدم أفضل. لا، اليوم بتلاقيهم أنه ما مش فارقة معهم، أنه يخلوا بالوعود ينصفوا بالوعود، بيرجعوا بهيك بيعملوا لك برمة وفتلة لحتى بس يحققوا أهدافهم اللي هي طبعاً عم تلاقي انتقادات كتير كبيرة، إن كان بالنسبة للنيجاتيف جيرينج اللي رح يتأثروا فيها كتار كمان، وال كابيتال جين تاكس اللي كمان أصحاب أو المستثمرين بالعقارات اللي هن عم يدفعوا اليوم الثمن الأكبر. نسمع رأيكم على الهواء على 02-965-330 عبر الواتساب على 04-10-638-638. سؤال بس رح نطرحه، يعني هل برأيكم هذه الإخلال بالوعود لحزب العمال ولرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي هل هي برأيكم مبررة؟ هل اليوم التنكيس بالوعود أو الإخلال بالوعود هل هي برأيكم مبررة نتيجة الواقع، نتيجة الأزمات الخارجية، أم فعلا اليوم عم بتكون سياسة خاطئة وفاشلة؟ وكل اللي عم بيطرحوه هل هو لصالح المواطن برأيكم؟ هل هذه الطروحات اللي عم يتقدموا فيها والاتفاقيات اللي عم بيعقدوها هل هي لصالح المواطن الأسترالي؟ نسمع رأيكم على الهواء 02-965-330 عبر الواتساب على 04-10-638-638. إذن كيف تشوفوا اليوم سياسة حزب العمال وخاصة الاتفاقية اللي وقعت بين حزب العمال وحزب الخضر بعدم استعمال الأموال الادخار التقاعدي لشراء منزل أو استثمار منزل. رح نروح لبريك ومن بعدها بنسمع أراءكم على الهواء.
1: اتصل هلا هلا يو انديرستاند انجلش على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know, only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
4: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.
0: عودي لكم من جديد مستمعين راديو توأمي، لكل اللي عنده أي تعليق على الديل اللي وقع بين حزب العميل والخضر فيما بيتعلق بالنسبة لليوم الاتفاقية بعدم استعمال أموال المدخرات التقاعدية السوبر انيويشن لشراء عقارات. خلينا نسمع رأيكم على الهواء 02963333 عبر الواتساب على 0410-638-638. منتابع بي خلال هالوقت مع اتصال من بارامتا سيدني. معنا سعيد، صباح الخير.
6: صباح النور لعليك لما تعيك رمضان بلون.
0: يا هلا سعيد، صباح النور.
6: عندي موضوعين مهمين حكوم فيه وسريع. موضوع الحكومة اللي حطت هالمشروع مشان capital gain tax والنيجاتيف جيرين، انت قلت ان شوي الخاسر الاكبر المستثمرين. مدام كلود ما بدل المستثمرين يستخسروا السوق، بدل هالشباب الطالعة يقدروا يستثمروا بيت للعيلة بحياتهم. لذلك الامر حطوا هالضغوطات والقيمة المضافة اللي كان 25% زيدوها 50% بيكون هنا مناصفة بينهم وبين المستثمر.
0: طيب بس خليني أنا بس بناء على اللي تفضلت فيه، يعني بصراحة يعني اليوم المستثمرين والأصحاب الشركات يلي هني كمان عم بيحركوا السوق، هني عم بيدعموا الاقتصاد بشكل أو بآخر. قدين من الشركات يلي عم بيكون في موظفين وعمال عم يستفيدوا منهم، يعني كمان من خلال يعني أكيد فرص العمل. فأنت بس بدك تصرف هذه الأموال وتروح لا يعني كمان لشراء منزل، خاصة أكيد الجيل الشباب يلي نحن ما أكيد معاناته اليوم من خلال ارتفاع أسعار المنازل، ولكن كمان بدك استثمارات لحتى تقدر تحرك الاقتصاد.
6: مدام كلود أنت كلامك صح. بأوروبا وفي أمريكا قيمة البيت 120 130 200 ألف دولار بتروي على تكساس أمريكا وعلى مازوري تغدي منشن يلي حقه هون 4 مليون و5 مليون يدو هنيك ب400 ألف، لأنه عم يقولوا المستثمرين والريل استيت ايجن بإستراليا هن اللي عم يلعبوا بالسوق لحتى يعلوا الأسعار. بس ولكن هيدي الحكومة بتروح معها. الحكومة بدها أنه المستثمر الأول يقدر يشتري بيت. وهلأ إحنا مثل ما ناشرتين العقارات نزلت بين 20 و25%، والأسوأ السجاير، والاقتصاد العالمي منهار كليا، ما نمعلق بس في المستثمرين بإستراليا. هيدي واحدة، ولازم اللي عم يشتري البيت الأول ينتبه، وقد ما فيه ينزل المستعر هو عم يتفاوض، لأنه رايحين لأسوأ. ها واحدة. الشغلة التانية مدام كلود، اليوم الاتفاقية اللي عملت أمريكا مع إيران، أعطيني ورقة وخذ ورقة، أعطيني سوء تفاهم وخذ سوء تفاهم، نحن رايحين للأسوأ مدام كلود. هلأ طلع الأمريكان عم يقولوا أنه نحن يمكن ما نوصل لاتفاق. طلعت هلأ ماسكة عمان من شوي، هي وإيران متفقين لحتى يغدوا ضريبة على كل باخرة بتطلع. أمريكا عم تقول أنه نحن محتمل حنروح للحرب، وإذا حيدلوا ماشي إيران بهالطريقة هيدي مد وجزر، والوضع الاقتصادي منهار بالعالم، رح نعمل ضربة عسكرية ليس لها متين، ونعلن الانتصار على إيران.
0: نعم، شكرا لك على المداخلة. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا تعليقاتكم ومشاركاتكم على الهواء بالنسبة للاتفاقية اللي وقعت بين حزب العمال و

عندكم ثقة أنه إيران لن تمتلك السلاح النووي؟ أدي عندكم ثقة أنه إيران راح تتعاون أيضا بالملف النووي وتسليم اليورانيوم المخصب والمكتسبات اللي اليوم عم تحصل عليها برفع العقوبات عن إيران؟ واليوم عم بيكون في كتير من الانتقادات كمان بالولايات المتحدة، بيعتبروا أنه الولايات المتحدة عم تتنازل بشكل كتير كبير لإيران من خلال الإفراج عن هذه الأموال، وهذا ممكن تستثمرهم إيران وتحسين وضعها الاقتصادي قبل ما يروحوا لشيء الأساسي اللي هو الملف النووي. فخلينا نسمع انتو ارائكم وتعليقاتكم على الهواء على 02-965-330 عبر الواتساب على 04-6386-638.

0: أستراليا. أستراليا.
1: Definitely me.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: News headlines. 2ME.
0: انتقد خبراء الضرائب وصناديق التقاعد اتفاق أبرمته حكومة حزب العمال مع حزب الخضر بيقضي بمنع هذه الصناديق من الاقتراض لشراء العقارات السكنية، والقرار ضمن صفقة سياسية بتهدف لضمان تمرير حزمة إصلاحات ضريبية. أيضا حكومة نيو ساوث ويلز اللي أعلنت عن موازنة 2026-27 متضمنة حزمة من إجراءات تخفيف أعباء المعيشة واستثمارات كبيرة في البنية التحتية الخدمات العامة، مع توقع عودة الولاية إلى تحقيق فائض مالي خلال السنوات المقبلة. في عناوين هذا الصباح، ألقي القبض على رجل يشبه بتورطه بهجوم بالساطور بمنطقة غرب سيدني، تحديدا بشارع تشارلز ستريت بمنطقة ليتكم، ونقل المصاب إلى المستشفى والشرطة تحقق بتفاصيل هذا الحادث. وألقيت القبض على رجل بعمر 44 عام داخل المنزل. دلع حريق يشبه فيه أنه متعمد في مصنع غرب مدينة ملبن. رح نروح لفاصل ومن بعد جولة أخبار نستمع لألعاب براديو 2ME أستراليا.
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. البداية من بعبدا، حيث يواكب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تحضيرات مفاوضات واشنطن. التفاصيل مباشرة مع الزميل محمد فرحات. محمد أهلا بك، أترك لك الهواء إذن كما ذكرت التفاصيل.
7: فعل داليا، كما جرت العادة يتابع رئيس الجمهورية مع فريق عمله وأيضا بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل كل المداولات المتعلقة بما يحدث الآن في العاصمة الأمريكية واشنطن، خصوصا لجهة المفاوضات المباشرة التي تعقدها.

0: الوفود اللبنانية المدنية والعسكرية مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية هناك. ولفت اليوم أنه للمرة الأولى منذ بداية هذه المفاوضات ونحن في الجولة الخامسة أن موقفا صدر عن رئيس الجمهورية خلال ترأسه لاجتماع حضره قائد الجيش، إضافة أيضا إلى فريق من المستشارين لمتابعة هذه المفاوضات. ومن خلال هذه المواقف قال الرئيس عون بأن تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة خيارنا بالذهاب إلى التفاوض لأنه السبيل الوحيد المعتمد فيه على المستوى العالمي كله لتحقيق الأهداف الوطنية واستعادة كل الحقوق. وقال الرئيس عون: ذهبنا اليوم وفي اليومين المقبلين إلى جولة جديدة نأمل أن تكون حاسمة على طريق إنجاز ما نريد من خير لوطننا وشعبنا، وهذا الخير نراه في استعادة سيادة لبنان كاملة على كل ذرة تراب وبسط سلطة الدولة على كامل أرضنا. يقول أيضا الرئيس عون: نقول اليوم بأننا لن نقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي عن جنوب لبنان وبسقوط الوصايات الخارجية معا، لأن خيارنا الوحيد هو سيادتنا الوطنية ورهاننا الأوحد هو الدولة اللبنانية التي وحدها لا غير تحمي الجميع وتصون حريات وكرامة الجميع وتثمن التضحيات وترفع كل أصناف الخوف والغبن عن المجتمع. وقال الرئيس عون أو ختم الرئيس عون: هذه أمثلة تاريخنا المعاصر وهذه إرادة شعبنا وقد أقسمنا على تجسيدها لمصلحة لبنان وخير جميع اللبنانيين. هذه المواقف التي صدرت قبل قليل عن رئيس الجمهورية الذي موجود الآن في قصر بعبدة وينتظر انتهاء الفترة الأولى من جولة المفاوضات الحالية في قصر بعبدة على أن يكون هناك اتصال مباشر مع الوفد اللبناني في واشنطن لوضعه في ما تم التداول به وأيضا في النقاش الذي حصل، خصوصا أن بعض المعلومات ترد الآن من الجانب الإسرائيلي، لا سيما مثلا صحيفة هارتس قالت قبل قليل بأن الوفد الإسرائيلي سيعرض خططا وخرائط لانسحابات تدريجية من مناطق محددة من جنوب لبنان، وهذا الأمر ربما يختلف عن كل ما شاهدناه من جولات سابقة من التفاوض، خصوصا أننا بدأنا نتحدث هنا عن انسحاب إسرائيلي أو جدول لهذه الانسحاب، إضافة أيضا إلى الأساسيات التي يبنى عليها الموقف اللبناني، وهنا الحديث عن ثابتة تحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى وقف مستدام ودائم يتمتع به الجنوب اللبناني بشكل عام، وهو الأمر الذي يؤكد عليه الموقف اللبناني. على العموم نحن سنكون بتفاصيل أكثر خلال الساعات المقبلة، خصوصا بعد انتهاء الاتصال بين رئيس الجمهورية والوفد اللبناني في واشنطن للوقوف عند آخر ما تم التوصل إليه وآخر ما يريد أن لبنان أن يصل إليه من خلال الأيام الثلاثة المقبلة من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن.
1: بالطبع محمد، شكرا لك على هذه المعلومات. شبع حريق هائل في بورة قرب مبنى أجيرو في الدكويني، وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق، وأفادت المعلومات الأولية بأن الحريق ناجم عن احتكاك كهربائي ولا يزال العمل جاريا على إخماده. أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 23 من حزيران باتت 4192 شهيدا و 12171 جريحا. أعلن حزب الله في بيان أن جيش العدو الإسرائيلي أقدم عند الساعة 11:30 صباحا على إطلاق النار بالأسلحة الرشاشة من بين المنازل باتجاه مجموعة من المدنيين بمدينة النبطية كانوا يعملون على فتح الطرقات وانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض. وتسبب الاعتداء الغادر الذي نفذه جيش العدو باستشهاد مواطنين مدنيين، أحدهما موظف بلدي، وإصابة آخرين بجروح. وشدد الحزب على أن ما أقدم عليه العدو يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به المقاومة حتى الآن. تلقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ردا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على الرسالة التي كان قد وجهها إليه بشأن الأوضاع في لبنان. وشدد فانس على أن أمريكا تنظر إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة اللبنانية نواف سلام باعتبارهما السلطة الشرعية الوحيدة في لبنان، وأن واشنطن تعتزم العمل مع الدولة اللبنانية بما يمكنها من حماية سيادتها وترسيخ سلطتها الشرعية. وأوضح أن الاتصالات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع إيران فيما يتعلق بلبنان لا تهدف إلى أعطاء طهران أي دور في تقرير مستقبل لبنان أو التأثير على قراراته، بل إلى ضمان قيامها بالضغط على حزب الله للالتزام بالتعهدات والالتزامات المترتبة عليه. وأشار فانس إلى المتابعة المستمرة التي يجريها مع المسؤولين الأمريكيين المعنيين للملف اللبناني، مؤكدا اهتمام الإدارة الأمريكية بتطورات الأوضاع في لبنان ودعمها سيادته ومؤسساته الشرعية. وكان جعجع قد تحدث في رسالته إلى فانس عن دور المسيحيين في لبنان، وعرب فيها عن اعتقاده بأن أكبر مساهمة يمكن لأمريكا أن تقدمها تتمثل في دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية بوصفها المرجعية الوطنية الوحيدة وحصر أي تفاوض أو مقاربة للملف اللبناني بالدولة اللبنانية وحدها، وإبعاد إيران نهائيا عن الملف اللبناني بما يساعد اللبنانيين على استعادة قرارهم الوطني بصورة نهائية ويحول دون استمرار أي تدخلات خارجية في شؤونهم الداخلية. تلقى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله متابعة نتائج زيارة سلام إلى باريس، كما تم تقييم المفاوضات التي بدأت في سويسرا وانعكاساتها على المنطقة ولبنان. كذلك جرى البحث في استكمال تأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمري دعم الجيش والقوى الأمنية وإعادة الأعمار. أفادت وكالة أنباء إسنا بأن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عاد إلى طهران بعد زيارة إلى مسقط. وكان قاليباف أعلن أن المحادثات التي جرت في سويسرا أسفرت عن إنجازات جديدة وجيدة، وأكد أثناء توجهه إلى سلطنة عمان أن إيران لن تتخلى عن لبنان حتى يصل إلى نتيجة نهائية. وذكر أنه تقرر إنشاء مركز تنسيق لتمكين اللبنانيين من العودة لمنازلهم وانسحاب إسرائيل من لبنان، موضحا أنه بناء على محادثات سويسرا ستضمن أمريكا وإيران وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية. وكشف قاليباف أنه تم الاتفاق على الإفراج عن الأصول الإيرانية بقيمة 12 مليار دولار، كما تم رفع العقوبات على بيع النفط والبتروكيماويات بشكل مؤقت إلى حين التوصل لاتفاق نهائي. وأشار إلى أن طهران وافقت على إنشاء خط اتصال لتسهيل مرور السفن في مضيق هرمز، وذلك لتجنب أي صراع أو حوادث في هذا الممر المائي الاستراتيجي. أعلنت اليونيفيل أنه على الرغم من أن تراجع أعمال العنف يعد مؤشرا إيجابيا، يواصل حفاظة السلام رصد انتهاكات للمجال الجوي وأنشطة عسكرية وقيودا على حرية الحركة. ولفتت اليونيفيل إلى أنها تواصل وجودها على الأرض حيث تراقب التطورات وتتواصل مع الأطراف وتسهل المساعدات الإنسانية وتدعم الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار طويل الأمد بموجب القرار 1701. تذاكر سفر، جوائز قيمة ومفاجآت عديدة بانتظاركم، إضافة إلى فرصة الدخول إلى السحب الكبير على جائزة بقيمة 10,000 دولار مع ختام كأس العالم. كل من يشترك بتطبيق تود عبر الكيو آر كود الظاهر على الشاشة اعتبارا من هذه اللحظة يصبح مؤهلا لفرصة الفوز بالجوائز ومتابعة جميع مباريات كأس العالم مباشرة. والليلة تعود فقرة المونديال عنا ضمن نشرة الأخبار مع الزميل آدم برازي، حيث سيتم إعلان أسماء رابحين جدد والكشف عن مفاجآت خاصة تنتظر المشاهدين.

0: gets me going.
1: TME. There with TME.
2: نرجع لكم مستمعين راديو توائمية أستراليا، مكملين سوا مع مشوارنا الصباحي وتعليقاتكم أيضا على الهواء على 02965330 عبر الواتساب على 0410638638. مع الأخبار اللي عم نتبعها والمواضيع اللي عم نطرحها على الهواء، كتير بيهمني اسمع رأيكم وتعليقاتكم مباشرة عبر هواء توأمية، وخاصة اليوم الموضوع الأبرز اللي شاغل الناس من خلال هالاتفاقية اللي وقعت بين حزب العمال وحزب الخضر، المستثمرين ورجال الأعمال وأيضا يعني كمان كتار يلي من تقدين ما قامت فيه الحكومة. أولا فينا نقول إخلال بالوعود، لأن رئيس الوزراء سابقا أنتوني ألبانيزي اللي كان أعرب أنه ما رح يكون في أي اتفاق بينه وبين حزب الخضر. شو اللي صار مبارح؟ وقع الاتفاق يلي كمان اليوم الاستثمارات اللي عم تكون من خلال الأموال المدخرات التقاعدية كمان اليوم دقوا فيها، فممنوع يكون في شراء عقارات من هذه الأموال. فكيف رح يأثر عليكم؟ وهل برأيكم هذه السياسة اللي ممكن تساعد أو ممكن تشل الاقتصاد أكثر وأكثر؟ لأن في كتار يلي يمكن بيستفيدوا من هالأموال وجنى عمرهم لحتى كمان بنهاية المطاف يقدروا يستثمروا من هذه الأموال، ولكن ظاهر أنه اليوم حتى بهذا الموضوع عم تجرب الحكومة، حكومة ألبانيزي، تخني أكتر وأكتر على المواطنين الأستراليين وعلى عدم يعني الاستثمار في هذه الأموال. فاليوم في كتير من الانتقادات، رئيس المعارضة وزعيم المعارضة أنجس تايلر يلي كان حكي كمان أنه يعني في ما بيتعلق بالنسبة لها الصفقة اللي اعتبرها صفقة قذرة. خليني اسمع أنتو رأيكم بهيدا الموضوع، كيف رح يأثر عليكم؟ هل هيدي السياسة وهالديل مرق لي تمرق لك؟ هل هيدا شيء بيشبه أستراليا؟ هل بيشبه السياسي بأستراليا؟ أم فعلا اليوم عم نشوف في تخبط كبير من خلال عدم إيجاد حلول لكتير من الأزمات الاقتصادية والمعيشية؟ فاليوم نلاقي حزب العمال يلي صار بحاجة لحتى يعقد صفقات مع الأحزاب الصغرى مثل حزب الخضر، وبنعرف سياسة حزب الخضر كيف وبأي اتجاه. فخلينا نسمع أنتو رأيكم على 02965330 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مداخلة مباشرة على الهواء. كمان فيكم تتواصلوا معنا على 0410638638. إذا هذا هو موضوعنا لليوم بالنسبة للصفقة اللي عقدت بين حزب العمال وحزب الخضر، كيف شفتوها من وجهة نظركم وكيف رح تأثر عليكم؟ كيف بتشوفوا اليوم سياسة حزب العمال اليوم اللي يعني كمان عم تتخبط، خاصة من ناحية السياسة الاقتصادية لها البلد اللي يعني بالموازنة شفنا بالنسبة للنيجاتيف جيرينج وبالنسبة للكابيتال جين تاكس اللي كمان يعني حاولوا أنه يعدلوا فيها ويتراجعوا شوية فيها، ولكن اليوم مع الاتفاقية اللي عقدوها مع حزب الخضر لحتى يقدروا يمرروا الخطة اللي وضعتها الحكومة بالموازنة. رح نتابع سوا مشوارنا بالراديو توأمية. ترامب يلوح بوقف محادثات إيران إذا رفضت التفتيش النووي. فهون إيران بفترات سابقة كانت ترفض التفتيش النووي، هيدي قبل الحرب. فكيف بعد الحرب اللي حاسة حالها هلأ اليوم طالع إيران منتصرة من خلال التنازلات؟ مش نحن اللي عم نحكي أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم تنازلات. اليوم بالولايات المتحدة يلي بيعتبروا الإفراج عن الأموال والتنازلات اللي عم بتكون هي لإيران، هيدي عم بيواجهوا انتقادات كتير كبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكمان بنفس الوقت اليوم التصويت على عدم على وقف الحرب في مع إيران. فكمان اليوم هيدا مثل ما بيقولوا تضييق أكبر على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن بالنهاية اليوم في إيران يلي وافقت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش واسعة على مواقعها النووية حسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هلا بكرة بتطلع إيران، ما بعرف إذا عندها رأي آخر يعني تحكي. تصريحاته كانت للصحفيين لدى وصوله إلى ولاية بنسلفانيا الولايات المتحدة رح توقف المحادثات مع طهران إذا تراجعت عن التزامها بالسماح بعمليات التفتيش. وأكد الرئيس الأمريكي أن إيران لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي، معتبر أن وضع التفاوضي أصبح ضعيف بعد ما وصفوا بتدمير قدرات العسكرية. كان ترامب يلي أعلن عبر منصة تروث سوشيال أن إيران وافقت على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي لفترة طويلة، معتبر أنه هيدا رح يضمن الشفافية النووية. نقطة انتهى. بيبقى السؤال، هل عندكم ثقة أنه رح تسمح إيران بعملية التفتيش؟ وهل عندكم ثقة أنه إيران لن تمتلك السلاح النووي؟ خليني اسمع رأيكم وتعليقاتكم بهذا الموضوع. وبالوقت يلي طبعا في هونيك كتير من الانتقادات اللي عم تتوجه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عم بتقدمه كتير تنازلات لإيران، خاصة فيما بيتعلق بالنسبة للإفراج عن الأموال. هلأ برر الرئيس الأمريكي أنه الإفراج عن الأموال هو لشراء البضائع من الصويا من الذرة ومساعدة المزارعين الأمريكيين. ففي يعني بشكل أو بآخر عم بيكون في فرض شرط لهذه الأموال اللي رح تفرج عنهم الولايات المتحدة. ولكن كمان من جانب الإيراني اللي بيقول أنه بالأول رفض أنه في حدا يملي عليهم شروط من هالنحو على هيدا النحو، ولكن كمان بالمقابل بتقول أنه إذا كانت البضائع جيدة أي أنه نشتريها. فهيدا طبعا التناقض بالمواقف إن كان من الجانب الأمريكي أو من الجانب الإيراني اللي مشوا بهذه المحادثات والمفاوضات واتنيناتهم كانوا بحاجة لألا. ولكن استكمال هذه المحادثات ونجاح هذه المحادثات خاصة فيما يتعلق بالنسبة لأهم الملفات اللي هو أذرع إيران بالمنطقة والنووي. هلا الباليستي حسب ما قال الرئيس انه يحق لها انه تمتلك صواريخ باليستية، رغم انه اسرائيل بتعتبر انه هيدا بيهدد امنها. الصواريخ البعيدة المدى ممكن كمان يهدد اسرائيل، وهي كانت رفضت لهذا الامر. هلا قد يكون موقف اخر عند إسرائيل إذا بدنا نبني على أساس ما قاله بن غفير الوزير في حكومة الوزير الأمن القومي في إسرائيل، اللي قال أنه قد نتخذ إجراءات نحن نمشي في هذه الحرب على إيران بمفردنا، وانتقد ما يقوم به الرئيس الأمريكي ومواقفه الأخيرة تجاه إيران. إذن خليني أسمع رأيكم على الهواء، أدي عنكم ثقة أنه إيران رح تتعاون بالملف النووي؟ أو هل فعلا اليوم قدم الرئيس الأمريكي تنازلات كبيرة لإيران حسب ما بيتم الانتقادات على الرئيس الأمريكي في الولايات المتحدة؟ حتى من داخل حزبه من الحزب الجمهوري عم بيواجهوا انتقادات للرئيس الأمريكي، بيعتبروا أنه أنت قدمت كتير تنازلات لإيران. فطلعت اليوم بشكل المنتصر، طلعت إيران اليوم بتصريحاتهم بكلامهم بشروطهم وكأنه هي المنتصرة في هذه الحرب. نسمع رأيكم على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق بهالمواضيع اللي طرحناها من بعد استراحة قصيرة.
0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
1: This is the saint of the hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي اقرا لكم مقطع من اقواله حتى تعرفوا قديش سانت افريم كان محبط لفكره التعلق والتمثل بالرسل او بصحبه المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو ارسل حكماء لقيل انهم افحموا الشعب وربحوه او غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. سانت إفرام ذا ثيريك، You are called the harp of the Holy Spirit، أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is the saint of the hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: أغنية كتير حلوة استمعتوا لها، وأكيد فقرة ديس الساعة مع زميلي ماري لباكير. نكمل احنا وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو، وأيضا اليوم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بالجولة الخامسة. وبالوقت يلي عم نشوف هذه المفاوضات اللي مكملين فيها، ولكن الأمل بالتوصل لتفاهم بعده جدا ضئيل، رغم أنه يعني أكيد نحن منشوف أنه الدولة اللبنانية اللي هي مفروض فعلا تستلم كل الملفات والمفاوضات المتعلقة بشأن اللبناني، لأنه بالنهاية هيدا بيعني الدولة اللبنانية. اليوم مفروض كمان يكون في إلها دور بالداخل لحتى تمنع أي تدخلات، يعني بالنهاية إن كان من الجانب السوري، إن كان من الجانب الإيراني، إن كان من الجانب الأمريكي والفرنسي، يكون في إلها دور يعني بالداخل، مش أنه تقدم مثل كأنه اليوم الحزة الدولة اللبنانية عاجزة عن اتخاذ أي قرار، مثل كأنه بموقع الاستقالي يعني من مهمتها. فهلأ أكيد بنتمنى يكون في لها دور كتير كبير لمنع أي تدخلات خارجية، إن كان من الجانب الإيراني اللي هو عم بيفاوض اليوم باسم لبنان، أو اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي كمان قد يفاوض الرئيس الشرع اللي هو طبعا رئيس الشرع، أعطى تطمينات أنه ما بده يدخل في الشؤون اللبنانية. بكل الأحوال اليوم كيف بتشوفوا دور الدولة اللبنانية من خلال اليوم المفاوضات اللي عم بتقوم فيها بواشنطن؟ قدي عندكم أمل فيها؟ والدور اللي عم تقوم فيه الدولة اليوم اللي يعني ما بعرف إلى أي مدى قد نصطدم بالحائط المسدود مثل ما بيقولوا، ما في أي حل اليوم إلا إذا فعلا كان في هناك دور كبير للدولة بالداخل وأيضا للجيش اللبناني بالنهاية، والعودة للالتفاف حول الدولة اللبنانية. هيك منكون نحن عم نقوى من الداخل، ما منعطي أي ذريعة لأيا كان بالتدخل، لا السوري ولا الإيراني ولا الأمريكي ولا الفرنسي. فهيدا دي ممكن يكون حلم من الأحلام يلي نحن نتمنى أنه نوصل له العودة للبنان. الرئيس جوزيف عون بيقول لن نقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي عن جنوب لبنان وبسقوط الوصايات الخارجية. عظيم عظيم، كتير مهم هيدا الكلام، لن نقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي عن جنوب لبنان وبسقوط الوصايات الخارجية. في أحلى منه هيدا الكلام؟ رائع جدا، شعار مهم. نحن أكيد بنتمنى نوصل لهيدي المرحلة، ولكن كمان بنرجع نطرح سؤال، أنتو شو عم تقدموا؟ وين وعودكم اللي أطلقتوها أكيد الوعود اللي أطلقتوها بالبيانات، بالبيان الوزاري والرئاسي في نزع سلاح حزب الله؟ هلأ إذا ما أنتوا شديتوا الهمة بالداخل، فأكيد هيدا الشيء اللي رح يسمح بالتدخلات الخارجية. إذا أنتوا كنتوا عاجزين عن القيام بفعل شيء ما بالداخل، فإذا رح يكون المهمة للخارج أن هني رح يقوموا في هذه المهمة، إن كان إسرائيل وإن كان سوريا وإن كان إيران. فإذا رئيس جوزيف عون بكلامه لن نسمح أكيد شيء كتير عظيم، يعني هيدي شعارات الكبيرة والفضفاضة، ولكن أنتو كدولة لبنانية شو عم تعملوا؟ فأكيد نحن بانتظار مداخلاتكم طبعا على الهواء، كيف بتشوفوا دور الدولة من الرئيس الجمهورية لرئيس الحكومة؟ فيكن تشاركونا وتعطونا تعليقاتكم على الهواء. بيبقى العقدة عنا بلبنان هي نزع سلاح حزب الله. من سيتولى هذه المهمة؟ هل الحزب رح يجي هيك الوحي عليه ما بعرف، أو من الخارج من الداخل يسلم سلاحه للدولة اللبنانية؟ فهون في أحد الأباء يلي كتير انتشرت قصته عبر السوشيال ميديا، اللي صرح يعني أنه سلموا أنتوا سلاحكم لحزب الله طالما أنتوا عاجزين عن المهمة. فصار في كتير من الانتقادات حول طبعا الخوري يلي حكي هيدا الموضوع، صار في كتير من الانتقادات حول ما صرح فيه. فإذا منتابع نحن وياكم مع تعليقكم على الهواء على 0296530، فإذا في هالخوري اللي بيقول يعني من خلال اطلالته وظهوره الاعلامي اللي البعض بيشوفوا انه ما كان عفوي وما كان الاخير. الحديث عنه راهب انطوني غرق بال يعني طبعا بكلام يمكن ما كان لازم يقول ولا يعبر عنه لانه موضوع قد يكون محرج، بيقول أنه يسلم الولاية للمقتدر، يعني هون بيقصد الدولة على غير المقتدر، يقصد الدولة أنه يسلم الولاية للمقتدر، بيقصد هون حزب الله كما ذكر بالكلمة. انتقادات كتير كبيرة عم بتطال هذا الراهب الأنطوني. فخلينا في أكيد وجهتين نظر، البعض بيشوف أنه هو على حق، أنه طالما الدولة عاجزة فسلموا سلاح للحزب، والبعض بيشوف العكس. خلينا نتابع مع رأي على الهواء. معنا فريد من جيلفورد سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير مدام كلود، إلي كل المستمعين.
0: صباح النور.
1: صحيح أنه فخامه الرئيس عم يطالب بالانسحاب الإسرائيلي، كمان عم يطالب بتزويد حزب الله من سلاحه، وأنا برأيي أنه ما يطالب إسرائيل بالانسحاب قبل تجديد حزب الله من سلاحه. طالما الدولة اللبنانية وقيادة الجيش وقوات القلبية هي بمراكزهم إلا بعد تعيينهم وولائهم للحزب ولا رئيس مجلس النواب مجام. فإذا انفلت الدولة الإسرائيلية فمش مين يشلحهم بعد سلاحهم. والرئيس ترامب اللي عمالي بيطلبنا انه بيطالب اسرائيل بالانسحاب، هذه ورقة بايده مش لازم يخسرها الا بعد نزع سلاح حزب الله وحل 440 كيلو من النووي المقصف. هذه ورقة بيخسرها، وانا اللي شايفه انه هذا وباسم الله مثل ما بيقولوا انه هذا شيطان الاكبر والاصغر اللي متفقين على الكذب اثنيناتهم. والسيد المسيح بيقول شو نحكي انا اذا ربحت العالم وخسرت نفسي. فاذا اللبنانيه هؤلاء حاكمين مع الرئيس ترامب هن عمالي بيكذبوا على الشعب اللبناني، فلا عجب إذا اللبنانية هؤلاء المغلوبين على أمرهم كيف بدهم يشيلوا سلاح حزب الله.
0: شكرا لك على المداخلة. خلينا نتابع مع تعليقكم على الهواء. شادي من بلاك تاون سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير ست كلود.
0: يا هلا. صباح النور.
2: الوضع تعقد على الآخر.
0: بدي عزبك توتي صوت الراديو بليز لحتى ما يكون في رتور بالصوت.
2: الوضع تعقد على الآخر، والهيئة بلبنان رايحين على وضع حرب داخلي وانسحاب إسرائيلي ما في من الجنوب. إذا هذه الأمور مثل ما هلأ طلع بالنتيجة المفاوضات اللي صارت مبارح، إذا طلعت النتيجة مثل ما انكتب معناته الأمور توقفت، يعني لا في مفاوضات ولا في شيء، وإيران دخلت على الخط بلبنان هي وقطر، فالأمور معقدة كتير. والله يساعدنا
0: فعلا. الله يساعدنا.
2: راح الجنوب، راح الجنوب
0: إن شاء الله. لا أكيد ما هلأ الرئيس الأمريكي ترامب ما بعرف قديه هو جدي بكلامه أنه إسرائيل لن تبقى يعني بجنوب لبنان ورح يشتغل على حل هذه المشكلة، بس مين بيعرف؟
2: مرة الماضي بال 82 يمات راجن وباجن كان هذا الحكي نفس الشيء، وقعدوا 25 سنة إسرائيلية بالجنوب. نفس القصة عم تتكرر اليوم.
0: نعم، هيدا من المتوقع وهيدا اللي عم نسمعه من قبل الجانب الإسرائيلي.
2: لأنه هلا الإيرانية وقطر طالبين إن هني بدهم يدخلوا بين مجموعة الميكانيزم اللي بتشتغل، يعني فرنسا أمريكا لبنان، بدهم هني يكونوا موجودين. ما هل يا ترى إنه إذا إيران وباكستان إذا إيران دخلت على الخط وصارت ضمن الميكانيزم، هل يا ترى رح يتشلح سلاح حزب الله؟ من المستحيلات.
0: نعم. يب. شكرا لك شادي على مداخلتك. خبر قبل شوي ورد أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ما في لزوم للاستعجال لدخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقوم بعملية التفتيش بإيران. فهيدا ما بعرف إلى أي مدى يعني صحيح هيدا الكلام اللي ورد عبر الفيسبوك، يعني كمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي من موقع إحدى المحطات يعني كمان التلفزيونية تحديدا الشرق. فإلى أي مدى يعني صحت هيدا الكلام أنه ما كتير مستعجل الرئيس الأمريكي كمان بدخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية. رح نتابع نحن وياكم عبر توامية أستراليا على 1638 AM. إذن الأمين العام لحزب الله على إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان ضمن جدول زمني ووقف عدوانا. صح، يعني نحن متمنى كمان كلام كتير حلو وإيجابي وعظيم أنه بدنا تنسحب من جنوب لبنان وتوقف عدوانا، ولكن شو المقابل؟ ما في شرط، نزع سلاح حزب الله، نزع سلاح حزب الله كان من الدولة اللبنانية أو من الجانب الأمريكي أو من الدول والمجتمع الدولي اللي كله عم بيطالب بنزع سلاح حزب الله. ما في غير إيران اليوم اللي هي داعمة للحزب ومموله كانت لحزب الله. رح نتابع نحن وياكم إذن مشوارنا الصباحي من راديو توأمية مع تعليقاتكم إذن على أي موضوع. إذن بعد زيادة حركة المريحة بمضيق هرمز، عمان تعلن إتاحة ممر بحري مؤقت لجميع السفن من دون رسوم. هلأ من دون رسوم، بس ما بعرف على المدى البعيد مثل كأنه فتحوا لهم عيونهم لسلطنة عمان ولإيران أنه قد يكون في هناك رسوم يعني لعبور السفن بالسنوات القادمة. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية على 1638 AM. فإذا نتنياهو يلي يعيد طرح ملف تهجير سكان غزة للفوز بأصوات الإسرائيليين بالانتخابات. حسب بعض التحليل، تهجير سكان غزة للفوز بالانتخابات المقبلة. منتابع نحن وياكم متوأمية مع أراءكم على الهواء. معنا اتصال من محمد من أوبرن سيدني. صباح الخير لك محمد.
3: صباح النور، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك، صباح النور
3: مدام كلود. ما في سقة بالعدو، لأن اللي صار بغزة بعضهم عم يقتلوا الله يرحمهم، عم يقتلوا أطفال، واللي صار بلبنان وقف إطلاق النار وقوصوا على العالم اللي عم يشيلوا الشهداء، يعني ما في ثقة بالعدو. تسليم السلاح إذا أمريكا بتوافق الجيش اللبناني يتسلح بقوة المقاومة، ساعتها بيتسلم السلاح. هاي ما بيسلحوا الجيش وما بيفاوضوك مدام كلود إلا لأنك قوية. لو انت ضعيفة ما بيقرونا، ما شايفينا هن لو نحن ضعاف.
0: نعم.
3: ما حدا بيحب الحرب والقتل، ما في بني آدم بيفهم بيحب القتل والإجرام. هيدا محتل، هيدا عنده أجندة بده يحتل. وللأسف العرب بينوا على حقيقتهم، مبسوطين بالفوتبول، ربحنا فوتبول والعالم عم تموت. جاي بالشوم.
0: أوكي.
3: شكرا
0: لك على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM مع مشاركاتكم على الهواء على أي موضوع حابين تعلقوا عليه، إن كان بالنسبة للصفقة ديل اللي صار بين حزب الخضر وحزب العمال. أعطونا رأيكم، هل هيدا الشيء رح يكون واللي رح يصب بمصلحة المواطن، أم فعلا اليوم هيدي ضربة مجنونة كانت من الحزبين لحتى يحدوا من الاستفادة من الاستثمارات بالمدخرات التقاعدية السوبر انيويشن. خلينا نسمع رأيكم بهذا الموضوع وقد ايه فعلا اليوم مرة عن مرة عم بيبين حزب العمال قد ايه عم بيخل بكل الوعود اللي كان أطلقها بفترة قبل الانتخابات. رح نتابع نحن وياكم على 1638 ايام بعض المعلومات اللي بتقول أن ترامب سيتوج بطل كأس العالم 2026 حسب الرئيس الفيفا اللي كان أعلن عن هيدا الموضوع. رح نتابع نحن وياكم مع فاصل غنائي ومنتابع مشوارنا مع البريكفاست شو.
4: ثروات الأغاني الجديدة New music. Australia.